0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك.

0: اسمع من حديث واخباري.
1: يا داود ما قصرك، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون

الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما

السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلون

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون

0: نصل إليكم ونستمر في التواصل معكم عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لنقدم لكم جديد البرامج وعناوين محتوياتها وتفاصيل الأحداث. نسعد كثيرا بتفاعلكم معنا وتعليقاتكم وآرائكم ومقترحاتكم عبر الصفحات الرئيسية لإذاعة سيئون
1: راديو.
0: سيئون راديو فيسبوك، إنستغرام، تويتر، تليجرام، ومباشرة عبر الواتساب 77452 إذاعة سيئون.
2: أنتم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إنا أعطيناك الكوثر.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته.

فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

كل صبح جديد إشراقة جديدة تنور حياتنا، وبالخير تبشرنا، وبالأمل تغمرنا. إشراقة الصباح تأتيكم يوميا الساعة 8:30 صباحاً.

السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا السعيون، إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت. أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم في يوم جديد، وهو يوم الأحد 16 من ذي القعدة 1447 هجرية، الموافق 3 مايو 2026 للميلاد. برامجنا تستمر معكم من 7 صباحا حتى 8 مساء بإذن الله. خير بداية لفقرات إرسالنا لهذا اليوم وكل يوم القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقط

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.

والله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

0: أنتم تستمعون الآن للراديو سيئون. بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا هنا سيئون.
1: صدق الله العلي العظيم. بهذه الآيات البينات مستمعين الكرام، نبدأ معكم فقرات إذاعة السيئون لهذا اليوم الأحد 3 مايو 2026 للميلاد. أولى فقرتنا لهذا اليوم هو الحديث الديني. متابعة طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين الذي بلغ عن الله سبحانه وتعالى ما تمنه إلى جميع الخلائق أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من هذا البرنامج، في أخبار وتعليمات وتوجيهات وإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ورد عنه في بلاغه إلى الخلائق مما أتمنه عليه الخالق سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان والإمام السيوطي في الجامع الصغير، قوله: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديثه، وهذا لفظه. فهو يتكلم صلوات الله وسلامه عن البيوت، أي بيوت المؤمنين وبيوتنا نحن، ويشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أنها يحصل لها من عناية الله تعالى وسر جوده وكرمه وإحسانه وتنزل فضله ورحمته على حسب ما يكون وما يدور فيها. فالبيت الذي يقرأ القرآن، يقرأ فيه القرآن يكون له منزلة عجيبة وعظيمة يتراءى لأهل السماء. أهل السماء هم أهل الملأ الأعلى، فإن السماء محط الملائكة ومكانهم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني حركة الأطيط في الحمول الثقيل الذي يحمل فيه الأثقال، يحصل منه بعض الصوت لما يتحرك، فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها من موضع أربعة أصابع إلا فيها ملك قائم لله سبحانه وتعالى، والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، والسماوات كلها ملأها بهم. فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. فنحن في الأرض إذا جاء الليل ونظرنا إلى السماء وهي ملأة بالنجوم، فهذا نجم كبير، وهذا نجم قوي، وهذا نجم مضي، فهذا مشاهد أمامنا في كل ليلة، ويتراءى للناس هذه النجوم كلها، فنتعجب من هذه النجوم وحسنها وجمالها وكيف خلقها الله سبحانه وتعالى. فهم أهل السماء إذا نظروا إلى أهل الأرض تبدو لهم بيوت من بيوت المؤمنين في الأرض منيرة، وكأنها نجوم مشرقة ومضيئة كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. هذه البيوت تتراءى لأهل السماء، ولكن سببها النجوم بما فيها من الضوء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى والنور، لكن البيوت التي تضيء بهذا النور إنما هي بنور القرآن، بنور القرآن. فكم من بيوت قد شيدت، وكم من بيوت قد نورت بنورة ظاهرة من الجص أو حتى بالكهرباء أو بأقوى الأضواء التي خلقت خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود وفي هذا العالم. ليس هذا هو النور، ولا تتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، إنما يظهر هذا في البيوت التي يقرأ فيها القرآن، وعلى حسب ما يدور فيها من القرآن وكثرة قراءة القرآن والأدب مع القرآن والقيام بحق القرآن وأنوار القرآن وأسرار القرآن، فهم بعد ذلك على درجات كبيرة. أعظم ذلك في المساجد التي بنيت لأجل القرآن ولأجل الصلاة، وأعظم ذلك أيضا ما يكون في قلوب أصحابها الذين يقرؤون القرآن بنياتهم الصادقة، إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، ووجهاتهم وقلوبهم وصفائهم، فتكون لها المنزلة القوية والنور المضيء المشرق. لأهل السماء يرى لهم ذلك الأمر. والمعنى بعد ذلك من كل هذا
أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعطينا هذه الحقيقة المعنوية العجيبة التي علمه الله إياها وأظهرها الله سبحانه وتعالى له، فهو يشير بذلك ويطلب منا أن نعتني بشأن بيوتنا وأن نكون حريصين عليها وفيها ونحن نعيش فيها، وهي منازلنا وهي محل راحتنا وسكننا، أن نعتني بها وما يدور فيها، فنملأها بالقرآن وسر القرآن ونور القرآن وكثرة التلاوة للقرآن. وكم من بيوت هجرت القرآن وليس فيها شيء من ذلك، لا يقرأ فيها لا قليل ولا كثير، لا ما بين المغرب والعشاء ولا في غيره من الأوقات الأخرى التي كانت بيوت المؤمنين في التاريخ الإسلامي ملأها بإحياء ما بين المغرب والعشاء خاصة، وآخر الليل كانت بيوت ملأة بقراءة القرآن والقيام لله سبحانه وتعالى، وهكذا في بقية الأوقات. وأيضا من معنى القرآن نفسه ما أمر به القرآن في كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى والعلم الذي جاءنا عن الله تعالى، أي معاني قراءة القرآن، معاني قراءة القرآن. فكل ما في القرآن من معناه وتفسيره وما دعا إليه متصل بهذه الأنوار من غير شك. فما المقصود من القرآن؟ مجرد ألفاظه من غير شك، ولا مجرد تلاوته فحسب، فإن هذا وإن كان فيه من الخير لكن ليس هذا مراد في ذاته، وإنما كل ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى وطلب مرضات الله سبحانه وتعالى والقيام بحق هذه الشريعة وإحيائها في أنفسنا وحياتنا وأسرنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وحياتنا الأخرى بعد ذلك. فإذا قمنا بحق هذا العمل في أخذ معاني هذه القرآن وأحيينا ذلك في سلوكنا في تعاملاتنا في مجتمعاتنا، كان هذا هو المعنى من قراءة القرآن وأسرار القرآن والاتصال بالقرآن، فيحصل ذلك الخير الكبير من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذكر وشمائله وسيرته وأخباره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كل ذلك من سر القرآن وما دعا إليه القرآن. فهذا هو الذي ينبغي أن تتنور به الديار وأن تعمر به المنازل من جميع المؤمنين، وليأخذوا بعد ذلك من الفرش ومن الكهرباء ومن ذا مما أباح الله سبحانه وتعالى وشرع لهم ما تيسر لهم، ولكن أن يستبدلوا بدل هذا القرآن بعد ذلك بعكس أخبار القرآن وتطبيق القرآن وأوامر القرآن. فكم في بيوت بعد ذلك من أنواع الفساد، ولا توقف عن التلفزيونات في كل يوم، وما الذي يشاهدونه فيها؟ ما الذي يشاهدونه؟ هل يشاهدون معاني من القرآن أو تفسير للقرآن أو ما جاء به سيد ولد عدنان؟ أكثر ما يدور في هذه الأجهزة وما رتب لها وخطط لها عكس ما جاء به القرآن، تضيع أوامر الله سبحانه وتعالى وتغيير الأفكار تغيير الأخلاق وما يدعو إلى سيئها والعياذ بالله تعالى. في هذا الواقع والشر الذي وقعت فيه المجتمعات الإسلامية اليوم وتغير ذلك أصلا في قلوبهم، وهي أيضا مواضع بيوت وسكن معنوي باطني، وبما امتلأت به ديارهم أجهزتهم وجوالاتهم وإنترنتهم وما إلى ذلك، وأضف إلى ذلك كل أيضا سوء في التعامل بين الآباء والأبناء والأمهات وأولادهم وبين الإخوان والأخوات، فجاءت أنواع من هذه الشرور والمصائب الكثيرة في عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والكلام على الناس وانتشار أنواع الشرور والظلمات التي حلت في بيوتهم وحلت في قلوبهم وحلت في أعضاهم وجوارحهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فيا أهل الإسلام ويا أهل الإيمان، هذا توجيه نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم، فحيوا دياركم، من يحييها غيركم؟ ومن يأتي إلى دياركم ليجل تتنور؟ أكتفيتم بنورتها بالكهرباء وعند انقطاعها عملتم ما عملتم ثم تركتم القرآن وأسراره ومعانيه وتطبيقاته وعلومه؟ احيوا دياركم بذلك، فنبيكم يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء، دعوا دياركم تضيء بالنور حتى يراها أهل السماء مضيئة بهذه الحقائق والمعاني التي أمرنا بها الحق تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم وفقنا وجميع إخواننا المسلمين لقراءة القرآن ولأسرار القرآن والعمل بالقرآن والذكر للرحمن ولرسولك صلى الله عليه وسلم في كل حال وفي كل شان في قلوبنا وأجزاء وعضائنا وديارنا وغرفنا ومنازلنا وفي كل ما اتصل به في حياتنا حتى نحيا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97.96 FM 837 MW
0: راديو سيئون

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا.

كل صبح جديد، إشراقة جديدة تنور حياتنا، وبالخير تبشرنا، وبالأمل تغمرنا. إشراقة الصباح تأتيكم يوميا الساعة 8:30 صباحاً.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
4: هنا سيئون.

0: راديو سيئون
1: 89.5 FM.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: الزراعة والوطن برنامج أسبوعي، الإعداد والتقديم إدارة رياض الأطفال. التنسيق والمونتاج هود باسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تكريم الوالدان هو واجب على كل فرد، فهما من يستحقان كل التقدير والاحترام، فليكن حبنا لهما دائما في قلوبنا، ولنجعل من حياتنا تجسدا لقيمهما ومبادئهما. فاقطار حلقة اليوم لبرنامج براعم الوطن من روضة الطفل بمريمة. فقبل أن يبدأ القطار في الانطلاق لرحلته، نرحب بكل المسافرين، فأربطوا أحزمة الأمان معنا في حلقة اليوم، ونقول أهلا ومرحبا بكم جميعا. وخير بداية في انطلاقة رحلتنا القرآن الكريم على لسان الطفلة آمنة باجبير، والحديث الشريف على لسان الطفلة الغالية حسين باجبير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.

0: ماما قال أبو.
1: بارك الله فيك، أهلا وسهلا بكم في رحابنا حيث الأجواء مفعمة بالحب والود. إن استماعكم لنا يضيء قلوبنا ويدخل البهية لها، نطلع لقضاء أوقات ممتعة معكم، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. والإنشودة الترحيبية.

0: قطار حلقتنا سيشد رحاله ليتنقل في أرجاء شعب روضتنا الحبيبة ليتعرف على جميع الشعب ومشاركاتهم، وتبدأ مع مشاركات شعبة أحباب المصطفى، ولديهم عدة مشاركات، أولها حكمة الحلقة على لسان الطفلة نور السقاف، ومن ثم شاعرة الشعبة في كلماتها الشعرية وهي دلال باساود، ومنشدة الشعبة هبة باساود في إنشودتها الرائعة. وختام فقراتهم عبارات للوالدين والأطفال حسان الحاج هلا راجي ياسين عسيلة، فليتفضلوا أطفال شعبة أحباب المصطفى.
1: حكمة اليوم: برد الوالدين جنة فوق الأرض، تجني في مالها بدا العمر، قطعة من جسدها ونبض من فؤادها، فأنا لكون لولاها، والله ولا أنام بالحياة بلاها، أنا سر وجودي كيانها، وتوفيقي يكنون بدعائها، هي هبة من الرحمن وتحت قدميها زينات، أمي أمي يا بسمة فؤادي وفرحة عيني يا باقة زهري وغزيدة زاري.

0: فودكم لدم والدي يا خير عمكان. إذن يا أنت يا من تملكين جنة تحت الغنم كل ألفا في لسانك شكر وتريم يجمع كل المال من أو عجب لا توافي شكرهن أود العالم.
1: أمي كفى الله بك جودا والحمد لله قياما مقعودا.
2: في السماء جنة وفي الأرض أمي.
3: أتعلمين يا أمي لا تدري الجنة قدميك بل أنت جنة وروعتها.

0: أبدعتم حبايبي أطفال شعبة أحباب المصطفى، نسمع لهم أحلى تحية لهم ولمربياتهم الغاليات. ما زال قطار حلقتنا يواصل مشواره الرائع، فحلق في رحال شعبة صلاح الدين ومع قصيدة شعرية عن الوالدين والأطفال المشاركين هم ناصر سمير عسيلة، خميس المري، حمزة سائق، منار رمزي باساود. فليتفضلوا مبدعين الصغار.
1: أطع لله كما أمر، أمي فؤادك بالحذر، الدين حق واجب، نورة البصيرة والبصر.
2: حافظ علي فإنه نعم سعد، تخر وطع باك فإنه رباها من أهد الزغر. فإذا مرضت إنها تبكي بدمع كالمطر، فأتمهما فقرهما كي لن نعذب في فقر.

أحسنتم، وسنراكم أجمل شعار في المستقبل بإذن الله تعالى. نسمع لهم أحلى تحية لهم ولمربياتهم الغاليات. مستمعين الكرام ومسافرين الأفاضل، نقطف لكم فاصل جميل وأنشودة رائعة عن الأم.

0: ما زال قطار حلقتنا يواصل سيره في شعب روضتنا، والآن مع شعبة الزهور ونشاطهم كلمة أقولها لأمي وأبي، كلمة بسيطة تحمل لهم معاني كثيرة بالرغم من بساطتها.
1: أحب أمي وأحب أبي.
2: الله يحفظ أمي وأبي فتحفظهما طوال حياتي.
3: الله يطول في أبي وأمي.
4: الله يطول في أمي وأبي الغاليين. أحبكم يا أبي يا أمي.
0: أحسنتم وبارك الله فيكم وفي مربياتكم، أحلى تحية لهم. أمي يا زهرة في بستاني، يا نبع الحنان في كل زماني، أنت السبب في سعادتي وبدونك لا أرى الأمان. ومع مشاركة لشعبة المستقبل والأطفال سلسبي سمير سوالم وغيث محمد بالليل.
5: أمي يا تاج راسي، أمي يا عز داسي، أمي يا أحلى كلمة لساني، أحبك يا أمي.
6: أمي جنة الله يكون، أمي علمت اللصول، أمي بخير شوف، أمي دينا بيها طوف، أمي تكتر الروى، أمي عزم الهوى، أمي وصبها الرسول. أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الوصول، أمي بخير شوف، أمي ديني بيها طوف، أمي تكتر الروى، أمي عزم الهوى، أمي أحسن من الورد، أمي أحسن من الورد، أمي وصبها الرسول.
0: أحسنتم صغاري، وأحلى تحية لكم ولمربياتكم.

0: ما زال قطار حلقتنا يواصل سيره حتى وصل في محط الشعبة الوفاء ليطربونا بفقراتهم الرائعة ومع شعر للطفلة بخيت الكثير وتعقبها إنشودة للزهرات آمنة عمر باجبير الغالية حسين باجبير مدينة دعكيك وغدير فهمي العامري وتختم مشاركة شعبة الوفاء الشاعر أمير فيصل بقصيدته التي تحمل عنوان أمي فليتفضلوا.
1: أمي شمس في عز البرد، أمي شمعة في آخر الليل، أمي أغلى هدية من السماء وهي كل شيء، أمي أهم حاجة في حياتي وبالنسبة لي منهاش بديل.

0: الحبيبة، أنت زهرة فاقت كل الزهور، أنت شمعة يشع منك النور، أنت أزكى من كل العطور، أنت من أنا بك أفتخر، أنت وسط قلبي بهجة وسرور، لأجلك تعلمت الكتاب على الصدور.
1: بارك الله فيكم وأنار الله دروبكم بالعلم والمعرفة، وأحلى تحية لهم ولمربياتهم. أحبكما من كل قلبي، أنتما أجمل ما في حياتي، شكرا لأنكما دائما بجانبي، أنتما أفضل والدين في العالم، فيكفيني منكما أجمل الدعوات لي بالتوفيق والنجاح. وما زال قطار حلقتنا يترحل في أرجاء روضتنا الحبيبة، وحطت رحاله في آخر شعب روضتنا وهي شعبة النور، ليستقبلنا براعمها الصغار بكل شغف وحب. والآن لنستمع معا لمشاركاتهم، والأطفال المشاركين هم مجاهد قروان، نور بارجة، وعلي يوسف، ودلال سكران.
2: هل تعلم إن الوالدين من أجمل نعم الله تعالى؟ هل تعلم إن رضا الله من رضا الوالدين؟
3: أمي وردة في بستاني، وأبي بسمة في وجداني، أختي وأخي أجمل صحبتي، لهم الهدى عين القلب غدا النور، بتعاوننا نفرح ونلعب في ملعبنا.
4: هل تعلم إن الوالدين يمثلان الحب والحنان والإيمان والسند والاستقرار؟
5: ليس الجمال بأثواب من تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم اليتيم العلم والأدب.
6: هل تعلم إن طاعة الوالدين تدخل الجنة؟ هل تعلم إن الدين الإسلامي حصل على طاعة الوالدين؟
1: بارك الله فيكم جميعا، تحية لكم ولمربياتكم. أعزائي المسافرين المستمعين الكرام، سوف يقف قطار رحلتنا ليعلن لكم عن الوصول إلى نهاية الرحلة ومكان الوقوف، وها نحن نقول لكم كلمتنا الأخيرة وهي كلمة الختام. في ختام حلقتنا وعبر أثير إذاعة السيئون، نشكر والدينا على كل ما يقدمونه لنا من حب ودعم، لنجعلهم فخورين بنا ولنحتفل بحبهم كل يوم. أطال الله في عمر والدي ووالدي جميع المستمعين، ومن كان قد فقد أحد أبويه رب يغفر له ويرحمه ويطل في أعمار الأحياء. وكما لا ننسى أن نقدم شكرنا لإذاعة السيئون الحبيبة، ونخص بالشكر مسجل برنامج براعم الوطن الأستاذ هود باساود، والشكر أيضا موصول لكل من استمع لنا في حلقة اليوم. شكرا لكم على الاستماع، ونتمنى لكم يوما سعيدا. نحن أطفال روضة الطفل بمريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذاتيون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحسبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون 89.5 FM.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة، ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون 89.5 97 96 FM 837 MW. راديو سيئون.
4: يطل علينا يوم جديد ينور حياتنا صباحه، وتبشرنا بالفرح أيامه، بالأمل نستقبله وبالتفاؤل نحتضنه. إذاعة سيئون تقدم

إشراقة الصباح، إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الصباح من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصبح بعد سكون الليل يخبرنا أن البشائر في الآفاق مرتسمة، لطالما نامت الأرواح في قلق فاستيقظت تنفض الأحزان مبتسمة. الإخوة المستمعون، لا تكون حراسا على كل شيء، فهناك أشياء دعها تذهب وأخرى دعها تنتهي. استمتعوا بلحظة تغيير الأحوال، فلله حكمة بالغة لا تدركها عقول البشر. أسعد الله صباحكم، وأهلا ومرحبا بكم.

0: نفائس الصباح. نفائس الصباح.
1: أحبة الصباح من المستمعين والمستمعات، لا أراكم الله ظلمة ولا حلت بصدوركم غمة ولا طلبتم من الله شيئا إلا أتمه. نسأل الله العلي العظيم أن يسعدكم ويحقق أمانكم، ومن أنهار الجنة يسقيكم، ومن سندسها يكسيكم. اللهم كما أضعت كونك بنور شمسك، فأضي قلوبنا بنور حبك ضياء لا ينطفي. اللهم أصلح بالنا وحالنا، وبارك لنا في آمالنا، واجعل الجنة مقرنا. اللهم هذا دعاء من لهم حبا فيك فلا ترده. اللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء، ومن أصحاب الاحتساب والصبر عند البلاء. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. اللهم اجعلنا خفافا لا لنا ولا علينا، لا نوذي ولا نوذى، لا نجرح ولا نجرح، لا نهين ولا نهان. اللهم عبورا خفيفا لا نشقي بأحد ولا يشقى بنا أحد.

أصدقاء الصباح. وقفت ذات مرة أمام موظف رأيت الكآبة على وجهه وهو يتعامل مع الأوراق بجفاء شديد، وكأن الدنيا فوق ظهره، أو كأن من كان قبلي سلب الابتسامة منه. قلت له: قميصك جميل. ابتسم تلقائيا وقال: والله. قلت له: بدون حليف، كذلك رائحة عطرك أجمل. تهلل وجهه ضاحكا مستبشرا، ثم بدأ الحديث معي والأخذ والرد، وكأن ذلك الشخص العابس قد رحل وجاء غيره إلى مكانه. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصدقاء الصباح، إماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن طريقهم. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم ولا تولموا أحدا وقولوا للناس حسناً.

0: حكاية الصباح. حكاية الصباح.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، دخل الطبيب الجراح للمستشفى بعد أن تم استدعاؤه لإجراء عملية فورية لأحد المرضى. وقبل أن يدخل غرفة العمليات واجهه والد المريض وصرخ في وجهه: لما تأخرت؟ إن حياة ابني في خطر، أليس لديك إحساس؟ ابتسم الطبيب ابتسامة فاترة وقال: أرجو أن تهدأ ودعني أقوم بعملي، وكن على ثقة أن ابنك في رعاية الله وحفظه. فرد الأب: ما أبردك يا أخي، لو كان ابنك هو المريض هل كنت ستهدأ؟ تركه الطبيب الجراح ودخل غرفة العمليات، ثم خرج بعد ساعتين على عجل وقال لوالد المريض: لقد نجحت العملية والحمد لله، وابنك بخير، واعذرني فأنا على موعد آخر. ولما خرجت الممرضة سألها الأب: ما بال هذا الطبيب المغرور؟ فقالت له: لقد توفى ابنه في حادث سيارة، ومع ذلك فقد لبى الاستدعاء عندما علم بالحالة الحرجة لابنك، وبعد أن أنقذ حياة ابنك كان عليه أن يسرع ليحضر دفن ابنه. أخي المستمع، أختي المستمعة، هناك قلوب تتألم ولا تتكلم، فلا تحكم على شيء قبل أن تعلم. فكم من طبيب هنا في بلادنا يتعرض للشتم والإهانة والاتهام، بل وللضرب، نتيجة للأحكام المسبقة التي يطلقها البعض غير مدرك لخطورتها ووقعها على نفس الطبيب. واعلموا أن فرحة الطبيب بنجاح العملية وشفاء المريض هي عنده أكثر بكثير من أقرباء المريض نفسه، فلا تتعجلوا إصدار الأحكام فإنها خطرة.

أخي المستمع، إذا شعرت من الآخر أنه أخطأ في حقك فإنك عادة تقول له خليك عاقل، فيا ترى كيف يكون العاقل عاقلا وقد بلغ من العمر ما بلغ؟ العاقل أحبة الصباح الذي يوفقه الله بعد تقدمه في العمر، هو الذي كلما تقدم به العمر اكتشف أنه بحاجة إلى كل عمل يقربه إلى الله، لذا لا تجد لديه رغبة في المشاحنات والتفكير في الانتقام أو الانشغال بالردود على هذا وذاك، يكتشف أنه أحوج ما يكون إلى محاسبة النفس وتصليح أخطائه، لا يبحث إلا عن طاعة ربه وصحة جسده وعلاقات هادية بعيدة عن الاستفزازات والمهاترات. العاقل الذي وفقه الله بعد تقدمه في العمر يتطلع إلى أناس قلوبهم بيضاء ونياتهم صافية، يلتقي بهم بين الفينة والفينة بأجمل معاني الراحة، يعرف معنى الحب والعفو والعفوية، ويقدر القرابة والصداقة التي جاء الشرع باحترامها. أصدقاء الصباح وزملاء الدراسة والعمل، بعد هذا العمر أيقنا أن التغافل والتغافر هما أساس السعادة. ندعو الله أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله.

0: أجمل ما سمعت.
1: قصة صغيرة. سأل الملك الوزير: لماذا أجد أن خادمي سعيدا أكثر مني في حياته وهو لا يملك شيئا، وأنا الملك لدي كل شيء ومتكدر المزاج؟ فقال له الوزير: جرب معه قاعدة 99. فقال الملك: وما هي قاعدة 99؟ قال الوزير: ضع 99 دينارا في صرة عند بابه في الليل، واكتب على الصرة 100 دينار هدية لك، واطرق بابه وانظر ماذا سيحدث. فعل الملك ما قاله الوزير، فأخذ الخادم الصرة، فلما عدها قال: لابد أن الدينار الباقي وقع في الخارج. فخرج هو وأهل بيته كلهم يفتشون، وذهب الليل كله وهم يفتشون. فغضب الأب لأنهم لم يجدوا هذا الدينار الناقص، وثار عليهم بسبب الدينار الناقص بعد أن كان هادئا. وأصبح الخادم في اليوم الثاني متكدر الخاطر لأنه لم ينم طوال الليل. فذهب إلى الملك عابس الوجه متكدر المزاج غير مبتسم ناقم على حاله. فعلم الملك ما معنى 99، إننا ننسى 99 نعمة التي وهبنا الله إياها، ونقضي حياتنا كلها نبحث عن نعمة مفقودة، نبحث عن ما لم يقدره الله لنا ومنعه عنا لحكمة لا نعلمها، ونكدر أنفسنا وننسى ما نحن فيه من نعم. الحكمة: استمتعوا بال99 نعمة، واسألوا الله من فضله، واشكروه على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.
0: قبل الختام
2: أحبة الصباح من المستمعين والمستمعات، سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: كيف السبيل إلى السلامة من الناس؟ أجاب: تعطيهم ولا تأخذ منهم، يؤذونك ولا تؤذيهم، تقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. قيل له: صعبة يا إمام. قال: وليتك تسلم.

الأخوة المستمعون والمستمعات، وقت برنامج إشراقتكم الصباحية شارف على نهايته. لا يسعنا ونحن نختتمه غير أن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إشراقة الصباح، إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمير.

0: أخباري.
1: يا داود ما قصرك، أنا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.
3: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
4: أخي المواطن، إهدارك للماء يعني إهدارك لمستقبل حياتك. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي. أخي المشترك، تسديدك الفاتورة ضمان استمرارية المشروع وتفاديا للفصل. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
5: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
6: فكن له عونا، وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحاً.

0: الطيور المهاجرة تغرد معنا بحنين الوطن. مع المغتربين يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا. أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج، وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
1: الأسبوع اللي فات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
2: بشرك الله بالخير.
0: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
3: مساحة حرة. مساحة حرة.
4: أول المواطنين نبلغهم تأسفنا وحركتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
0: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
3: مساحة حرة.
5: مساحة حرة.
6: نحن نتابع في هذا الموضوع، هل يعني حل مستدام وحل استراتيجي، لكن
0: مساحة حرة.
3: مساحة حرة.
5: مساحة حرة.
0: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
3: مساحة حرة.
0: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
7: في مساحة حرة.
0: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4 عصرا.
8: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
9: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
9: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء. راديو سيئون 89.5 FM. هنا سيئون.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون أنتم.
1: مع إطلالة يوم جديد يتجدد فينا النشاط والحب للعمل،
2: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
1: إذاعة سيئون تقدم
3: صبحكم الله بالخير.
1: صبحكم الله
2: بالخير،
1: لقاء يومي مفتوح
2: نعيش فيه معكم
1: لنرصد كل جديد ومفيد،
2: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
1: صبحكم الله بالخير،
2: دعوة لتكاتف الجهود
1: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: الأعزاء والعزيزات، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والطمأنينة. صباح يوم جديد يحمل معه الأمل والفرص الجميلة، صباح القلوب النقية، الابتسامات الصادقة، الأرواح التي تستقبل الحياة بتفاؤل وثقة وإيجابية. نسأل الله في بداية هذا الصباح أن يجعل صباحكم راحة للقلوب وتوفيقا في الخطوات وبركة في الأوقات، وأن يرزقكم من الخير ما يسعد أرواحكم ويشرح صدوركم. صباحكم نور وسعادة لا تنتهي. نلتقيكم اليوم في بداية هذا الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوع مليء بالنشاط، مليء بالإنجازات، ومليء بالأشياء الجميلة دائما وأبدا، ككل الأيام السعيدة. نلتقيكم في حلقة جديدة هذا الصباح، نصبحكم الله بالخير، وكالعادة نكون معكم من بداية هذه الدقائق حتى الساعة 11، ونكون معكم في فقرات متنوعة كما عودناكم دائما. اسمحوا لي هذه البداية أن أرحب بزميلي وصبح عليه نزار. صباح الخير.
1: صباح النور جديدة. صباح الخير خالد، اليوم معنا. صباح الخير. صباح الخير والرضا. صباحا يشرق بالجد والعطاء، وتزير فيه سواعد من يصنعون الحياة كل يوم. في هذا اليوم المميز نرفع أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد العمال العالمي لكل العاملين والموظفين في وادي حضرموت واليمن عموما، أولئك الذين يخطون بجهودهم قصة صبر وكفاح، ويبنون بأيديهم مستقبل الأمل رغم التحديات. لكم منا كل التقدير والامتنان، أنتم نبض التنمية وروح العطاء، وبكم تستمر مسيرة البناء. كل عام وأنتم بخير، ودمتم رمزا للعمل والإخلاص.
0: كل عام وأنتم بخير، ودائما نزار العامل اليمني هو أساس التنمية دائما في كل مكان، هو اليد الذي والتي تزرع الأرض، والعقل الذي يدير المؤسسات، والروح التي تبعث الحياة في مختلف القطاعات. من خلال جهوده تتقدم الأوطان وتزدهر، تنهض المجتمعات، تستمر عجلة هذه الحياة مهما اشتدت الصعوبات. وفي عيد العمال نقف بكل تقدير واحترام أمام كل يد تعبت، وكل جبين سال منه العرق طلبا للرزق الحلال، وكل إنسان جعل من عمله رسالة شرف وأمانة. كما نؤكد أن ندعم العمال دائما، تحسين أوضاعهم ينزار، وتوفير بيئة عمل كريمة وآمنة لهم دائما، وواجب وطني وإنساني، لأنهم الثروة الحقيقية لأي بلد.
1: صحيح. إذا نقول مجددا، صباح يليق بالعاملين بصدق، صباح العمل الذي تبنى به الأوطان وتصان به كرامة الإنسان. أي العزاء، العمل ليس مجرد وظيفة نؤديها، بل رسالة وأمانة تقاس بقيم الإخلاص والانضباط واحترام الوقت والواجب. وإن احترام الوظيفة هو أول الطريق لإتقانها، كما أن احترام المواطن وخدمته بصدق هو جوهر كل عمل نبيل. فلنجعل من مواقعنا ميادين للعطاء، ومن تعاملنا صورة راقية تعكس أخلاقنا وقيمنا. فبقدر ما نحسن في أعمالنا نحسن لأنفسنا ولمجتمعنا. إذن معا نحو عمل مسؤول وخدمة تليق بالإنسان.

وفي هذا اليوم تحديدا يوم الأحد الثالث من شهر مايو وباعتباره يوم إجازة نحيي كل العمال الذين يداومون في هذا اليوم باعتباره أن لديهم نوبة عمل وأنهم ربما غير مأجزين مثل باقي العمال والموظفين فلهم عند تحية كما هو حالنا.

0: لكم أبرز ما ستحتوي حلقة اليوم من فقرات. سنكون في أولى فقرة هذه الحلقة نحن والأسرة، وحديثنا عن التدخلات الخارجية في شؤون الأسرة الخاصة. يا سلام، اليوم محظوظين في الكل بيسمعنا، الصغار الكبار، يعني ما فيش مدارس إجازة، الكل حيسمعنا
1: إن شاء الله. كنا صحي يعني، لأن أحيانا يستغل الواحد الإجازة في أنه يخلق للراحة والنوم، لكن إن شاء الله اليوم أكيد الناس صحيين باعتبار يوم أحد ومتعودين دائما.
0: وعلى فكرة العكس ينزار دائما، ما أدري ليش يعني وقت تكون إجازة نتمنى أن نعيش، وقت يكون في عمل يجي النوم، بس وقت إجازة كذا ما تداري ليش، يمكن فرحة الإجازة أو شيء مش عارفة.
1: يقومون الصبح يلعبون كرة ويروحون الحدائق
0: بالضبط.
1: طيب بعد ذلك سنكون في مش عارف اليوم أصحاب مكتب الزراعة والري، ربما تواصل معه في مكان آخر. على كل حال هي زاوية لدينا التعرف على أسعار المحاصيل الزراعية.
0: وكذلك في منوعات وجديد دراسات مستمعين الأعزاء، حديث عن مجرى العطور، العطر أين يختبئ ثبات العطر.
1: أيضا ستكون لنا تغطيات ميدانية مباشرة مع مراسلينا لأهم الفعاليات والأحداث لهذا اليوم الأحد.

0: وفي صحتكم معنا مستمعينا الأعزاء في عيد العمال، كوادر صحة الوادي والصحراء، جنود الخفا وحماة الصحة من المختبر إلى التمريض.
1: أما في زاوية تفاصيل الخبر فسيكون خبرنا ورشة عمل ختامية بسيئون والقطن تختتم المرحلة الثالثة من مشروع من الغذاء إلى الصمود لتعزيز الأمن الغذائي والصمود المجتمعي.
0: ومن بين فقراتنا مستمعينا الأعزاء سنكون في فقرة رسالة مديرية والزميل معاذ بعباد يطلعنا على أبرز وأهم الأنشطة في مديرية سيئون.
1: إذن لدينا الجديد والمفيد الذي نود أن تكونوا أنتم أيضا معنا خلال ساعتين من الزمن حتى 11 ظهرا بمشيئة الله تعالى، لنقدم لكم كل ما لدينا من مواضيع وزوايا مختلفة. كل عام وأنتم بخير مرة أخرى، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بخير ولطف وعافية.

0: صباحكم الله بالخير أينما كنتم، ودهون نبدأ موضوعاتنا لهذه الحلقة بهذا الموضوع الدافئ والجميل عن الأسرة التي تجتمع اليوم بهذه المناسبة الإجازة، تجتمع معا لتكون وتعيش لحظات الحب والهدوء والسكينة. فالبيت في اللغة أيها الأعزاء ليس مجرد مسكن، بل هو المبيت، أي المكان الذي تركن إليه الروح لتنمو في سلام.
1: نعم مستمعينا الأعزاء، فالله سبحانه وتعالى وصف البيوت بأنها سكن، والسكن هو الطمأنينة التي لا تتحقق إلا إذا أغلقت الأبواب، وأننا نعيش في عصر أصبح فيه كشف المستور نوعا من الحداثة، وأصبح نشر التفاصيل نوعا من التواصل. لكن الحقيقة المرة هي أن البيت الذي لا سقف له من الخصوصية تضربه رياح الخارج من كل اتجاه حتى تكتلع جذور المودة فيه.
0: التدخل الخارجي أيها الأحبة ليس مجرد فضول، بل هو اعتداء صامت على أقدس رباط بشري. قناع المحب واسم التدخل، أخطر أنواع التدخلات أيها الأحبة هي تلك التي تأتي مغلفة بورق هدايا المحبة. صديق يريد لك الأفضل، قريب يرى أنه أكثر منك خبرة، أو جار يريد إصلاح شأنك. هنا تكمن المأساة.
1: نعم مستمعينا، هنا تكمن المأساة حقيقة. حين نفتح الباب لنصيحة واحدة نجد أنفسنا فجأة أمام طوفان من الآراء التي تصادر قرارنا نحن. هؤلاء المتدخلون حتى وإن حسنت نواياهم لا يعيشون واقعك، لا يعرفون كواليس ليلك، ولا طبيعة الصراعات التي تخوضها خلال النهار. إنهم يحكمون على الظاهر فقط، والبيوت تبنى على البواطن.
0: يا سلام،
1: عندما تسمح لغيرك عزيز المستمع أن يمسك بزمام رأيك في تربية ابنك أو معاملة شريك حياتك، فأنت تعلن رسميا أنك مستأجر في حياتك وليس مالكا لها.
0: مستأجر لحياتك وليس مالكا لها، والمستأجر ليس كالمالك بدون شك في ذلك. إذن هذه العملية تحتاج منا إلى مراعاة وإلى انتباه حتى يعني نتعرف أو نعرف ما الذي يمكن أن نظهره وما الذي لا يمكن أن نظهره، وأن يبقى سرا في بيوتنا. فالبيوت كما يقال أسرار. أيضا من بين هذه العناصر أيها الأحبة والمحاور عصر البيوت الزجاجية والسوشيال ميديا. إيه السوشيال ميديا ده عالم لوحده.
1: نعم، نحن اليوم لا نعاني فقط من تدخل الأفراد، بل من تدخل الجماهير، وهنا المشكلة الحقيقية الكبرى. من خلال شاشات الهواتف حولنا بيوتنا إلى استوديوهات مفتوحة.
0: يا الله، لماذا يشعر البعض بالنقص في بيوتهم؟ لماذا يشعر البعض بالنقص في بيوتهم؟ لأنهم قارنوا واقعهم المر بزيف الآخرين على الأنترنت. طبعا كل واحد يعيش الواقع في بيته، ولكن لما يشوف الآخرين يتخيل ويتوقع أنهم يعيشون أفضل منه. والحقيقة نفس المشكلة في كل مكان هي نفسها تتكرر، ولكن دائما الإنسان يخيل له عقله الباطن أنه أولئك يعيشون أحسن منه، بل ربما هو يعيش أحسن منهم بمرات المرات. فهذا الشعور بالنقص شعور خاطئ تماما.
1: صحيح،
0: وأقول الحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله على كل شيء فعلا زميل نزار، يعني حتى أنه دائما كل ما تجي سنة بعد سنة يتضح حقيقة أنه حتى اللي في الإنترنت حياتهم هي ربما أسوأ من حياتك، يعني بس إنما يزينون حالهم قدام الإنترنت.
0: بالضبط، يزينون حالهم، وربما كثير من الأشياء عبارة عن تمثيل وتصنع حتى يظهر أمام الأخير أنه كويس، وهو بعد ما يصور اللقطة هذه ولا يعملها ولا يمثلها يجلس حالة ما حد يريده، فما خفي كان أعظم.
1: بالضبط. والتدخل الخارجي اليوم أصبح رقميا، تعليق من غريب قد يفسد علاقة زوجية دامت سنوات. نعم. وإعجاب بصورة قد يثير غيرة تهدم جدار الثقة.
0: هذا الحاصل.
1: نعم،
0: للأسف
1: إن تصدير أسرار البيوت للعلن هو دعوة صريحة للغرباء ليعبثوا بمشاعرنا. الخصوصية هي الدرع أعزائي الأهالي، وبدونها نحن عرايا أمام سهام المقارنات والحسد والتدخلات التي لا تنتهي.
0: إذن هذا أمر يحتاج منا برضو إلى وقفة وإلى تدبر وتمعن. المحور الثالث في هذه القضية هو التشريح النفسي لضحايا التدخل. ماذا يحدث للإنسان عندما يخترق الآخرون خصوصية أسرته؟ وهو الحقيقة اللي أتاح لهم هذا الموضوع. أول شيء اهتزاز الشخصية، فيفقد رب الأسرة أو ربة المنزل القدرة على الحزم، لأن هناك صوتا خارجيا يهمس دائما في أذنيهما.
1: نعم، كذلك ماذا يحدث للإنسان عندما يخترق الآخرون خصوصياتكم؟ انقسام الولاء. يبدأ الأبناء في التشكيك في سلطة والديهم، طالما أن الجد أو الخال أو الجيران أو شخص بعيد عرفوا من فترة أصبحوا معه في علاقة يعني وطيدة وهكذا، هو الذي يقرر أو هو الذي يأمر، فيبدأ الأبناء في التشكيك. ويعني طالما أن الجد والخالة والجيران وهذاك الشخص من يقررون في النهاية، يعني خلاص
0: تدخل سافر.
1: نعم،
0: هذا التدخل السافر من الآخرين فعلا، يعني أصبحت كلمة الأب غير مسموعة، كلمة الأم المباشرين هنا لديك غير مسموعة، لأنه في تدخل خارجي وهذا التدخل للأسف سافر، يعني أصبح حتى في الخصوصيات. وهذا اللي نعيشه اليوم، نحن اليوم لما يقولون الأبناء ما يسمعون الكلام والبنات اختلف، يعني حتى الصغار حتى الأطفال اللي عندهم ما عندهم وعي، يعني أصبحوا لا يقدرون ولا يقدسون هذه العلاقة التي تربط بين الأب والأم والأبناء وكذا. فهذا كل نتيجة هذه التدخلات التي ربما لا يشعر الإنسان مباشرة بضررها، ولكنها تبني في في في العقول أشياء وأشياء، والنتيجة أمامنا واضحة للأسف الشديد. نعم تفضل.
1: صحيح، كذلك من الأسباب جفاف العاطفة. الحب يحتاج إلى بيئة حميمة. عندما يشعر الطرفان أن مشاكلهما أصبحت حديث الواتساب أو مجالس القهوة، ينطفئ بريق الثقة ويحل محلها الحذر والترقب.
0: للأسف الشديد يعني اليوم أصبحنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان فيسبوك ولا واتساب ولا انستغرام ولا غيرها، يعني ربما حتى في التشهير يحصل أحيانا في التشهير بموقف لا سمح الله حدث، سواء كان بقصد أو بغير قصد، فمباشرة يصبح حديث الناس، ومثل ما يقال أصبح ترند، وخصوصا الأخبار غير السارة دائما المشاكل هذه والبلاوي اللي ما حد المفروض يطلع عليها هي اللي دائما تشد الناس وكذا، انه هذا حصل له كذا وهذا حصل له كذا، وبالتالي فعلا يخرب العلاقات بين الاهالي وبين الاسر، وتنعدم مساله العاطفه، ويصبح كلام النت ربما اقوى من من من الحقيقه واقوى من الواقع. مثل ما قرانا قبل شويه انه ربما انتقاد من شخص لا تعرفه ولا يعرفك، عمل تعليق بس انه هذا الكلام كله مش انت لا تعرفه ولا يعرفك، بس علق تعليق سلبي اثر على نفسيتك وانك قدك حالتك حاله يمكن علق يعني بخبث وكلمه صغيره واعجاب مش عارف ايش كذا يخليك طالع في السماء، وانت لا تعرف هذا ولا تعرف ذاك. هذه مشكله كبيره،
1: خطر السوشيال ميديا كبير في ذا المجال يعني في الجانب.
0: نعم
1: طبعا هي مشاكل كثيره، يعني زر ولو قعدنا نتكلم فيها ما بنخلص، يعني بتخلص الحلقه ولا خلصنا نحن.
0: سبحان الله.
1: فالان ناتي الى الحلول، يعني كيف نوقف هذه المشكلات من ان تحصل في منازلنا. اول حاجه ياتي في المقدمه الحزم، لا يعني منع التدخل أن نكون وقحين مع أهلنا، بل يعني أن نضع خطوطا حمراء بابتسامة حازمة، نحن نقدر رأيكم لكن قررنا كعائلة أن نسير في هذا الطريق.
0: يسمونه الحزم المؤدب أو الحزم الأديب، يعني بهدوء. هذا مما نتعلمه الحقيقة، أنه دائما لما تعترض على إنسان لا تعترض مباشرة وجه لوجه، لكن أول هذا المحاسن هذا الإيجابيات، وبعدين نقول له ولكن بعد ولكن هذه تجي الأمور. أيضا ميثاق الصمت الزوجي، أن يتفق الزوجان على أن ما يحدث داخل الغرفة يبقى داخل الغرفة، خروج السر هو خروج للروح من الجسد، لا يعود بعدها أبدا.
1: وهذه نقطة مهمة حقيقة زميل إنزار، يعني كثير ما زال يقع فيها لهذه اللحظة، يعني يقول لك حتى يعني مشاكلك أنت وزوجتك ما تقول لها حتى لأسرتك، ولا هو يقولها لأسرته، يعني تبقى بينكم تماما، لأنه أنتم ممكن بعد فترة تنسوا أهلكم ما ينسون.
0: وهذا تعبير رائع جدا، أنه خروج السر هو خروج الروح من الجسد.
1: نعم ولا تعود
0: بعد أبدا.
1: نعم كذلك من الحلول فلترة النصائح مستمعين الأعزاء. ليس كل من تكلم ناصح وليس كل ناصح محق. تعلم كيف تستمع بأدب وتنفذ ما يمليه عليك ضميرك ومصلحة بيتك فقط.
0: يا سلام، وهذا شيء مهم، أنه فلترة النصائح وفكرة العشر ثواني هذه اللي واحد دايما يأخذها عشان يفكر ويعيد التفكير من جديد. يعني رابعا الاكتفاء بالداخل، ابحث عن الحلول لمشاكلك من داخل البيت، استثمر في الحوار مع شريكك ومع ابنائك بدلا من البحث عن حكم خارجي قد يزيد النار اشتعالا.
1: نعم، وهي كثير من الحلول، ربما لكل مشكلة ابحث عن الحل وستجده بالتأكيد. ففي النهاية مستمعين الأعزاء تذكروا،
0: قبل النهاية ذكرتينا في مسألة الحلول هذه، أحيانا يلجأ الإنسان إلى حاليا يعني إلى الشات جي بي تي، يطرح مشكلته على الشات جي بي تي. الشات جي بي تي يعني عندك اصطناعي وكلام ما هو داربك، فهو يعطيه حلول طبعا، وعمل كذا وعمل كذا. لا بأس، حلول الشات جي بي تي فيها حلول بعضها منطقية وحلوة، بس لا تخلص سقطها 100%، لا فلترها. هنا تحتاج إلى فلترة، تدخل الشات جي بي تي يعطيك حلول وأفكار، لكن مش أنه خلص هو الأمر الناهي والصح. حاول أنك تأخذ الشيء الجيد منه وبعدين تشوف واقعك كيف هو ماشي وتدخل على هذا الأساس، فهو معين وليس حلال القضايا.
1: صحيح زميل إنزار. في النهاية أعزائي المستمعين تذكروا أن كل فرد منا سيحاسب على رعيته هو، لا على ما قاله الجيران عنه. والبيوت دائما تبنى بالحب وتستمر بالثقة وتدوم بالخصوصية.
0: لا تكن أنت عزيز المستمع عزيزتي المستمعة من يفتح الثغرة في جدار بيتك، ولا تكن أنت من يرمي مفاتيح سعادتك في جيوب الآخرين. اجعلوا بيوتكم واحة هادئة لا يدخلها إلا من يحمل الحب الصافي، ولا يخرج منها إلا الدعاء الصالح.
1: حقيقة، وهي برضو يعني رسالة للأبناء، نحن نستغل فرصة أنهم يسمعونا موجودين في البيوت إن شاء الله.
0: على فكرة الحلقة تعاد أظن في المساء، مش عارف الساعة 12، الساعة 12 بالليل تعاد الحلقة هذه على الإذاعة يعني على الراديو. نعم تفضل.
1: صحيح، فهي زي ما قلت لك فرصة يعني أنه نقول لهم هذا الكلام، يعني مش أنه صاحبتك بكرة بعد تقول لك ليش أهلك ما يفعلوا لك كذا، ليش أنتم ما تسوون كذا، نحن نسوي كذا، وفتحصل المقارنات وخلاص تفر من أمها وتفر من أبوها وما تسمع كلام حد وما تسمع كلام حد، فتحصل المقارنات وتسمح للآخرين بأن يتدخلوا في حياتها وخصوصيتها، ربما حتى عبر الميديا. نحن يعني ممكن العيال كلهم جيل هذا المستقبل، يعني على هو عصر التكنولوجيا ما نقدر نمنعهم، فبسبب تعليقات بسبب مقارنات بسبب كلام يعني تحدث الكوارث مشكلة. بعدين داخل المنزل يعني تجيب المشاكل للبيت.
0: إذن كونوا أيها الأعزاء حراسا لممالككم، فمن ضاعت خصوصية بيته ضاع أمانه، ومن ضاع أمانه تاه في دروب الحياة. أخيرا نسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا وبيوتكم ويجعلها حصونا منيعة، وأن تكون قلوبكم عامرة بالستر والسكينة. آمين.

0: الله.
1: صباح الخير. الله.
2: راديو سيئون
3: 89.5 97.96 FM 837 MW
2: راديو سيئون.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
5: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
6: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
5: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون. أنتم
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
4: هنا سيئون.

0: راديو سيئول
1: 89.5 FM.
0: راديو سيئول
1: 89.5 97.96 FM 837 MW.
0: راديو سيئول صبحكم الله بالخير.

0: إذن صباحكم بهجة وصباحكم سعادة وصباحكم كل الأشياء الجميلة في هذه الحياة. مستمعين الأعزاء مستمرون معكم ونحن في بداية الساعة الأولى من هذه الحلقة وفي بداية هذا الأسبوع. الآن دعونا نذهب إلى فقرة رسالة مديرية ومعنا الزميل معاذ بعباد ليطلعنا على أبرز وأهم الأنشطة التي اعتمدت خلال أسبوع كامل في مديرية سيئون.
1: أتحية لكم في الاستوديو الزملاء الأعزاء، نرحب بكم في مستهل رسالة جديدة من رسائل هذا الأسبوع، رسالة مديرية سيئون لهذا اليوم الأحد. حقيقة كانت الأيام الماضية بالمديرية حافلة بعدد من الأنشطة والأحداث والمناشط المعتملة المهتمة بالعمل الإداري وأيضا المهتمة كذلك بالإيرادات والتنمية بالمديرية. ولعل أبرز الأحداث في الأيام الماضية كان هناك اجتماع لمناقشة تعزيز تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد المالية بالمديرية. هذا الاجتماع ترأسه مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري، والذي تم فيه مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالإيرادات والموارد المالية التي يتم تحصيلها وتوريدها إلى حساب المديرية، طبعا بحضور مدراء المكاتب والجهات المختصة. أيضا الاجتماع استعرض مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات المحلية وآليات التوريد إلى الحسابات الرسمية وكذلك الصعوبات التي تواجه سير العمل، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة التحصيل وتنمية الموارد المالية بما يسهم في دعم المشاريع الخدمية والتنموية بالمديرية. مدير عام المديرية أكد أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للمنظمة لعملية التحصيل والتوريد، شدد أيضا على ضرورة تنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على ضمان تحسين مستوى الإيرادات والاستفادة منها في خدمة التنمية والمواطنين. كذلك أيضا من ضمن الأحداث كان الاطلاع على نشاط مركز روافد حضرموت، حيث اطلع مدير عام المديرية على نشاط مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية خلال لقائه برئيس المركز الدكتور عبد الله رمضان بجهام، حيث جرى استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات البحث والتنمية المجتمعية. خلال اللقاء استمع المدير العام إلى شرح مفصل حول أهداف هذا المركز التي تتمثل في إنتاج بحوث تطبيقية تسهم في إيجاد حلول مستدامة لمختلف القضايا، إلى جانب تمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبلهم ونشر الوعي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي. تطرق اللقاء أيضا إلى الجهود التي يقوم بها المركز في بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى برامج التأهيل للكوادر في مجالات إدارة البحوث والمشاريع المجتمعية. مدير عام مديرية سيئون أشاد بالدور الذي يقوم به مركز روافد حضرموت، أكد أهمية دعم مثل هذه المبادرات البحثية والتنموية في خدمة المجتمع وتعزز أيضا قدرات الشباب والكوادر الوطنية. كذلك أيضا من ضمن الأحداث كان مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري قد اطلع على نظام البطاقات التعريفية بمصلحة شؤون القبائل، وأيضا بحث عدد من القضايا المتصلة بالمديرية. جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام المصلحة الشيخ سلطان التميمي. استمع أيضا المدير العام العامري إلى شرح حول آلية عمل النظام وأهميته في ضبط البيانات وتعزيز مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. ناقش أيضا اللقاء عدد من القضايا المتصلة بالمديرية، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطة المحلية ومصلحة شؤون القبائل بما يسهم في معالجة التحديات وأيضا تحسين مستوى الأداء في الجوانب الإدارية والأمنية. المدير العام لمديرية سيئون أكد أهمية تطوير الأنظمة الحديثة التي تسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الانضباط، أشاد أيضا بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا النظام الذي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات وتنظيم العمل المؤسسي. أيضا من ضمن الأحداث كان قد ناقش مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري أبرز التدخلات التنموية التي تنفذها جمعية رعاية طالب العلم بالمديرية. استعرض اللقاء مع المدير التنفيذي للجمعية محمد الحدري ومدير المشاريع مصعب دومان مجمل البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية لخدمة الطلاب، إلى جانب تدخلاتها في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للطلبة. كذلك اطلع المدير العام على سير العمل الجاري في مشروع مجمع الأمانة بتريس، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 40%. المدير العام للمديرية أكد أهمية مضاعفة هذه الجهود لاستكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، نظرا لما يمثله من إضافة نوعية في خدمة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متكاملة. أشاد أيضا بدور الجمعية في تنفيذ المبادرات التنموية والتعليمية. أكد حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه المشاريع. أخيرا، كانت هناك دعوة أطلقتها السلطة المحلية بالمديرية لمواطني المديرية إلى سرعة التسجيل واستكمال مسح الأسر، وأيضا في مشروع مسح الأسر الذي هدف إلى حصر بيانات السكان بشكل دقيق ومنظم. السلطة المحلية أوضحت أن إجمالي عدد المتقدمين للتسجيل في المسح حتى اليوم بلغ 12,606 مستفيد، في مؤشر إيجابي على تفاعل المواطنين مع هذا المشروع الحيوي، داعيا أو داعية في الوقت ذاته بقية المواطنين إلى سرعة التسجيل والمشاركة الفاعلة. المشروع يمثل خطوة مهمة، هو نحو بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد في تحديد احتياجات السكان وتدعم أيضا جهود التنمية وتوزيع الخدمات. طمأنت أيضا السلطة المحلية المواطنين بأن جميع البيانات سيتم جمعها، ستتعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا لأغراض الإحصائية والتنموية. أكدت أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون الجميع وحرصهم على المصلحة العامة. إذن كانت هذه أبرز الأحداث والمناشط المعتملة بالمديرية. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في خير وعافية الأسبوع القادم مع مناشط وأحداث جديدة بإذن الله تعالى للسلطة المحلية بمديرية سيئون. وهذه عودة إليكم من جديد الزملاء في الاستوديو.
2: إذن شكرا جزيلا للزميل معاذ بعباد على هذه الرسالة الصوتية التي أعطتنا صورة واضحة لكل ما تملها في مديرية سيئون خلال الأسبوع الماضي. شكرا جزيلا للزميل معاذ بعباد.

0: صباحكم الله بالخير، لازلنا متواصلين معكم في حلقتنا هذه. الآن جليلا نذهب إلى الزميل صالح بصالة في رسالة صوتية جديدة في هذا الصباح الجميل. صباحك الله بالخير صالح.
1: صباحك الله بالنور والسرور أستاذ نزار، وحييك وحيي أيضا الزميلة جليلة سعيد، وكذلك المخرج أبو بدر خالد مطبق، وكل الزملاء المرابطين في نوبة اليوم طبعا. وحيي كيفة العاملين في مواقع العمل والإنتاج في وادي حضرموت بن المحافظة بمناسبة عيدهم الأول من مايو.
0: نعم.
1: الذي نحتفل به هذا العام 2026، ونتمنى للعمال التقدم والرخاء، وبإذن الله تعالى تسود إن شاء الله الحالة المعيشية لهم، وذلك للظروف التي يمرون بها. طبعا أيضا نحيي كافة العاملين الذين كانوا نموذجا في العديد من الفعاليات الخاصة في وادي حضرموت، والذين كرموا في العديد من المرافق الحكومية. وهنا أستاذ نزار، عدد من مرافق وادي حضرموت تنظم احتفالات بمناسبة اليوم الأول من مايو عيد العمال العالمي، وذلك من خلال تكريم عدد من الموظفين النموذجيين والذين بذلوا جهود في العمل خلال سنوات الخدمة. المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية سوف تنظم احتفالا بهذه المناسبة، وذلك لتكريم عدد من الموظفين النموذجيين في المؤسسة. ذكر ذلك المهندس العزيز أيمن كهمس العامري بأن المؤسسة إن شاء الله تترعى إن شاء الله احتفالا بهذه المناسبة برعاية كريمة من قيادة السلطة المحلية في وادي حضرموت والصحراء، ممثلة بالأستاذ جمعان سلمين برباع وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء. وأشار المهندس أيمن كهمس العامري المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بأن الحفل سأيضا يتضمن العديد من الفقرات التي بإذن الله تعالى تعكس أنشطة العاملين في المؤسسة، وكذلك أيضا العمال النموذجيين في كافة المحطات الخاصة بمحطة الإرسال للهاتف. طبعا أيضا هناك عدد من المرافق الأخرى ستقيم عدد من الاحتفالات بهذه المناسبة، تقديرا وأيضا عرفانا لجهود العاملين في الحق في كافة المناشط المختلفة. من جانب آخر الزميل العزيز نزار، بإذن الله تعالى تستعد إدارة شرطة السير بوادي حضرموت الصحراء لانطلاقة أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026، والذي سينطلق إن شاء الله غدا الاثنين الرابع من شهر مايو وحتى العاشر منه تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. هذا الأسبوع بإذن الله تعالى الذي سينطلق في كافة محافظات الجمهورية هنا في وادي حضرموت، وبرعاية من وكيل المحافظة بإذن الله تعالى ستدشن إن شاء الله فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026. وأشار العميد فائز عوض العامري مدير إدارة شرطة السير وادي حضرموت الصحراء بأن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات ستنظم خلال الأسبوع، منها النزول الميداني إلى عدد من الثانويات والكليات، وكذلك أيضا المواقع مواقع التجمعات، وذلك لإلقاء المحاضرات التوعوية التي أيضا تشير إلى خطورة السرعة وأيضا تهور الشباب في السياقة، وكذلك أيضا سياقة صغار السن. وشدد العميد فائز عوض العامري بأن الإدارة العامة ستضرب بيد من حديد على كل المتهورين وخاصة الشباب، وذلك بعد الحادث المؤلم الذي تعرضت له مدينة تريم وراح ضحيته ثلاثة شباب من خيرة شباب مدينة سريم الذين راحوا ضحية حادث تهور لهؤلاء الشباب في الأول من عيد الفطر المبارك لهذا العام. وطبعا هنا أيضا شددت إدارة شرطة السير وكافة فروعها في مديرية الوادي الالتزام بالقوانين المرورية وكذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يخالف القوانين المرورية ومنها السرعة الجنونية وكذلك التهور الخاص بالشباب. وبإذن الله تعالى سيكون في الأسبوع أيضا هناك نزولات من قبل الأخوة في إدارة المرور بوادي حضرموت وذلك من خلال إقامة المحاضرات للعديد من الأفراد أفراد شرطة السير في مديرية الوادي والصحراء. وأهاب العميد فائز عوض العامري بكافة أفراد المجتمع التفاعل مع هذا الأسبوع لنشر التوعية المرورية بين التي حصدت خلال هذا العام وراح ضحية العديد من الأنفس أيضا رجال راح ضحية حرات مرورية واستهتار العديد من السائقين كانوا شباب كانوا أطفال يسوقون سياراتهم خارج السن القانوني للسواقة. فهنا بإذن الله تعالى يوم الرابع من
0: غدا إن شاء الله
1: مايو ستدشن هذه الفعاليات الخاصة بأسبوع المرور. وفي هذا الجانب أشاد اللواء عمر بنفوس المدير العام لشرطة السير بالجمهورية بتفاعل كافة إدارات المرور في مختلف محافظات الجمهورية لرفع التوعية المرورية بين أوساط المجتمع في خلق حركة مرورية أيضا تجسد الروح الوطنية وكذلك التوعية المرورية بين أوساط المجتمع في كافة محافظات الجمهورية. وأشار اللواء بمشموس أن هذا العام 2026 الذي أتى تحت أسبوع المرور تمهل نحن في انتظارك فهو أيضا عنوان لأن أن كل يتوعى في هذا الأسبوع وينشر التوعية المرورية بين أوساط المجتمع. هذه رسالتي زملائي في الاستوديو وهذه أطيب تحية مني صالح محمد وأترك لكم الميكروفون في الاستوديو.
0: شكرا جزيلا لك صالح ونتمنى أن يكون هذا الأسبوع أسبوع المرور. لا شك أنه حافز وتذكير لكل من يتعامل مع المركبات وكذلك الدراجات النارية من كبار السن وصغار السن بأن يضعوا في الاعتبار أن السياقة كما أشرت هي فن وأخلاق وأسلوب وكذلك هي ثقافة. فنتمنى للجميع دائما إن شاء الله دوام الصحة والعافية وأن يمر هذا الأسبوع كجرعة لكل من يستخدم الطريق حتى يكون استخدامه لها إن شاء الله استخداما إيجابيا بعيدا عن كل الحوادث وكل يعني الحوادث المرورية المخيفة. شكرا جزيلا لك صالح وشكرا لكل من يساهم في تحقيق الشعار لهذا الموسم. شكرا جزيلا لك صالح.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله.

0: راديو سيئون
1: 89.5 FM.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون. أنتم
1: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون 89.5 FM.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء. هنا

0: راديو صيحون أنتم أنتم
1: صبحكم الله بالخير. الأعزاء والعزيزات، ما زلنا معكم ومنكم وإليكم في هذه الحلقة وكل الحلقات، وسعيدين جدا بتفاعلكم الدائم معنا على كافة المنصات والمواقع. إذا مستمعينا الأعزاء، موعدنا الثابت الآن 10:00 مع الزميل توفيق شيخ من إدارة الأخبار، وكالعادة عناوين الأخبار وحالة الطقس وحركة الطيران. يسعد صباحك زميل توفيق.
2: أسعد الله صباحكم جليلة ونزار والمخرج اليوم خالص عيد مطبق. تحية صباحية لكل من يستمع علينا في هذا الصباح. اليوم إجازة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، كل عام وأنتم والجميع في خير. جولتنا نبدأ أولا بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي يصدر التعميم رقم 4 لسنة 2026 ميلادية بشان قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 2026 قضى بموجبه تكليف الأخ عادل أحمد محمد باوزير مديرا عاما لمطار الريان الدولي. رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر يؤكد أهمية تمكين المرأة اليمنية في مختلف القطاعات باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية، وضرورة دعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ دورها في صنع القرار وتعزيز مشاركتها في بناء السلام بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الاختلالات ومواجهة التحديات خصوصا في الجوانب التشريعية والرقابية. وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس تبحث مع السفير الإيطالي لدى اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين المرأة اقتصاديا وبناء قدراتها. الجمهورية اليمنية تشارك في عمل الاجتماع 11 للجنة الوزارية لشؤون التغييس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول. في المكلا اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تناقش في اجتماعها الوضعين الأمني والعسكري بالمحافظة، وتستعرض مستوى الجاهزية الأمنية وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار بوصفه نموذجا ناجحا يعكس تماسك المؤسسة الأمنية والعسكرية وتكامل أدوارها. مصلحة خفر السواحل اليمنية تعلن تحديد موقع ناقلة النفط التي تعرضت لعملية سطو مسلح أمس السبت قبالة سواحل محافظة شبوة من قبل عناصر مجهولة. في مدينة سيئون اختتام مشروع التراث الحي إبداع الشباب من أجل الهوية والدخل الذي نظمته مؤسسة فن للفنون والثقافة ونفذته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ضمن إطار برنامج المنح الثقافية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وذلك ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة الممول من الاتحاد الأوروبي. فريق بلادنا يتوج بطلا عالميا في عدد من المسابقات النوعية خلال منافسات البطولة العالمية للريبوت التي أقيمت يومي الأول والثاني من شهر مايو الجاري في الجامعة البريطانية بالقاهرة في جمهورية مصر العربية، ونظمتها شركة ديسكفري بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة يمثلون 120 فريقا من 40 مؤسسة تعليمية عربية. في مدينة الغيضة في محافظة المهرة بدأت دورة تدريبية الخاصة ببناء قدرات الصحفيين والصحفيات في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتي تنفذها مؤسسة جسر للتنمية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إبرت الألمانية مكتب اليمن. شركة الخطوط الجوية اليمنية تؤكد أن تقليل أوزان الأمتعة المنقولة على متن طائرتها هو إجراء مؤقت خارج عن إرادتها، وأن إعلان شركة النفط اليمنية عن شح الوقود دفع اليمنية لتخفيف الأوزان على متن الرحلات وتزود بكميات وقود تكفي للذهاب والعودة مع هامش أمان بخلاف ما كان معمولا به سابقا. تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها محليا ووطنيا لهذا اليوم الأحد. اليوم الأحد لا توجد هناك رحلات مدنية في مطار سيئون الدولي، لهذا نتعرف على الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غائمة يزين وحارة، والرياح معتلة السرعة تنشط أحيانا وهي مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 40 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية. في مدينة المكلا العظمى 32، الصغرى 26 درجة مئوية. اليوم بدأنا في 40 درجة مئوية، كنا في الأشهر الماضية أقل من 40، اليوم وصلنا ل 40 يا نزار، يعني هذا يدل على أن الصيف
3: قادم
2: لا محالة.
1: الله يستر.
3: الله، المشكلة ما هي في الصيف يا أبو رافض، المشكلة
2: في الكهرباء. كله زين الصيف، كله حق ربك زين، لكن
3: المشكلة في الكهرباء، ما هي في الصيف.
2: الكهرباء أهم شيء تكون إن شاء الله سابرة كما يقولون.
3: سابرة إن شاء الله.
2: باللهجة المحلية والدارجة. اليوم معنا خبر حزين شوية.
3: لا حول ولا قوة.
2: حزين. يعني حدث هذا في مصر. يعني بس يدل على أن الوفاء والحب يظل هو المصدر الحقيقي في هذه الحياة. يقول الخبر: في ليلة خيم فيها الصمت على رويقة مجمع السويس الطبي بمصر، تحولت القصة الإنسانية إلى مشهد أبكى الجميع. فقد شهد المستشفى واقعة قل نظيرها، إذ أنهى الموت حياة زوجين بفاصل زمني لا يتجاوز دقائق معدودة، في مشهد جسد معنى الوفاء والتعلق حتى اللحظة الأخيرة. بدأت فصول المأساة مع نقل الزوج عبده في العقد الرابع من عمره إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالة

0: دموعها. وعبر أهالي منطقة الأمل في مصر حيث يقيم الزوجان عن صدمتهما الكبيرة بفقدهما، فالجيران الذين اعتادوا رؤية الزوجين نموذجا للانسجام والهدوء أكدوا أن العلاقة بينهما كانت استثنائية، وكأن القدر أراد ألا يفرق بينهما حتى في لحظة الموت. وعادت هذه الواقعة المؤلمة فتح ملف متلازمة القلب المكسور أو موت الحزن، إذ يؤكد الأطباء أن الصدمات العاطفية العنيفة يمكن أن تؤدي إلى خلل مفاجئ في وظائف الجسم بما في ذلك عضلة القلب، مما يثبت أن الروابط الإنسانية قد تكون أعمق مما نتخيل وأحيانا أكثر قوة من القدرة على البقاء. قصة تذكرنا بأن العلاقات لا تقاس بطول العمر بل بعمق الارتباط.
1: السلام صحيح صحيح.
0: الله يرحمهم جميعا،
1: ربنا يغفر لهم ويرحمهم.
0: هذا حدث أمس أعتقد أو قبل في مصر.
1: سبحان الله،
0: قصة وفاة بصراحة.
1: والله على قولك يعني أشياء أحيانا مقدرة ومكتوبة، والقلب أحيانا يعني إذا انكسر على عزيز وعلى غالي ربما فعلا
0: ضرور الإنسان يحزن.
1: لا فعلا شوف يعني قصص كثيرة يحتى في
0: هذه أعتقد
1: يعني واقعنا يعني
0: نوادر تحدث
1: في واقعنا، واحد مثلا اثنتين أخوات عشن مع بعض فترة من الزمن فتموت الأولى بعد أيام قليلة تتبعها الثانية، فقصص يعني كثيرة موجودة. سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجعل القلوب تتآلف
0: والأعمار بيد الله والأعمار بيد الله
1: سبحانه وتعالى. سبحان الله، لكن كسرة القلب يعني ما هي بسيطة.
0: نعم.
1: سبحان الله،
0: وهذا يدل على أن الحب صادق. أيوة. بينهم
1: والوفاء سبحان الله. على قولك يعني الواحد يقول له خلاص أنا من بعد ذا مع الحياة مع لها طعم وعلى لها
0: يعني صدق يكون صدق بعد
1: يحصل. نعم
0: يكون صدق.
2: نعم وفاء حتى اللحظة الأخيرة حتى النفس
0: حتى
2: الأخير
0: حتى الدقائق الأخيرة حتى النفس الأخير.
2: نعم سبحان الله، حقيقة قصة يعني إنسانية تشعر لها الأبدان بالأمانة. الله يرحمهم يا رب.
0: الله يرحمهم. شكرا. قليل الحزن الحزن هكذا
1: كلنا الحزن نخيم
0: الحزن والفرح هذه سنة الحياة.
1: سنة الحياة نعم،
0: ضروري
1: يوم
0: نفرح
1: ويوم نحزن ويوم كذا
0: كل عبر ودروس،
1: ولولا الأحزان لما لولا النسيان يقولون لما رحم. نسين الأحزان يعني
0: نعم.
1: فسبحان الله الدنيا يوم بيوم يعني يوم لك ويوم عليك
0: الدنيا أبدا
1: إن شاء الله يحسن ختامنا
0: فيها الهم وفيها الفرح وفيها الغم وفيها
1: أيها خلاص تعب الحياة
2: سنة الحياة. نعم
0: الواحد بس
1: يعتبر
0: يصبر ويعتبر. شكرا نزار، شكرا
1: جزيلا،
0: كل عام وانت طيب. نعم. في مناسبة اليوم العالمي للعمال، اليوم هو إجازة كما قلنا.
1: نعم
0: إجازة
1: ما شاء الله. أول مايو كان يوم الجمعة،
0: صارت الجمعة
1: إجازة وسبت إجازة والأحد إجازة،
0: ويوم 22 مايو بيصادف الجمعة
1: ما شاء الله. ودائما
0: بيصادف الجمعة،
1: هو دائما واحد يصادف 22. أيوة. في كل شهر يعني
0: في الشهر هذا مايو إجازات، وبعدين عرفة
1: ما شاء الله
0: وإجازة العيد
1: إيه عارف بس يلا عمتي
0: كل مايو كل إجازات وعياد إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربنا إن شاء الله يجعل الفرح دائما
0: إن شاء الله.
1: أيوة نعم.
0: شكرا مزار،
1: شكرا جزيلا
0: لكم، يومكم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: إلى اللقاء.
1: يعطيك العافية.

0: راديو سيول أنتم
1: الحساب لو طمع.
2: تمت العملية بنجاح.
3: معك جوالك؟ أجل معك قروشك.
4: ما عاد تحتاج تدور صراف ولا تستنى حوالة توصل.
5: مع قروشي من بنك حضرموت تسدد فواتيرك وانت في مكانك وترسل وتستنى.

0: تلم الحوالات بثواني وتصارف عملاتك بكل سهولة وتدفع في نقاط البيع حتى بدون انترنت.
1: تمت العملية بنجاح.
0: قروشك بجوالك وراحتك معاك وين ما تكون.
2: حمله الآن.
3: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
4: عزيزي المستهلك للمياه، مبادرتك في تسديد فواتير المياه تمكن جميع المشتركين من الحصول على الماء الصالح للشرب وتكريس مبدأ التكافل الاجتماعي وضمان التوازنات المالية لمؤسسة المياه.
5: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
6: أخي المواطن، اجعل بيئتك أفضل
7: بأسلوبك الألطف.
6: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
8: أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج. وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
9: الأسبوع اللي فات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
10: بشرك الله بالخير.
8: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
11: مساحة حرة.
12: أول المواطنين نبلغهم تأسفنا وحرقتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
8: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
11: مساحة حرة.
13: مساحة حرة.
14: نحن نتابع في هذا الموضوع متحل، يعني حل مستدام وحل استراتيجي. لكن لكن لكن لكن
8: مساحة حرة.
11: مساحة حرة.
13: مساحة حرة.
8: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
11: مساحة حرة.
8: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
13: في مساحة حرة.
8: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4 عصرا.
15: صبحكم الله بالخير.

صباحكم منذ الخير يلازل لازلنا معكم، وكما أشرنا أن هذا اليوم يوم الأحد الثالث من شهر مايو هو يوم إجازة تعويضا عن الأول من مايو الذي صادف يوم الجمعة، ولكن في هذا اليوم لا شك أن كثير من العاملين يمارسون أعمالهم سواء كانوا في نوباتهم المختلفة في الصحة في الحراسة في كثير من الدوريات كما يقال أو الورديات يقولون الورديات في الحراسة وفي كذا، فالناس لا زالوا يداومون، ولكن نحن هنا سنقف في الجزء الصحي الأجزاء مع جنود الخفا وحماة الصحة من المختبر إلى التمريض.

0: في الأول من مايو من كل عام يحتفل عمال يحتفل العالم بعيد العمال العالمية، ونحتفي نحن في حضرموت الوادي والصحراء بجنود الإنسانية وحماة الصحة.
1: نعم مستمعينا، 181 مرفقا صحيا تعمل بروح الفريق الواحد، أطباء وممرضون يسهرون على راحة المريض، وفنيو مختبرات يبحثون عن الداء، ومهندسو صحة عامة يمنعون الوباء، وكوادر إدارية تخطط لمستقبل صحي أفضل. كلهم سلسلة مترابطة هدفها واحد، التنمية الصحية وخدمة المواطن.
0: نعم يا الحزة، وبهذه المناسبة نستطلع مع الدكتور صالح عاشور بعويضين نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت دور السواعد التي لا تكل ولا تمل، عطاؤهم المتواصل وجهودهم المخلصة التي هي صمام أمان المجتمع. ونبارك أولا للدكتور صالح عاشور ونقول لك كل عام وانت طيب دكتور صالح. كل عام وانت طيب دكتور صالح.
2: كل عام وانت بخير.
0: سعدت جدا بهذا الانضمام مع برنامج صباحكم الله بالخير في هذا الصباح الجميل. وحدثنا دكتور، والعاملون في جميع مرافق العمل والإنتاج تحتفي بعيد العمال العالم الذي صادف يوم الجمعة، واليوم تؤجز مختلف الدوائر الحكومية لدينا هنا، فما الرسالة التي توجهها ل181 مرفقا صحيا وكوادرها من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين بوادي حضرموت وهم يمارسون أعمالهم؟
2: أعتقد في مشكلة في الصوت، مش واصل عندي بشكل كويس.
0: على كل حال
2: أيوة الآن تمام، الآن تمام، في شوية صوت.
0: أيوة يعني. على كل حال قلنا يعني في هذا اليوم لا شك أنه الناس تحتفل بالعيد، وهناك 181 مرفق صحي. نعم. وكوادرها، نريد أن توجه رسالة لهم وهم يمارسون أعمالهم في هذا اليوم أيضا.
2: بداية تحية لك ولفريق البرنامج والأخوة أيضا المستمعون عبر إذاعة سيئون. صباح عمالي مليء بالتفاؤل والأمل، وكل عام وعمالنا في القطاع الصحي بألف خير وعافية.
0: آمين الجميع.
2: حقيقة في هذا اليوم العالمي أتوجه بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى كافة كوادرنا الصحية في جميع المرافق العاملة بوادي وصحراء حضرموت. حقيقة أنهم هم الركيزة الأساسية للنظام الصحي وجنود الإنسانية الذين يعملون بصمت وإخلاص في أصعب الظروف.
0: يا سلام يا سلام.
2: رسالتي اليوم هي الاستمرار في هذا العطاء النبيل، فأنتم صمام أمام الأمان المجتمع، وبدون جهودكم لا يمكن تحقيق أي تنمية صحية مستدامة. نفخر بكم ونعتز بتفانيكم. نعم. الذي يصنع الفرق كل يوم.
0: يا سلام. نعم
1: نعم. جميل دكتور صالح، وكل عام وأنتم بخير. ولو نتحدث دكتور صالح عن روح الفريق في القطاع الصحي، كيف تتكامل جهود الفرق الطبية والكوادر الفنية بالمختبرات وكذلك فرق الهندسة والصحة العامة والإدارة لتحقيق هدف واحد وهو رعاية المريض؟
2: طبعا القطاع الصحي هو عبارة عن منظومة متكاملة، لا يمكن أن تنجح في العمل إلا بروح الفريق الواحد.
0: يا سلام.
2: فالطبيب يشخص ويعالج. نعم. والممرض أيضا يلازم المريض ويقدم له الرعاية المباشرة.
0: نعم.
2: وفني المختبر يساهم في كشف المرض والداء بدقة، ومهندس الصحة العامة أيضا يعمل على الوقاية ومنع انتشار الأمراض.
0: يا سلام.
2: فيما تضع الكوادر الإدارية المؤهلة الخطط والأنشطة، وتنظم أيضا العمل وتضمن استمرارية الخدمات المقدمة. هذا التكامل في الحقيقة هو سر نجاحنا في القطاع الصحي، حيث تتكامل هذه الأدوار لتقديم خدمة صحية متكاملة تضع المريض وذويه في قلب الاهتمام والرعاية.
0: جميل جميل جدا، وما أجمل أن تتكاتف الجهود وتتكامل هكذا حتى فعلا يستطيع الإنسان أن يقدم خدمة متكاملة لكل مريض يأتي، ونرفل جميعنا في ثوب الصحة والعافية. دكتور صالح، القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة لا شك في مديريات الوادي والصحراء. إذا أردنا أن نتعرف من خلالك دكتور صالح عاشور البعويضين نائب مدير عام مكتب الصحة على أبرز التحديات هذه التي تواجه الكادر الصحي، وأيضا الخطط المستقبلية للدعم وتحقيق التنمية الصحية.
2: طبعا لا شك انه القطاع الصحي طبعا يواجه تحديات كبيره في ظل تداعيات هذا الوضع الراهن، والأحداث التي تشهدها المنطقة بشكل عام، وأبرزها تتضمن في شح الموارد والضغط المتزايد أيضا على المرافق الصحية ونقص الكوادر المتخصصة في بعض المديريات، إضافة إلى التحديات الوبائية والبيئية كل فترة وأخرى. ومع كل ذلك يعني نعمل على عدة مسارات لمواجهة هذه التحديات، وتتمثل من خلال أنه لازم أنه نعزز تعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية لكي تكون يعني دائما في أحدث المعلومات التي تصل في القطاع الصحي. أيضا تحسين البنية التحتية للمرافق الصحية ذاتها، أيضا دعم نظام الإمداد الدوائي والتجهيزات الطبية، كذلك توسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق البعيدة والمحرومة، لأنه الوقاية خير من العلاج.
0: صحيح.
2: أيضا تعزيز الشراكات مع المنظمات الداعمة المحلية منها والدولية. حقيقة هدفنا هو تحقيق تنمية صحية مستدامة تضمن وصول الخدمة لكل مواطن بجودة عالية إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: نعم دكتور صالح، لو نتحدث عن كوادر الصحة العامة الذين يمثلون دائما خط الدفاع الأول للمجتمع، حماة الصحة من أخصائيين الوقاية والصحة العامة والذين لهم بلا شك دور لا يقل أهمية عن الطبيب المعالج، أنتم دكتور صالح كيف تقيمون دورهم في مواجهة الأوبئة مثل الحصبة، وما كلمتكم لهم في هذا اليوم؟
2: الحقيقة هم حماة الصحة، نحن نطلق عليهم دائما هم حماة الصحة. سواء كان كوادر صحة عامة أو طب مجتمع، كوادرنا في الحقيقة والصحة العامة هم خط الدفاع الأول، ودورهم حقيقة محوري في حماية المجتمع من الأوبئة، ومنها الحصبة كما تعلمون هي منتشرة الآن بشكل كبير جدا، برزت مهامهم بشكل غير عادي هذه الأيام، حيث وصلت إلى أرقام مفزعة يعني لم تكن موجودة من سابق، هددت بشكل مباشر حياة الأطفال وأيضا غيرها من الأمراض المزمنة والمستوطنة أيضا. وهنا تبرز جهود الكادر الصحي في برنامج الترصد الوبائي وبرامج التوعية المجتمعية، ومن ضمنها برضو إذاعة سيون الذي دائما يعني حاضرة في كل الأنشطة التي تقومون بها المكتب، وحملات برنامج التحصين التي كان لها أثر كبير في الحد من انتشار الأمراض. وهي فرصة أن نقول لهم في هذا اليوم أنتم حماة الصحة بحق يعني حقيقة، وعملكم الوقائي لا يقل أهمية عن العلاج، بل يسبقه أيضا ويمنع الحاجة إليه.
0: صحيح. نعم ربنا إن شاء الله يجملكم ويوفقكم دائما لكل خير، وتقدمون هذه الخدمة فعلا وتحرصون الصحة وتتحملون لا شك دكتور صالح الكثير من ربما الأتعاب والمعاناة سواء الجسدية أو حتى النفسية ربما أحيانا.
2: أكيد.
0: فالعمل في القطاع الصحي هو أمانة ثقيلة، ولكن له نعمة بأنك تقدم شيء للمريض للمواطن للمحتاج. فنود هنا ونحن نختم معك هذا الحوار الجميل أبرز قصص التفاني والإخلاص التي لمستموها من كوادركم، وما الذي تطلبونه بالمقابل من المجتمع تقديرا لعطائهم المتواصل؟
2: طبعا كثير لدينا كثير من القصص يعني في التفاني التي نسهر بها حقيقة، وأن المجال ضيق في هذه العجالة أن نسرق كل ما أنجز، لكن كوادرنا حقيقة تعمل لساعات طويلة جدا دون كلل. فرق صحية أيضا تصل إلى مناطق نائية لتقديم الخدمات الصحية، ممرضون يلازمون المرضى بروح إنسانية عالية رغم ضعف يعني الرواتب، والكل يعلم هذا والحوافز التي تعطى لهم. وهنا أتوجه إلى الدولة حقيقة أن تنصف قطاع الصحة في تحسين مرتباتهم أقل شيء يوصل بالقطاع القطاعات الأخرى، ونتمنى أن نلقى استجابة سريعة حقيقة في قادم الأيام تنتشل هذا الوضع. طبعا هذه النماذج تعكس القيم الحقيقية لمهنتنا السامية. أما رسالتنا للمجتمع حقيقة كمطلب أساسي وهو تقدير هذه الجهود من خلال التعاون مع الكوادر الصحية والالتزام الصارم بالإرشادات الطبية والصحية ودعمهم معنويا، يعني فالشراكة بين المجتمع والقطاع الصحي هي أساس النجاح في الحقيقة، يعني في حماية صحة المجتمع من كل هذه الأمراض التي نواجهها. في ختاما في عيد العمال نجدد العهد بأننا سنظل أوفياء لرسالتنا الإنسانية، وأن نواصل العمل الدؤوب من أجل صحة أفضل لكل مواطن في وادينا الحبيب. شاكرين لكم في إذاعة سيئون إتاحة هذه الفرصة لتهنئة كوادرنا الصحية بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم الأول من مايو من كل عام. شاكرين ومقدرين لكم إتاحة هذه الفرصة مرة أخرى.
0: نحن كماكم مناوبين يا دكتور. أقول لك نحن كماكم مناوبين أيضا.
2: نعم الحال من بعض.
0: يعطيك العافية إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور صالح عاشور بعويضين نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، وكل التحية حقيقة والتقدير لكافة العمال وخصوصا جنود الصحة الذين دائما يواصلون رسالتهم النبيلة بكل إخلاص. كل عام والجميع بخير دكتور.
0: شكرا جزيلا.
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا.

0: مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم صباحكم الله بالخير، ونحن نتنقل بين هذه الفقرات. فقرتنا الآن تفاصيل الخبر.
1: خبرنا الذي سنتحدث عنه يا أعزاء، ورشة ختامية لممثلي السلطة المحلية واللجان المجتمعية بمديريتي سيئون والقطن، وذلك في إطار أنشطة المرحلة الثالثة لمشروع من الغذاء إلى الصمود التي عقدت بمدينة سيئون الخميس الماضي. هذا المشروع الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي للتنمية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمية الذي تنفذه منظمة صناع النهضة. للوقوف إلى على تفاصيل هذا الخبر، يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ صالح بن حمران. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح.
2: أهلا وسهلا،
1: سعادة جدا بوجودك كل يوم معنا، وكل سنة وانت طيب بمناسبة عيد العمال.
2: وأنتم كذلك، أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة في هذه الإذاعة العريق التي نعزها كثيرا يعني، وإن شاء الله يكون لقاء مثمر وله يعني أصداء على هذا الخبر بإذن الله.
1: أكيد طالما أنكم صنع النهضة فأكيد بيكون الخبر في
2: إن شاء الله يعني
1: من الصناعة والنهضة والجمال.
0: يا مرحبا أستاذ صالح، نورتنا في الاستوديو. وبداية الحديث عن هذه التفاصيل، في تفاصيل خبر ضعنا في تفاصيل هذه الورشة الختامية أستاذ صالح، ما أبرز أهدافها وما أهميتها كذلك؟
2: أي نعم، طبعا الورشة الختامية تم تنفيذها يوم الخميس الماضي بحضور كريم من الأستاذ جمعان برباع وكيل محافظة عضو المواطن للشؤون مديرية الوادي والصحراء. طبعا هي ورشة ختامية للمرحلة الثالثة من مشروع من الغذاء إلى الصمود فيوتشر، والذي هو مشروع مهتم بتعزيز وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات في هذا القطاع يعني. فبالتالي هذه مرحلة من عدة مراحل ماضية، ونحن أيضا نطمح لاستمرار المراحل القادمة في هذا المشروع. طبعا الورشة هدفها بشكل أساسي هو مراجعة ونقاشات مستفيضة عن المرحلة وأنشطتها والمكونات الرئيسية في المشروع، بحيث أنها جمعت بين السلطات الحكومية والمكاتب التنفيذية التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، وكذلك ممثلين عن اللجان المجتمعية. الهدف الرئيسي زي ما سلفت اللي هو النقاشات المستفيضة والتوصيات والملاحظات التي يعني نأمل أنها تنعكس على المراحل القادمة، سواء بالتصحيح أو تعزيزها إن شاء الله
1: بإذن الله. وهذا المأمول إن شاء الله من هذه الورش دعالة. ولكن من الغذاء إلى الصمود، حدثنا عن هذه الفكرة والمشروع.
2: نعم، الفكرة هو هذا زي ما تكلمت أنه مشروع مهتم بتعزيز القطاع الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات في القطاع الزراعي. يعني الهدف الآن أن نحن نعتبر أنفسنا في حضرموت مجتمعات زراعية، ونعتبر أيضا أن سبل العيش الرئيسي هو الزراعة، ولو تغيرت اليوم مع التطور والحداثة، لكن يبقى سبل العيش الرئيسي هو الزراعة يعني. فبالتالي يعني تأمين هذا السبل وتعزيزه وتنميته هو يمثل أمن غذائي مستدام لمجتمعاتنا في حضرموت. فبالتالي هدفنا احنا تعزيز هذا القطاع عن طريق تأهيل قنوات الري الزراعي او الري التقليدي، وايضا الاستصلاح الزراعي، وهناك ايضا مكونات في التدريب المهني للمستفيدين والمزارعين ايضا. فبالتالي احنا نستفيد ايضا من المجتمعات المستفيده، بحيث انهم هم بانفسهم يشاركون في عمليه التأهيل هذه الاصول من خلال نظام النقد مقابل العمل.
0: نعم، جميل جدا أستاذ صالح. أستاذ صالح، يعني أهمية تنفيذ هذا المشروع في وادي حضرموت تحديدا في مديريتي سيئون والقطن، ما أهمية ذلك؟
2: صحيح، طبعا المشروع مر بمراحل، يعني مراحل توسع ومراحل تقلص. احنا بدأنا المرحلة الأولى بأربع مديريات كمنظمة صناع النهضة، وتوسعنا في المرحلة الثانية إلى 6 مديريات. المرحلة الثالثة أيضا مع الأسف تقلصت إلى مديريتين، لكن هناك مديريتين أضيفت فيها موضوع الدراسات المائية. فعملنا أيضا دراسات مائية في مديرية سا وتريم، إضافة إلى المشروع اللي هو منفذ في مديرية سيئون والقطن. تنفيذها في محافظة حضرموت لأهمية كبيرة، أنا محافظة حضرموت الأكبر مساحة، التربة الخصبة فيها، بالتالي احنا نعتبرها سلة
1: توفر غذاء. توفر المياه ايضا، المياه طبعا عندنا بشكل
2: توفر المياه
1: الحمد لله،
2: طبعا توفر المياه، وايضا وجود المساحات، وفي مساحات أيضا يعني بور إحنا نعتبرها لم يتم استصلاحها، فبالتالي يعني في وجود فرصة
1: بور لأنه عندنا منطقة اسمها بور
2: بور
1: بور يعني أراضي المصطلح. نعم.
2: فهي أراضي زراعية لم يتم الاستفادة منها بشكل أساسي. هذا المشروع يساعد ولو بنسبة يعني نقول جيدة مع تكاتف الجهود طبعا من كل الأطراف في استصلاح هذه الأراضي الزراعية.
1: هل عندكم
2: كله في النهاية ينعكس يعني نعم. على
1: طبعا عندنا هنا مديرية الوادي والصحراء، هل فكرتم انه مثلا مديرية الصحراء تدخل مستقبلا في كما اشرت يعني استصلاح الاراضي غير المستصلحة صحاري كثير عندنا، يعني هل فكرتم انكم تكونوا في العبر مثلا في زمخ منزخ في ثمود في الاماكن هذه؟ هل جاءت الفكرة بهذا الشكل؟
2: طبعا احنا الفكرة ان نتوسع بشكل اكبر لنشمل كافة المديريات اللي في وادي وصحراء حضرموت. طبعا احنا نعتبر ان هذه المراحل هي جميعها مراحل تجريبيه يعني، وبالتالي احنا نطمح اننا كل مرحله في توسع المرحله التي قبلها تستهدف مديريات اكثر، تستهدف احتياج اكثر. لكن انا اؤكد لك اننا احنا الان في التخطيط التشاركي اللي احنا جالسين نعمله لاكثر من وصلنا الى اكثر من 8 مديريات، ونطمح ايضا لتوسيع الوصول الى 12 مديريه داخل مديريات وادي وصحراء حضرموت اللي هو تقريبا هي 16 مديريه او 15 مديريه. فبالتالي احنا وجود هذه الدراسات بحد ذاتها هي نجاح كبير، ان في احتياج موجود في هذه المديريات فور وجود تمويل سواء من المانحين الدوليين او تمويل ذاتي، معناه اننا المشروع قابل انه يطلع.
1: يعني تم وضع دراسات،
2: فالدراسات موجوده دراسات في اغلب المديريات، وصلنا الى 8، نخطط الى توسيع الى 12، ممكن تشمل مراحل متقدمة المديريات كافة في الوادي وصحراء.
1: الحمد لله، وإن شاء الله يكون فعلا اكتفاء ذاتي ليس طبعا الوادي حضرموت لكن لليمن عموما، وربما حتى نصدر بعض.
2: قبل عدة أيام كنا في لقاء مع مدير مكتب مديرية العبر مع مدير وحدة النازحين أيضا، تناقشنا عن احتياج المديرية، وهذه كلها بينعكس على الخطط التشاركية للاحتياج في المديريات إن شاء الله.
1: بإذن الله.
0: جميل أستاذ صالح، نحن نتحدث عن هذه المشاريع ودائما نجاح المشاريع يقاس بمدى انعكاسها على حياة الناس وتحسن أوضاعهم. أنتم أستاذ صالح يعني هل لديكم مؤشرات أو نتائج أولية على حول مدى استفادة المجتمع المحلي من هذه المشاريع التي تقدمونها؟
2: أي صحيح، احنا زي ما أخبرنا احنا الآن في المرحلة أو في السنة الثالثة من المشروع، فبالتالي احنا هناك زي ما نقول المؤشرات جيدة بالنسبة لنا لنجاح المشروع، وعلى رأس هذه المؤشرات قصص النجاح التي يعني لازلنا احنا نتابعها ونتابع يعني نجاحها. احنا نتحدث ايضا عن مكون التدريبات المهنية، احنا نحاول ندرب الشباب سواء في جانب الزراعي او في الجانب الحياتي بشكل عام زي الطاقة الشمسية والخياطة والكوفير والنجارة والحدادة. طبعا لدينا قصص نجاح في هذا الجانب كبيرة، من ناحية أن فيها يعني مستفيدين بدأوا بهذا التدريب والآن فتحوا ورشهم الخاصة، منهم المستفيدات أيضا فتحا معمل خياطة خاص بهن والآن يعمل وأصبح مصدر دخل دائم. عندنا أيضا قصة نجاح في القطن وفي سيون متمثلة بفريق نسائي في المعجنات، والآن أصبح من أفضل المتاجر في تقديم هذه المعجنات،
1: صناع النهضة. أقول لك صناع النهضة.
2: بالتالي هذا في جانب التدريب المهني. في جانب الزراعي هناك أراضي شاسعة تم استصلاحها، وجود أيضا يعني زي ما نقول إحنا أيضا مستهدفين الجمعيات الزراعية، مستهدفين مكاتب الزراعة عن طريق الجرين هاوس أو البيت المحمي والمشاتل، فهذه المشاتل الآن شغالة وتنتج بشكل دائم. بعدين في هذا معناه أن دخل مستدام لهذه الجمعية ودخل مستدام أيضا لمكتب الزراعة يساعدها على تنفيذ أنشطتها مستقبلا. هذا بالنسبة للأشياء الملموسة التي نراها، لكن في تقييمات معينة احنا نعملها عن طريق قسم المتابعة والتقييم ويرفع تقارير دائمة فيها. احنا الآن اجتمع الفريق في عمل موضوع تقييم الأثر على المشاريع الماضية بشكل عام، لأن الأثر طبعا يكون نوعا ما يعني طويل المدى، فبالتالي هناك تقييمات أيضا على المستفيد نفسه يعني قبل استلام هذه المبالغ وبعد استلام هذه المبالغ، قبل استلام التمكين وبعد استلام التمكين، ونقارنها بهذه البيانات، ويعني ولدينا مؤشرات جيدة من خلال هذه المقارنة.
1: جميل جدا الحقيقة، ما شاء الله تبارك الله.
2: أنا طبعا أنا أريد أن أشير يعني إذا قطعتك عفوا أن في النهاية هذا جهد جيد، ولكن يحتاج طبعا إلى تكاتف الجميع. لا يمكن أن من خلال مؤسسة واحدة أو منظمة واحدة أو تمويل واحد أن يتم تغيير كامل أو فهي مجرد مساهمة مع عدة مساهمين موجودين، القطاع الحكومي والقطاع الإشرافي والأساسي والقانوني، هذا لديه المسؤولية الأكبر. حتى احنا الآن الخطط القادمة أن نحاول قدر الإمكان تكون هذه المشاريع يعني متطابقة مع خطة التنمية الخاصة بمحافظة حضرموت، بحيث أن احنا نكون مساهمين في خطة الحكومية التي وضعتها خلال الخمس سنوات القادمة 2025-2029. فهي جهود، في جهود كثيرة إن شاء الله تساهم في هذه التنمية.
1: الحقيقة يعني اختصرت علينا كثير من الأسئلة في هذه الكلمات الجميلة فيما يتعلق بالخطوات القادمة، فيما يتعلق بالأثر. نحن الآن تقريبا في ختام الفقرة، وإذا كانت لك رسالة أو كلمة أخيرة تختم بها هذا الأمر أو شيء استدراك على ما تم الحديث عنه.
2: أنا فقط سعيد بهذا اللقاء، وسعيد أن يكون في هذا المنبر، منبر عبر أثير إذاعة سيون القريبة إلى قلوبنا طبعا، ولها معزة خاصة. فتحية لكم أنتم هنا في الاستوديو والفريق اللي يعد هذا البرنامج، فشكرا جزيلا على هذا الاستضافة.
1: يعطيك العافية إن شاء الله.
0: شكرا لك حقيقة، نحن سعيدين بك أستاذ صالح بن حمران، منسق في منظمة صناع النهضة، على حضورك معنا ومشاركتك لنا هذه الإضاءات المهمة لهذه المشاريع حقيقة، وخاصة مشروع الغذاء للصمود. نشكركم أستاذ صالح، نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المشاريع
2: بإذن الله، ويكون في لقاء قادم إن شاء الله نتحدث عن إنجازات أخرى
1: بإذن الله. وإن شاء الله نشوف صحراء حضرموت كلها أصبحت يعني مزهرة، وأصبحت يعني تزرع علينا بالمحاصيل الغذائية التي تؤدي إلى مسألة الاكتفاء الذاتي إن شاء الله. عندنا مساحات كثيرة وتربة خصبة ومياه الأرض الطيبة
2: مناسبة
1: يعني. نعم، أعطيك العافية.
2: أيضا استدرك يعني استدرك أنا الدعم الكبير من السلطات المحلية اللي يعني أثناء تنفيذ المشاريع صراحة في كل المديريات، تسهيلات ودعم كبير. اللجان المجتمعية التي اشتغلت معنا كان لها دور كبير أيضا في تحديد المواقع والاحتياج، وأيضا مواجهة التحديات التي تواجهنا. في النهاية أي مشروع ينفذ فيه تحديات كبيرة يعني احنا نواجهها تقريبا بشكل يومي يعني
1: إن شاء الله.
2: فبالتالي وجود الدعم الحكومي والسلطات الحكومية
1: التحديات هذه تتمثل فيش بالضبط يعني؟
2: والله التحديات دائما غالبا في التنفيذ على حسب الخطط الموجودة والتوقيت. يعني احنا نواجه إشكاليات في موضوع التوريدات اللوجستية، نواجه إشكاليات في موضوع المستفيدين أيضا وتسجيلهم أثناء التسجيل والاختيار الدقيق لأصحاب الاحتياج.
1: مكتب الزراعة ما يساعدكم؟
2: مكتب الزراعة شريك في هذا المشروع بشكل أساسي، وهو داخل في مكون أيضا من هذه المكونات، فبالتالي وجودهم مهم جدا، وإحنا نحاول إشراكهم من خلال مهندسين مكتب الزراعة بشكل أو بآخر، وإن شاء الله يكون إشراكهم في المستقبل أكبر ودافع عالية أكثر من الوقت الحالي إن شاء الله.
1: بالتوفيق أستاذ صالح بن حمران، منسق في منظمة صنع الحياة، وإن شاء الله القادم أجمل. شكرا لك. شكرا. ونذهب إلى فاصل ثم نعود لنواصل ما تبقى من حلقتنا من برامجكم اليومية الصباحية المباشر المنوع. صباحكم.

0: إذن أيها الأعزاء، نحن في الدقائق الأخيرة وما زال في الوقت متسع، لأن نذهب إلى زميل جمعان دويل في تغطية ميدالية جديدة هذا اليوم. وأهلا جمعان ويسعد صباحك.
1: حياكم الله، حياكم الله، سعد الله صباحكم زميلي نزار والأخت جليلة،
2: حياك،
1: وكل من في الاستديو وكل من عبر أثير إذاعة الحبيبة إذاعة سيئون.
2: كل عام وانت طيب يا
1: صباح
2: جمعان.
1: اليوم
2: كل عام وانت طيب، كل عام وانت طيب، أقول لك بس
1: عيد العمال يعني.
2: نعم، وانت في الميدان ما شاء الله، ربنا يوفقك. تفضل.
1: ربنا يوفق الجميع إن شاء الله. حقيقة نحن اليوم سعد كما يسعد الجميع في تدشين المرحلة الأولى لمستشفى المدينة الخيري الذي كان ينتظره الكثير من الناس، لما يكون إضافة جديدة للقطاع الصحي لوادي حضرموت وما سيقدمه من خدمات جديدة وصحية لخدمة أهلنا في وادي حضرموت. حقيقة الأولى تتضمن تشغيل العيادات الخارجية لمدة أسبوع من خلال الكوكبة من الأطباء والاستشاريين والاختصاصيين في عدد من المجالات الأخرى. ليس عن الوقت أن نتحدث كثير، ولكن الآن متواجد في مستشفى المدينة التي تقع شمال مدينة تريس، أيضا مباحة بالشارع الخط الرئيسي أمام محطة بن دول، يعني جنوب محطة بن دول، لمن يريد أن يزور هذه المستشفى. حقيقة نحن اليوم نشاهد في هذا المستشفى من خلال تواجد العديد من زوارها من المواطنين والمرضى وفتحة العيادات، تقدم أربع عيادات، هي عيادة المخ والأعصاب وعيادة الجراحة وعيادة الإذن والأنف والحنجرة والعظام. تلك الكوكبة من الدكاترة، الدكتور رويس، الدكتور فيصل بوزير، ومحمد بيمين،
2: نعم،
1: أمير الصواب، أحد الكوادر الجيدة في المخ والأعصاب. في هذه اللحظات يسرني أن ألتقي بالمدير الفني لمستشفى المدينة الخيري الدكتور استشاري أول طب أطفال عمر بن نصر، أطال الله في عمره وحفظه، أحد الكوادر الطبية في وادي حضرموت، يحدثنا حول هذا العمل الإنساني والعمل الخيري الذي بدأ اليوم مراحله الأولى.
2: جميل.
3: أهلا وسهلا بالأخ جمعان والأخ الزملاء في الاستوديو والأخوة المستمعين والمستمعات. حقيقة بدأت اليوم المرحلة الأولى في مستشفى المدينة عبارة عن عيادات خارجية مجانية تكون معينة مجانية، إضافة إلى تخفيض في رسوم المختبر والأشعة. كمرحلة أولى صدقنا فيها عدد التخصصات المتنوعة، بإذن الله سيتم تحديث الجدول بإضافة بعض التخصصات الأخرى إن شاء الله، وسيتم إعلان عنها في حينها إذا تمكن بإذن الله تعالى.
2: نعم، جميل جدا.
1: مستشفى المدينة حقيقة الخيري سيكون إضافة جديدة أيضا من خلال استقبال العديد من المخيمات الطبية والجراحية، إضافة إلى استضافة العديد من الكوادر الطبية الخارجية سواء العربية أو الأجنبية، سيكون حاضنا للعديد من العمليات ما يمتلكه من أجهزة ومعدات فنية ومن خبرات أيضا في مجال الطب. تلك هي مستشفى المدينة الخيري، نتمنى لكم الصحة والعافية للجميع
2: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والعافية، وأن تلقى هذه المستشفى الإقبال يعني بالنسبة للمواطنين، وأن تقدم خدماتها بشكل أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك جمعان.
1: شكرا لكم جميعا،
2: في أمان الله.
4: صبحكم الله بالخير.

0: سلام يا سلام، لما الواحد يجي أحيانا إلى مكان كذا وتشم ريحته قبل ما يدخل المسجد، على الله داخل قدس أطر ما شاء الله، يعني ينفح. فهناك سر يقف خلف ثبات الأثر، فما هو هذا السر وأين يختبئ لغز ثبات الأثر؟
1: إذن مستمعينا الأعزاء، في منوعات وجديد الدراسات وحديث عن العطور، ويبدو فهم مدى ثبات العطور أشبه بحل لغز، إذ يعتمد هذا الثبات على عوامل كثيرة تتجاوز مجرد اختيار الزجاجة، فمن نوع البشرة إلى طريقة وتطبيق العطر تلعب عوامل عديدة دورا في ثبات رائحته أو اختفائها بسرعة البرد.
0: إذن يكمن يلعزى يكمن سر ثبات العطور في تركيزها، ويحتوي ماء العطر عادة على 15-20% من الزيت العطري، ولهذا السبب يدوم من 6-8 ساعات، أما ماء التواليت العادي يدوم بين 4-6 ساعات، يعني أقل شوية، وتحافظ ماء الكولونيا على ثباتها من 2-4 ساعات، فتختلف مسألة الثبات. فعادة يمر ثبات العطور بمراحل 3، ما هي؟
1: نعم، أول هذه المراحل مستمعين الأعزاء النوتات العليا تفوح منها الروائح العطرية المنعشة والنابضة بالحياة التي تجذب الانتباه في أول 15-30 دقيقة، ومنها الحمضيات أو الأعشاب أو الأزهار الخفيفة التي تترك ذلك الانطباع الأولي.
0: هذه النوتات العليا. في نوتات وسطى،
1: نعم،
0: وتكون قلب العطر وتدوم من 2-4 ساعات، وهي تبرز الطابع الأساسي للعطر سواء كان الورد أو الياسمين أو حتى رائحة غير متوقعة تماما.
1: وثالث هذه المراحل نوتات القاعدة وأبرزها، اللي هي تتكون من خشب الصندل والفانيليا والمسك، وتدوم لمدة تتراوح بين 4-8 ساعات، وأحيانا لفترة أطول على البشرة المناسبة.
0: يا سلام. وتختلف العوامل المؤثرة على ثبات العطر بين بشرة وأخرى، وأبرزها نوع البشرة وتركيبتها الكيميائية، فتميل البشرة الدهنية عادة إلى الاحتفاظ بالعطر لفترة أطول، لأن الزيوت الطبيعية التي تفرزها تشكل قاعدة تساعد جزيئيات أو جزيئات العطر على الثبات، أما البشرة الجافة فتمتص العطر بسرعة مما يجعل رائحته تبدو وكأنها اختفت فجأة. وكذلك مستوى حموضة البشرة أيضا يؤثر ذلك على كيفية تطور العطر، فالبشرة ذات الحموضة الطفيفة وهي سمة شائعة لدى معظمنا قد تبرز بعض الروائح بينما تخفي أخرى، لهذا السبب قد تختلف رائحة العطر نفسه تماما بين شخص وآخر.
1: نعم، إضافة إلى البشرة ومكونات العطر، كذلك موضوع الظروف البيئية يؤثر كذلك من أحد العوامل اللي تؤثر على ثبات العطر، حيث تعزز حرارة ورطوبة الطقس من قوة وانتشار العطور مما يجعلها أكثر وضوحا، ولكنها قد تدوم لفترة أكثر نظرا لتبخرها السريع. أما الطقس البارد فيفعل العكس، فقد يدوم العطر لفترة أطول ولكنه أقل انتشارا. ويمكن أن يؤثر نظام التدفئة والتكييف الداخلي أيضا على كيفية ثبات العطر على مدار اليوم.
0: أيضا ضمن هذه المؤثرات التي تتكيف في أثر وبقاء العطر مكونات العطر نفسه، فليست كل العطور مصممة لتدوم طويلا، بل تتميز العطور الخشبية والمسكية والشرقية عادة بثبات أفضل بفضل تركيبها الجزيئي الأثقل. أما عطور الحمضيات والزهور الخفيفة فرغم روعتها إلا أنها تميل إلى أن تكون أكثر زوالا.
1: الآن مستمعنا الأعزاء، يعني نأتي إلى نصائح لتطبيق ذكي للعطر. من أول هذه النصائح نقاط النبض الاستراتيجي، وحين دائما نسمع عن نقاط النبض اللي هي في أماكن مختلفة في الجسد، هنا يقولوا إنه العطر يدوم أكثر يعني من غير من المناطق،
0: في بعض أماكن
1: نعم. برضو من هذه النصائح أيضا تقنية الطبقات.
0: طيب أقل حاجة إيش المناطق هذه عشان الواحد
1: أوكي.
0: تعد النقاط
1: طبعا اللي هي يعني المعصمين الرقبة خلف الأذنين. هذه هي مناطق نبض دائما في الجسد واللي ممكن نحط فيها العطر ويقوم وقت أطول.
0: كويس تمام يعني عشان نعرف بس يعني الحين واحد وين تفشفش أنت خالد فشفش وين العطر فشتين بس يلا فشتين فوق فشتين في الدار.
1: نعم.
0: طيب لكن الخطأ الشائع فرك المعصمين بعد بلع العطر في كثير فعلا يعمل بعدين يعمل كذا يعني لا ما فيش ده هذا عاد تضيع الشغل كله. يلا يلا بسرعة عشان بقي دقيقتين.
1: كذلك موضوع المسافة والكمية زميل نزار يعني يجب إمساك زجاجة العطر على بعد حوالي 15 سنتيمتر من البشرة لضمان توزيع متساو للعطر.
0: تمام. أيضا هناك استراتيجيات متقدمة تحضير البشرة فينصح بتطبيق العطر مباشرة بعد الاستحمام عندما تكون البشرة رطبة ودافئة كذلك التخزين المثالي لقارورة العطر حيث تحتاج إلى عناية خاصة فينصح بحفظها بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر حرارة ورطوبة هي في الدولاب تكون كويسة يعني أظن الآن يعني كل من عنده زجاج يحاول يعمل له فشة ولا فشتين عشان يبقى الرائحة يعني طيبة خصوصا نحن نعيش يوم عطلة وفي المخرج يقول لنا خلاص انتهى الوقت تماما. شكرا جزيلا لكم دمتم في حفظ الله وأمانه كل عام وأنتم بخير. هذه التحية مني أنا نزار سالم الحمير ومن الزميلة العزيزة الجليلة سعيد الكولي لكم تحياتنا جميعا. هذا خالد مطبق حيكم في الإخراج في أمان الله.
1: إلى اللقاء.
2: صبحكم الله بالخير.
3: صبحكم الله
2: بالخير.
3: لقاء يومي مفتوح
2: نعيش فيه معكم
3: لنرصد كل جديد ومفيد
2: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
3: صبحكم الله بالخير.
2: دعوة لتكاتف الجهود
3: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون. راديو سيئون 89.5 FM. أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون. راديو سيئون 89.5 FM.
1: الأعزاء المستمعين، هذه نشرة 11 من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، تقرأها جليل الكولي. وإلى أبرز العناوين: اللجنة الأمنية بحضرموت، حرية التعبير مكفولة، والأمن والاستقرار خط أحمر لا تهون فيه. وزيرة الدولة تبحث مع السفير الإيطالي بناء قدرات المرأة اليمنية. فريق بلادنا يتوج بطلا في البطولة العالمية للروبوت بالقاهرة. من أبرز العناوين إلى تفاصيل النشرة، مرحبا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي تعميما بتكليف مديرا لمطار الريان الدولي، وأصدر تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت التعميم رقم 4 لسنة 2026 بشأن قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 2026، قضى بموجبه تكليف الأخ عادل أحمد محمد باوزير مديرا عاما لمطار الريان الدولي. كما نصت ديباجة التعميم بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه. أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانا فيما يلي نصه: إطلاق انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق اللجنة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت وضمان السكينة العامة، وصونا لمكتسبات الوطني والمواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي إذ تتابع باهتمام مجريات الأوضاع في المحافظة لتؤكد على الثوابت والمبادئ الآتية: أول هذه المبادئ والثوابت حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية إيمانا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية. ثانيا، تولي اللجنة الأمنية الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهون فيه، ولن تسمح تحت أي مبرر كان بأي ممارسة من شأنها المساس بأمن المواطن أو تعطيل مصالحه أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. ثالثا، تؤكد اللجنة أنه بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير ومسؤولية الدولة في حفظ النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة وعدم الإخلال بالأمن أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول. وعليه فإن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، وهي إذ تحترم حقوق المواطنين، فإنها في ذات الوقت تعلن أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقا للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة وترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير حفاظا على حضرموت أرض السلام والوئام. حفظ الله حضرموت وأهلها، وحفظ الله اليمن، صادر عن اللجنة الأمنية لمحافظة حضرموت. بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس مع السفير الإيطالي لدى اليمن كارلو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين المرأة اقتصاديا وبناء قدرتها. واستعرضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الأولويات ضمن البرنامج الحكومي وخطة عمل مجلس الوزراء للعام 2026، مؤكدة أن أي دعم أو تمويل يتم خارج الإطار الرسمي لا يحقق الأثر المنشود ولا يخدم النساء في اليمن بالشكل المطلوب، مشيدة بمواقف جمهورية إيطاليا الداعمة لليمن لا سيما في مجلس الأمن الدولي. وأشارت الوزيرة جعسوس إلى أهمية تعزيز الشراكة الثنائية في دعم وتمكين المرأة وتطوير أدوارها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددة على ضرورة بناء نموذج شراكة يمنية إيطالية فاعلة تنطلق من تمكين المرأة وتسهم في ترسيخ دعائم السلام. من جانبه أكد السفير الإيطالي استعداد بلاده الكامل لتعزيز التعاون وخلق شراكة مباشرة تضمن تنفيذ مشاريع لتمكين المرأة اليمنية وبرامج تدريب وتأهيل للمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة. نظمت مؤسسة فن للفنون والثقافة بمدينة سيئون الحفل الختامي للتراث الحي إبداع الشباب من أجل الهوية والدخل. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الأخباري التالي.
2: شهدت مدينة سيئون صباح اليوم الحفل الختامي التراث الحي إبداع الشباب من أجل الهوية، رحلة من التدريب إلى الإنتاج الذي أقامته مؤسسة فن للفنون والثقافة.

0: الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي بجهود مؤسسة فن للفنون والثقافة من خلال الدورات التدريبية التي نفذت خلال البرنامج.
1: يسعدني نيابة عن السلطة المحلية أن أقول لكم أولا تهاني قيادة السلطة ممثلة بوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء أستاذ جمعان سالمي برباع، وأثرة عن نفسي ونيابة عن أخي المهندس هشام السعيدي أيضا، نحن نبارك لمؤسسة فن للفنون والثقافة ونبارك للمشاركين في هذا البرنامج. اختتام هذا البرنامج الذي تناول جانب مهم من حياتنا، وقليلة هي البرامج التي تلامس الثقافة وتنمية الذوق الفني وكذلك التدريب وتنمية مهارات المبدعين في الجانب الثقافي من الشباب والشابات.
0: وفي الاحتفال الذي حضره وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي، رحب الأستاذ سعيد السفرة رئيس مؤسسة فن للفنون والثقافة ضابط المشروع بالجميع، مستعرضا الأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلال البرنامج.
2: هذا المشروع استهدف الشباب على أساس أنه يعني الشباب هذول يحيون التراث عبر قصص مصور للأطفال أو عبر فيديوهات كمرحلة ثانية إن شاء الله. بدأنا مع 10 مصورين و10 كتاب سرديين و10 رسامين، بحيث مكناهم بالأدوات وبالأشياء اللازمة اللي تمكنهم في أنهم يعني يصيغون هذه القصص. فالمصورين صوروا الخلفيات أغلبها حق القصص، وصوروا الأدوات اللي تستخدم في هذه القصص، والكتاب السرديين اللي كتبوا القصة نفسها هي، والرسام نقلناهم ما بين الرسم البورتريه العادي إلى الرسم الرقمي، مكناهم في الشيء ذا وجبنا لهم ألواح رسم، وما شاء الله أبدعوا أخرجوا يعني مخرجات حلوة، وبعضهم حتى يعني إن شاء الله نقول إنه بيوصل لقصة نجاح حلوة، من لأنه انتقل من الرسم العادي إلى الرسم الرقمي. الوادي يفتقر لمثل هذه الأمور، الرسم الرقمي، المصورين المحترفين في الخلفيات خاصة التراثية، فضروري نحيي هذه الأشياء.
0: كما ألقى المدرب الدكتور أبو بكر باجسير كلمة في الاحتفالية.
3: باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي المدربين في سلسلة الدورات التدريبية التابعة لمشروع التراث الحي، أرحب بكم جميعا وأشكركم على تكرمكم بالحضور، ونشكر مؤسسة فن للفنون والثقافة على تبنيها هذه الفكرة الرائدة التي نشهد اليوم حفل اختتامها، اختتام هذا المشروع الرائد الذي في هذا اليوم نجني فيه الحصاد ونقطف الثمار. شكرا لمؤسسة فن على تبنيهم هذا المشروع الكبير وهذه الفكرة الرائدة، وشكرا لكل الداعمين وشركاء النجاح، ونهنئ الجميع بمناسبة الوصول إلى هذه اللحظة الفارقة.
0: وقد ألقيت كلمة المشاركين، ألقاها المتدرب نافع عامر الجابري، شكر من خلالها المؤسسة والمدربين في الدورات.
4: قبل دخولي الدورة الكتابة السردية كنت أمتلك تجربة جيدة في مجال الكتابة الإعلامية وكتابة التقارير، وكنت معتادا على نقل الأحداث وصيغة الأخبار بطريقة واضحة ومباشرة، لكن رغم ذلك كنت أمتلك أن هناك جانبا آخر في عالم الكتابة ولم أكتشفه بعد، جانب يحمل روح الإحساس والخيال. وعندما التحقت بهذه الدورة بداية أتعرف على عالم مختلف تماما، عالم السرد والقصص، والروايات وبنى الشخصيات وصناعة المشهد الذي يجعل

0: قارئ يعيش التفاصيل بكل إحساسه. تعلمت أن الكتابة السرية ليست مجرد كلمات مرتبة، بل فن يجعل الكاتب ينقل الإنسان من الواقع إلى عالم آخر عبر الحروف.
1: الروائية وفا باني تحدثت في الحفل بالقوة.
2: طبعا شاركت في عدة مسابقات تمت على مدار الجمهورية كلها، أكثر شيء مشاركاتي في صنعاء، وأيضا في المسابقات اللي كانت زمان يعلم بها الرئيس، كانت مسابقة الرئيس للرواية والقصص القصيرة، كنت من ضمن المشاركين في القصص القصيرة. توصل القصص إلى مرحلة معينة وتتوقف عندها. أيضا آخر مسابقة شاركت بها مسابقة حزاوي، سابقت برواية عنوانها نقطة تحول. هذه نقطة تحول وصلت إلى ربع النهائي، ونفس الطريقة وصلت إلى ربع النهائي وتوقفت عندها، يمكن لأن المنافسة كانت قوية. لكن في ثغرة، يعني حاجة لمستها لما دخلت للدورة وكان معنا المدرب اللي قدير الأستاذ أبو بكر أو الدكتور أبو بكر، لاحظت أني لما أكتب بمشاعر، أكتب بدون تقنيات.
1: كما ألقى الشاعر شريف بن حريز قصيدة بالمناسبة.
3: مؤسس فن يا درة زماني، لكل إبداع في كل المظاهر. مؤسس فن يا درة زماني، لكل إبداع في كل المظاهر. لك التقدير من داخل كياني، ونجمك في سما الإبداع زاهر. لك التقدير من داخل كياني، ونجمك في سما الإبداع زاهر. هنا للمجد عنوان ومواني، وآخر وجهة الفكر المسافر. هنا بقول شكري وامتناني لكل مبدع، لكل موهوب، لكل فنان شاطر. تراث الماضي الرائع بياني، وأظهرتوه في الوقت المعاصر بأحلى شكل محكوم المباني.
1: وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الجهات والمشاركين في الدورات. حضر الحفل الدكتور عبد القادر الكاف، مستشار معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني، والقاضي فؤاد الأرضي رئيس نيابة استئناف سيئون، والأستاذ عيضة باجري مدير إدارة الثقافة بمديرية سيئون، والأستاذ ياسر بحشوان رئيس جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم وادي حضرموت، وعدد من المختصين. صالح محمد لأخبار إذاعة سيئون.
4: توج فريق بلادنا بطلا عالميا في عدد من المسابقات النوعية خلال منافسات البطولة العالمية للروبوت التي أقيمت يومي الواحد من الثاني إلى من مايو، من الأول إلى الثاني من مايو لعام 2026 في الجامعة البريطانية بالقاهرة في جمهورية مصر العربية، ونظمتها شركة ديسكفري بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة يمثلون 120 فريقا من 40 مؤسسة تعليمية عربية. وجاءت مشاركة بلادنا في البطولة بالتنسيق والتعاون مع مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، وممثل مسابقة GRS في اليمن، مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون التي تولت الإشراف والتنسيق العام للمشاركة الوطنية في خطوة تعكس حضور اليمن المتنامي في المحافل العلمية والتقنية الإقليمية والدولية. وشاركت اليمن في البطولة عبر 6 فرق مثلت 3 مؤسسات تعليمية، هي مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية بـ5 فرق، ومركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل محافظة تعز بفريق واحد. وتمكنت الفرق الوطنية من تحقيق نتائج متميزة وحصد عدد من المراكز المتقدمة والجوائز النوعية، حيث تصدرت مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية بتحقيقها بطل مسابقة تحدي السومو وبطل مسابقة تحدي شد الحبل، واحتلال المركز الثالث في مسابقة تحدي الإنقاذ البيئي، وجائزة العمل الجماعي في مسابقة تحدي الفورميلا، وكذا جائزة النجم الساطع في مسابقة تتبع الخط، فيما حصد ثانيا مركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل بتعز من خلال وصافته مسابقة تحدي السومو. وبالمناسبة عبر المدير التنفيذي لأكاديمية الموهوبين بسيئون الأستاذ سعيد بحارثة عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدا أن ما تحقق في القاهرة يعد ثمرة حقيقية لجهود متواصلة في رعاية الموهوبين وتمكينهم من أدوات المستقبل، مشيرا إلى أن هذا التتويج يعكس حجم الطاقة اليمنية القادرة على المنافسة والتميز متى ما توفرت لها البيئة الداعمة والرعاية الجادة. فيما أوضح مشرف قسم الروبوت بأكاديمية الموهوبين ورئيس الوفد اليمني المشارك المهندس سالم السبايا أن ما تحقق في البطولة هو نتيجة عمل متكامل بدأ منذ وقت مبكر شمل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وتهيئة فنية دقيقة للفرق المشاركة، وبالمقابل أثبت أبناؤنا قدرتهم على التعامل مع التحديات التقنية بثقة واقتدار، ونجحوا في تقديم صورة مشرفة عن الطالب اليمني المبدع، لافتا إلى أن هذه النتائج تؤكد أن اليمن يمتلك عقولا واعدة قادرة على المنافسة عربيا وعالميا متى ما أتيحت لهم الفرصة، ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة تجسد تميز الحضور اليمني في مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي، وتعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب اليمني في مجالات الابتكار والتقنية، بما يعزز من مكانة اليمن في ساحات التنافس العلمي الإقليمي والدولي. إذن مستمعينا، بهذا الخبر نكون قد وصلنا لختام النشرة. لمن فاتته التفاصيل العودة لأبرز ما جاء في اللجنة الأمنية بحضرموت: حرية التعبير مكفولة والأمن والاستقرار خط أحمر لا تهون فيه. وزيرة الدولة تبحث مع السفير الإيطالي بناء قدرة المرأة اليمنية. فريق بلادنا يتوج بطلا في البطولة العالمية للروبوت بالقاهرة. الأعزاء والعزيزات، شاكرين لكم على حسن المتابعة. مزيد من التفاصيل في موجز الواحدة. إلى اللقاء.

0: راديو سيئون
1: 89.5 FM.
2: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
3: إلى كل الشباب والرياضيين، إذاعة سيئون تقدم
4: الأهلية تحت عالية بعيدة باتجاه عبد الله بعانة. فإذا الفرق وفرق بين مدافعي شمسان العبها حلوة عبد الله واخر برصة ثمينة خطيرة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في آخر دقيقة من المباراة، في آخر دقيقة الثنائي الخطير، الثنائي الخطير فرق وعبد الله عاملينها، عاملين الهدف القاتل.
3: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

0: أعزائي الشباب الرياضيين، مرحبا بكم إلى حلقة اليوم الأحد من برنامج عالم الشباب والرياضة. من أخبارنا المحلية، ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس فاز المكلا على اليرموك من الأمانة بهدفين مقابل هدف، وفاز أهلي صنعاء على وحدة صنعاء بهدف وحيد. وكانت منافسات الجولة الأولى قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث فاز شباب البيضاء على أهل الحديدة بهدف وحيد، والعروبة من الأمان على اتحاد إب بهدفين لهدف، وتضامن حضرموت على فحمان أبين بهدف وحيد، والسد من مأرب على سلام الغرفة بهدف وحيد أيضا، وشعب حضرموت على اتحاد حضرموت بهدفين دون مقابل. قام منتخب فرسان المكلا مساء يوم الجمعة بزيارة نادي سيئون، وكان في استقبال مسؤول النشاط بالنادي سامي رزق، حيث رحب بهم في هذه الزيارة الطيبة التي تعكس روح المحبة والألفة بين الطرفين المنتخب ونادي سيئون. وأشار مسؤول النشاط إلى أن نادي سيئون ونادي شعب حضرموت إطار واحد في العلاقة المتينة بينهما، وأن نادي سيئون يعد بيتهم الثاني ومكان حاضنة لبقية الأندية في الاستضافات. وفي ختام الزيارة، قدم منتخب فرسان المكلا درع الوفاء لنادي سيئون على حسن استضافتهم من قبل إدارة النادي، وأهدت إدارة نادي سيئون درع خاص لمنتخب فرسان المكلا نظير زيارتهم للنادي. أنهى الفريق الأول لكرة السلة بنادي تضامن حضرموت آخر تحضيرات الفنية والبدنية على ملعب كرة السلة بنادي المكلا، وذلك استعدادا للمغادرة إلى مدينة سيئون للمشاركة في منافسات المربع الذهبي لبطولة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث سيلعب في أولى مبارياته في سيئون أمام سيئون بطل أندية وادي حضرموت. برعاية الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون وبإشراف رباط العلم الشريف، نظمت إدارة التربية والتعليم مديرية سيئون المسابقة الختامية للقرآن الكريم مدارس التعليم الأساس والثانوي للعام الدراسي 25-26، وذلك بحضور ماجد أمين الكثير رئيس قسم الأنشطة المدرسية بإدارة التربية والتعليم. وأقيم الصباح يوم الخميس في رباط العلم الشريف المسابقة القرآنية الختامية بين أبطال المجموعات، وسط أجواء تنافسية متميزة عكست مستوى الحفظ والإتقان لدى الطلاب المشاركين. أولا، مسابقة العشرة أجزاء من القرآن الكريم، تنافست مدارس 22 مايو تاربة أجيال الرياض الأهلية عبد الناصر المجد الأهلية الحصن، وجاءت النتائج على النحو الآتي: المركز الأول مدرسة عبد الناصر 97 درجة من 100، المركز الثاني مدرسة 22 مايو 93 درجة ونصف الدرجة، المركز الثالث مدرسة الحصن 92 درجة، المركز الرابع مدرسة أجيال الرياض الأهلية 87 درجة، المركز الخامس مدرسة المجد الأهلية 86 درجة، المركز السادس مدرسة تاربة. مثل مدرسة عبد الناصر الطالب أنس عبد الله خميس غسان، فيما مثل مدرسة 22 مايو الطالب حمزة خالد حسينون. ثانيا، مسابقة الخمسة أجزاء من القرآن الكريم، تنافست فيها مدارس النور تاربة الارتقاء الأهلية مدودة القرن الحصن، وأسفرت عن النتائج التالية: المركز الأول مدرسة النور ب93 درجة ونصف الدرجة، المركز الثاني مدرسة تاربة ب92 درجة ونصف الدرجة، المركز الثالث مدرسة الحصن ب85 درجة ونصف الدرجة، المركز الرابع مدرسة مدودة 80 ونصف درجة، المركز الخامس مدرسة القرن 44 درجة، المركز السادس مدرسة الارتقاء الأهلية ب41 درجة ونصف الدرجة. مثل مدرسة النور الطالب فارس علي سعيد الدخيل، فيما مثل مدرسة تاربة الطالب محمد عبد الله عوض بلخم. حضر المسابقة علوي عيدروس العيدروس المشرف الثقافي والمشرف على المسابقة منير محمد حسام منسق المسابقة من قبل رباط العلم الشريف، كما حضر المسابقة أيضا عبد الله سعيد عميران مدير مدرسة عبد الناصر ومراد محمد بن عبيد الله مدير مدرسة مدودة. وتكونت لجنة التحكيم من الحافظ مرتضى علي محمد الحبشي رئيس قسم القرآن برباط العلم الشريف والحافظ محمد علوي الحبشي. أعزائي الشباب والرياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، سيلعب اليوم الأحد حرس الحدود مع طلائع الجيش، زد اف سي مع الجونة، غزل المحلة مع الإسماعيلي، البنك الأهلي مع مودرن سبورت. وضمن منافسات دوري روشن في أسبوع 31 سيلعب اليوم الشباب مع التعاون في 7 مساء، الأهلي مع الأخدود في 9، القادسية مع النصر في 9. أمس تعادل الفتح ونيوم بهدفين لكل منهما، وفاز الخليج على ضمك بهدفين دون مقابل، وفاز الهلال على الحزم بثلاثية نظيفة. توج نادي الوحدة الإماراتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية كأس مصر في أبوظبي الإسلامي بعد الفوز في النهاية على العين بركلات الترجيح 4-2، ونال الحارس زايد الحامدي جائزة أفضل لاعب في اللقاء، حيث تمكن من التصدي لركلتي ترجيح وقيادة فريقه للقب للمرة الرابعة في تاريخه. ضمن منافسات الجولة 35 بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حقق ليتشي فوزا ثمينا على حساب بيزا بنتيجة 2-2، وبات رصيد ليتشي 32 نقطة في المركز 17، فيما هبط بيزا رسميا قابعا في المركز الأخير بالنقطة 18. في دوري أبطال أوروبا للسيدات في إياب نصف النهائي أمس، فاز ليون الفرنسي على أرسنال الإنجليزي 3-2، ليتأهل للنهائي بمجموع 4-3 في لقاءات الذهاب والإياب. اليوم الأحد سيلعب برشلونة مع بايرن ميونخ، لقاء الذهاب كان أسفر عن التعادل بهدف لكل منهما. المباراة ستقام في 7:30 مساء. في الدوري الإسباني أمس، فاز فياريال على ليفانتي 5-0، وأتلتيكو مدريد على فالنسيا 2 دون مقابل، وأتلتيك بلباو على ديبورتيفو ألافيس 4-2، وبرشلونة على أوساسونا 2-1. اليوم الأحد في 3:00 سيلعب سيلتا فيغو مع ألتشي، وفي 5:15 ختافي مع راي فايكانو، وفي 7:30 سيلعب ريال بيتيس مع ريال أوفيدو، وفي 10:00 مساء سيلعب إسبانيول مع ريال مدريد. في الدوري الإنجليزي أمس، فاز برنتفورد على وستهام يونايتد 3 دون مقابل، وفاز نيوكاسل يونايتد على برايتون 3-0، وتعادل ولفرهامبتون وسندرلاند 1 لكل منهما، وفاز أرسنال على فولم 3 دون مقابل. اليوم الأحد في 4:00 سيلعب بورنموث مع كريستال بالاس، وفي 5:30 مانشستر يونايتد مع ليفربول، وفي 9:00 سيلعب أستون فيلا مع توتنهام هوتسبير. وفي الدوري الألماني اليوم الأحد سيلعب سان باولي مع ماينز، بروسيا مونشن غلادباخ مع بروسيا دورتموند، فرايبورغ مع فولفسبورغ. أمس في أبرز اللقاءات تعادل بايرن ميونخ مع هايدنهايم 3 لكل منهما، وفاز باير ليفركوزن على لايبزيج 4-0. وفي الدوري الإيطالي سيلعب اليوم بولونيا مع كالياري، ساسولو مع ميلان، يوفنتوس مع فيرونا، انتر مع بارما. وفي الدوري الفرنسي سيلعب اليوم ليل مع لوهافر، أوكسير مع أنجي، باريس اف سي مع بريست، ستراسبورغ مع تولوز، ليون مع رين. أمس في أبرز اللقاءات فاز نانت على مارسيليا بثلاثية نظيفة، وتعادل باريس سان جيرمان مع لوريان 2 لكل منهما، وفاز موناكو على ميتس 2-1. أعزائي الشباب والرياضيين، في الختام تحياتي وتحيات المنفذ، نلقاكم يوم الغد الاثنين بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد بافطيل.
2: إذاعة السيئون تقدم كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية، يجسد شخصياتها
3: زهرة عبد،
4: علي العجمة،
5: سعد سالم.
6: مدح يا خال، سرع يا خال، شوف دي شمس حارة تخرج النغاه، حرقت نغاتي
7: يا حيا يا حيا،
6: إذا صيف حار كل ما قلنا بيبر الماء برد، طلع طلع يا حيا وك يا البرود عندك ونحن مطفية.
7: أنا عندي طاقة يا ولدي،
6: عم
7: عندي ألواح
6: ما شاء الله تبارك الله،
7: أنا ما أنا قاعد على كهربتهم دي، لا مطرة انطفت ولا برد.
6: ما أنت كذاك موصوف يا خال،
7: أنا من قيل ألواح شفنا 8 فوق الدار
6: ما شاء الله تبارك الله. يا خال بخيرك ورزقك، إحنا ماشي معنا،
7: قول ما شاء الله
6: يا ولدي، تبارك الله، غيرك ما جمعوا ما انت بالله
7: كنا كاي ولدي
6: الخير ومن الناس يا خالي البسكه حقك هي اللي انت كل يوم تسمع
7: من قومي
6: القوم هم ذيلا
7: عايش اصحابي انا برامة هو ابو فري
6: شفتهم
7: ابو سالم
6: ذيلا كلهم كلهم ذيلا
7: ابو يسلم ذيلا نعم
6: تذكر ذاك اليوم يوميت وانت قاعد
7: ايوه
6: اللي هم عرفونا
7: نعم فرحت بك يوميت ذاك اليوم
6: انا اعطيتك الشمي وقعدت
7: ذلش زادنا النص
6: ويا لك اتصال وقفيت
7: نعم
6: ويا لك اتصال
7: دقت علي الحرمه بيني وبينك
6: آه.
7: وقلت انا تعرفنا لا دقت علي خلاص آه. تغريري ترقل
6: يا ابوي
7: ما عاد ايش ور
6: شوفك يا
7: قالت لي الحين قلت لها انا ما يالس عنده ريايين
6: ما عاد قعدت يا
7: ما عاد ايش ورجت معاه حتى قلت يا ابوي
6: تغريري اتصال ونهيتك ذاك اليوم محتاج لك انا اقول لابوه
7: وعن فرحت بك
6: وقلت
7: يا ربك عن اللي بعدين روحت
6: وقلت يا ريتنا ميت
7: وعساك كملت القعده مع الإمام
6: وقلت يا ريتنا ميت يا
7: خال ليه؟
6: بعد ما قفيت يا خال
7: انت
6: يا ابوك من طولك لا عرضك اليماعه
7: انا
6: يحشون عليك يبون كلام ما حد يبه
7: يا ولاد رحت كلام غير ذا
6: انت
7: ابو يسلم ذا
6: ذا
7: ابو كرامه الحين صاحي انت
6: قالوا لي النعمه ذا اللي فيها هلا شوفهم ورا حرمته كلها
7: من نقلك
6: حرمته قتل ذا كله الريال يلهط عليها
7: يا ولاد كلك
6: قيد قال له شيء قالوا حذف عليه
7: يا
6: بعدين بس قالوا المشكله في انه بعدين الناس يجون ثانيين قالوا يده رافخه
7: يا ولدي
6: قال عليهم
7: كلام
6: محتاي ما تعطيه يا خال
7: هات كلام غير ذا يا ولدي كنا
6: انت ما تقصر منهم يا خال
7: انا جيب لهم
6: عاد جيب لهم السمبوسه
7: ايوه
6: وتجيب لهم
7: الكويك
6: الكويك
7: واثاميهم دسم من من من من
6: والشراب يا خال نحن بنشربه وتعطيه
7: اما الشاهي لا علبه قفع علبه
6: قالوا كل يوم سرها
7: كل يوم سرحها وضويها معي
6: قالوا تخليهم
7: وبيقولون كذا الاعلام مش معقول
6: الحرمه تخبز
7: من شانهم
6: من شانهم
7: اصحابي ذيلا رحت الحي انا اياهم تربيت انا اياهم وذاك اشتغلت انا اياه ايام ايام ايام ذاك اول كانك انت
6: الوحده باهي في بالك يا
7: اخي امن وحده يا تريد
6: قالوا لي ما ذي بصراحه ذي قويه
7: علي
6: عليك
7: قالوا علي
6: قالوا عليك قالوا شوفوا يطبر
7: طبر فين
6: انا داري
7: طبرنا على الديزل
6: انا تخاف على الديزل ولا على البترول
7: ولا على الغاز
6: قالوا لا مو على الديزل
7: الا عليه
6: لو في السفرة في عرس حصلوك طبر بغيت بغيت لقمرت
7: لا ترى ايش كنك تكلم كنك عيب
6: لقمرت بس
7: انا بطبر على رز
6: في حق العرس قلت في قلبي
7: الحين شوف شوف انت
6: كلامك ربي اعتذر
7: شوف شوف انا صبرت تخجب شوف انا صبرت عين حر انا بطبر على
6: انا قالوا بنعيب ثم لقمرت انت عشان
7: انا من دري بتاع عزمنا ذاك بو من هو ذا ما انا داري من
6: ويسلم ويسلم
7: ايوه وقال شلو شو زاد وعطانا صحن بيده
6: وعطيتهم اياه بقع
7: عطيت خد تعشينا في التكة انا
6: ده سروا يلمون عليك ذاك قليل حياة ده يطبر ده
7: شوف
6: النوايا كاكي النوايا
7: حقهم شوف وانا يبتلى عندهم
6: المهم شوف
7: وكلنا نحن اياهم ويسلم مسكين عزمنا احنا وحشمنا احنا وقال شو ذا زاد وشل صحن قال يا ابو يا خال ترعش ويبتوا قعدتني اياهم في التكه
6: المهم شوفها شلل ذا الوقت ما تخاري
7: يا
6: لا قفيت خورته قليل بس
7: الحين خلوا للحريم
6: خلصوك من فوق نتح
7: يا يا يا
6: رغم انهم ريال حمران عيون
7: شناب ايوه
6: شناب معصره
7: يا يا
6: لكنهم صراحه صرحوا كما
7: الحلاقه الشناب قال له حلاقه عط الموز لكنك تضل لي فلان فعله وفلان تركه وفلان منين نبوه وفلان كعتبوه وفلان ايش الكلام ذا شوكم ريال قول لهم بسرح لهم انا ما بسكت لهم والعارب يبلبوهم لا سمبوسه ولا كيك والعارب يبلهم شيء والعارب اقعد معهم
6: وبصراحه الميالس دي الايام شوفها يا خال حق الريال اصبحت شوفها شبيحه
7: كما الحريم
6: كما الحريم كلين ينهش في ذا
7: يقطبون فيه صار يقطبون فيه
6: ولا هم دارين
7: وانا احس بالدبلبه والشرم انا داري اللي منهم
6: هم دارين بنوايا الناس طول
7: يا يا يا يا شوفك قهرتنا شوفك شقيت علي ترعش يا عيام ابو كرامه وابو يسلم اصحابي يعشون علي لا لا لا لا لا لا ما هم ريال يا ما هم ريال
6: انت يا خالك لا قعدت عندهم ولا شوي حد ينمهم كذا قول له يا ود الحال شوف لسانك حصانك
2: كلام الناس كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
3: زهرة عبد
6: علي العجمة
7: سعد سالم
4: راديو سيئون 89.5 FM

0: نرفع إلى مسامعكم الآن أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف، الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا إلى ما سمعكم أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: إخواننا بالمسجد الحرام، منا إليكم أكمل السلام.
1: إخواننا بالمسجد

0: أكرم بهم في أكرم الأوصاف، وألطف الأخلاق والأكناف. قد شرفوا مناقب الأشراف، وقد حلوا في أكمل الأحوال. هم نزلوا سر سويدى قلبي، وغرسوا حب الهوى في لبي، فملكوا خالصه من حبي، وأنعموا بأعظم الآمال. فما أحيلا ما أحيلا ما مضى من عمري، ومن قضى في حبهم من دهري، في قربهم ما فيه أمر مري، بل كل حال بالحبور حال.
1: وحبذا وصف تفاق

0: مواسم الهجرة،
1: أنهار وفاء في ذاكرة الوطن،
0: وطن نحمله في الوجدان
1: ويحملنا في الأرض والإنسان،
0: فيكون الجواز الأول لمرورنا.
1: مع المغتربين.
2: إذاعة سيئون إذاعة محبوبة لدي، خصوصا دائما تابعها عبر الانترنت يوميا.
3: إذاعة سيئون برنامج مع المغتربين.
4: طبعا أنا من المتابعين فعلا لإذاعة سيئون، بس طبعا عن طريق الانترنت، يعني على الأقل نعرف أخبارنا وأخبار بلدنا وكيف، يعني ولله الحمد.
0: مع المغتربين رحلة أثرية تربط الغائب بالحاضر.
1: إعداد وتقديم
0: حسن عبد الله السقام.
1: إخراج
5: أحمد سعيد بزعل.
6: بسم الله وعلى بركة الله نبدأ بكم ومعكم ومنكم، حياكم الله يا أهل حضرموت ساحلا وواديا مدينة وقرية، وحيا الله كل يمني مغترب يسمعنا الآن في آخر الدنيا. أهلا وسهلا بكم في الانطلاقة الجديدة والثوب الجديد لبرنامجكم مع المغتربين، نافذة المغترب وصوت الوطن للطيور المهاجرة. مستمعين الأوفياء، اليوم نكتب معكم أول سطر في حلقة جديدة بحلة جديدة وفقرات جديدة استحدثناها لكم ومن أجلكم، لأن مع المغتربين هو منكم وإليكم، وما يكبر إلا بمشاركاتكم أنتم. ابتداء من حلقتنا اليوم نفتح لكم أبواب جديدة للتواصل، وعلى رأسها فقرتنا الأسبوعية سلام يطوي المسافات، الفقرة التي بتنقل صوتكم، تهانيكم، شوقكم، دعواتكم، فسلام من البلاد للمهجر وسلام من المهجر للبلاد، منها شالتنا الدنيا وحطتنا. وهنا نقولها لكم بصراحة، البرنامج ما ينجح إلا بكم، لا تخلوا الحلقة تمشي وأنتم ساكتين، واتساب البرنامج يبث أثناء حلقات البرنامج، وهذا هو ميدانكم. عندك أخ مغترب، سجل له سلامك وأرسله لنا. ولدك مبتعث وتخرج، بارك له بصوتك وقدام كل الناس. مشتاق لأبوك في الغربة، أرسل له سلامك والله بيوصله. لا تقول بأخجل ولا ما أعرف، عبر تسجيل دقيقتين منك قد يكون هي اللي ترفع معنويات مغترب ويمسح دمعته في غربته. يا أهلنا، مع المغتربين اليوم صار جسر وصار حطن وصار واجب علينا كلنا، نجحنا في الدورات اللي راحت بفضلكم، واليوم نبغى ننجح أكثر بمشاركاتكم أنتم. فافتحوا قلوبكم وجهزوا جوالاتكم وسجلوا سلامكم لفقرة سلام يطوي المسافات. خلونا نسمع صوت حضرموت كلها وهي تسلم على عيالها في المهجر. مع المغتربين انطلاقة جديدة وميدانكم أنتم، فكونوا فرسانه. أنا محدثكم حسن عبد الله السقاف من أرض الاغتراب، ومعي من خلف الكنترول زميلي المخرج أحمد سعيد بزعل. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع.

0: تحية البداية.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية وفاء وتقدير نبعثها اليوم عبر أثير إذاعتنا إلى كل يد قادحة، إلى كل جبين يتصبب عرقا من أجل لقمة العيش الكريمة. اليوم نقف مع العالم أجمع لنحتفل بعيد العمال العالمي الأول من مايو، يوم نرفع فيه القبعات احتراما لكل عامل وعاملة داخل الوطن وخارجه. وإلى أهلنا المغتربين، أنتم العنوان الأبرز للتضحية والكفاح، تركتم الأهل والديار وحملتم على أكتافكم هم أسركم ووطنكم في المصانع والورش والمزارع ومواقع البناء. أنتم تثبتون كل يوم إن اليمني عامل ماهر أمين ومخلص في عمله. نهنيكم جميعا بهذا اليوم، نقول لكل عامل مغترب شكرا لعرقك، شكرا لصبرك، شكرا لأنك ترفع اسم اليمن عاليا في كل ميدان عمل. أنتم الثروة الحقيقية، أنتم من تبنون الأوطان هنا وهناك. فكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأيديكم عامرة بالخير والعطاء.

0: بساط المغترب.
1: في هذه الفقرة بساط المغترب بهذه قصيدة أيها المستمعون المغتربون وأبيات جميلة عن أحوال المغتربين ومعاناتهم في أرض الاغتراب، بعث بها إلى البرنامج المستمع من تريم الغناء أحمد مطهر الحامد، شكرا له سلفا وتعالوا نتابع.

0: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
1: مساحة حرة،
0: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
2: في مساحة حرة.
0: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4 عصرا. هم حصون البلاد وأسوارها.
3: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
0: أمل أمتنا وسر نهضتنا.
4: إنه يوصل حلمهم حتى لو إمكانيات بسيطة.
5: أهم حاجة التطوير.
0: في قضاياهم نتحاور، وعن إبداعاتهم نتحدث.
6: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
0: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4 عصرا.

مواضيع تنبض بالحياة. ورسائل تتدفق بالحب لكم. وأشياء تسعد أيامكم. أشياء أخرى يأتيكم الجمعة الساعة 1:45 ويعاد الثلاثاء الساعة 7 مساءً.

0: راديو سيئون 89.5 FM.
1: سمع الحديث
2: وأخبار. يا داود ما قصرت، أنا كنت متابعتها كثير يعني.
0: أو على واتساب الإذاعة 40 55 55

0: راديو سيئون
1: 89.5 FM
2: مساحة حرة مساحة حرة. الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبط، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة، نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الخدمات.
3: الأعزاء والعزيزات، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة، الذي نقدمه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئهم. الأعزاء والعزيزات، المستمعون الكرام، مع اقتراب موسم الحج من كل عام تتجه الأنظار إلى واحدة من أهم المحطات في رحلة ضيوف الرحمن، حيث تبدأ أولى خطوات هذه الرحلة الإيمانية من منافذ العبور التي تمثل البوابة الأولى نحو أداء المناسك. ويعد منفذ الوديعة الحدودي شريانا حيويا لعبور آلاف الحجاج من مختلف المحافظات، مما يجعله أمام تحد كبير يتمثل في تنظيم حركة التفويج وتقديم الخدمات وضمان سلامة الإجراءات في ظل الأعداد الكبيرة. وفي كل موسم تظهر تحديات مرتبطة بالازدحام وطول فترات الانتظار والضغط على الخدمات، وهي تحديات تتطلب استعدادا مبكرا وتنسيقا عاليا ومعالجات عملية لضمان راحة الحاج وسلامته. حلقة راديو تسلط الضوء على استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لموسم الحج لهذا العام، للوقوف على مستوى الجاهزية وأبرز والدروس المستفادة من المواسم الماضية وما الذي تغير على أرض الواقع. ضيفنا في هذه الحلقة مدير منفذ الوديعة الحدودي على الهواء مباشرة في هذه الحلقة، وهو الأستاذ عامر بن حبيش. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر.
4: الله يحييك ويسلمك، وشكرا على الاستضافة هذا عتسيون.
3: حياكم الله، أهلا بكم مستمعين الكرام، وأهلا بك ضيفنا الكريم. ونحن ندير هذه الحلقة عبر النت مباشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لحجاجنا في هذا الموسم حجا مبرورا وسعيا مشكورا بإذن الله تعالى. لحظات ونبدأ في محاور هذه الحلقة.
0: مساحة حرة،
5: مساحة حرة.

0: أضيف الكرام، عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لتفويج الحجاج التنظيم والتحديات، وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عامر بن حبيش مدير عام منفذ الوديعة الحدودي. أستاذ عامر، متى بدأتم الاستعدادات لموسم هذا العام وكيف هي تسير الاستعدادات في هذا الموسم؟
1: احنا في منفذ الوديعة على سمعنا
0: نسمعك واضح.
1: احنا في منفذ الوديعة احنا في منفذ الوديعة في على اتم الاستعداد لاستقبال الحجاج، وقد بدأنا من تقريبا من 10 أيام في تجهيز الاستقبال الحجاج، وفي تجهيز الصالات المخصصة من ناحية في الجوازات ولا وفي الجهات الأمنية، الطرق الخاصة، المسارات الخاصة بالباصات الحجاج. أولا اللي بخبرك إياه وبقولك إياه
0: تفضل،
1: أن الحجاج هم مربوطين بجداول ترتيبية ومزمنة، عرفت، يجونا مفوجين على حسب اليوم وعلى حسب الرحلة وعلى حسب أعداد الباصات اللي منطلقة، بالتنسيق بين النقل وبين وزارة الأوقاف. فإحنا هنا نستقبل الحجاج على دفعات مرتبة ومنظمة، كلهم في يوم وكل في باص في وقت المحدد المعروف على حسب أرقام لوائح الباصات، على حسب تفويج الرحلات، على حسب يومها المحدد. إحنا في منفذ الوديعة عندنا الإجراءات على نوعين، هي إجراءات حكومية متبعة متخذة لازم منها وخدمات مقدمة للحجاج. أما من ناحية الإجراءات، ففي الإجراءات من ناحية الجهات الأمنية والمدنية في على كل سنة متساهلين ومتعاونين ومتساعدين في تقديم جميع الإجراءات وتسهيلها من ناحية مرور الحجاج وتفويجهم وانسيابة حركة مرورهم عبر منفذ الوديعة. الجوازات سووا صالات خاصة للحجاج، الجمارك عندنا والجهات الأمنية وجهات المسارات، تنظيمات مرور الحجاج بدون تأخير بدون عرقلة بدون شيء، هذا من ناحية الإجراءات الحكومية المتخذة. أما من ناحية الخدمات،
0: تفضل.
1: الخدمات احنا كل سنة نسوي استراحات من مخيمات كبيرة، من خدمات مقدمة، خدمات طبية، من وجبات مقدمة للحجاج. عندنا عربة يقدمونها الصحة بالوادي والصحراء، عربة كاملة متكاملة من معاينة الدكاترة إلى المختبرات المجانية إلى الأدوية المجانية إلى الخيام المجهزة بالسرة وبالمعدات الطبية. وزارة الأوقاف من ناحية الوجبات اللي تقدم للحجاج والخدمات ما تقول الخدمات الغذائية والاستراحات، فإحنا مجهزينها مرتبينها في كل سنة، وكل سنة نأخذ من نتعلم من السنة اللي راحت. هذا اللي حبينا نوضح لك.
0: ممتاز جدا. ما هي أبرز التجهيزات التي تم عليها خلال هذا العام بالضبط من تحديثات والاستفادة مما تم تجاوزه للسنوات السابقة؟
1: شوف،
0: سواء على مستوى الخدمات او الاجراءات الحكوميه.
1: الخدمات هي نفس الخدمات تقدم يا طول العمر، الخدمات من ناحيه استراحات، من ناحيه خدمات طبيه كامله متكامله مجانيه بعلاجك بفحصك بكل ما يقدم لك، من ناحيه الاسعافات، من ناحيه الوجبات اللي تقدم، من ناحيه كل ما يقدم لك داخل منفذ الوديعه. احنا كل ما شفناها السنه هذك يعني ناقص او شيء، كل سنة تكون أفضل من سنة بإذن الله في من ناحية الخدمات اللي تقدم. في بعض الأحيان نعاني من إشكاليات يعني بسيطة، تقول بعض الشركات ما تنضبط بيومها المحدد، أو إحنا نخاف من الارتداد، عرفت، إنه يصير ارتداد أو ارتجاع، بعض الأحيان تأخير من قبل المنفذين في ارتداد الحجاج وارتجاعهم. هذه أكبر المعرقلات، بس إن شاء الله هذه إن ما نواجهها، السنة اللي فاتت ما واجهناها، وإن شاء الله هذه السنة إن نفوج الحجاج بكل راحة وانسيابية إن شاء الله تامة.
0: بالنسبة للخطة التشغيلية، هل متوقع كم مثلا تستوعبون في اليوم الواحد من عدد الباصات أو عدد المسافرين في اليوم الواحد؟
1: نعم، أنا مثل ما قلت لك سابقا عندنا خطة زمنية، خطوة مجلة، أن أعداد الباصات الكل يوم بيومه، يعني في بعض الباصات مثل يوم 20 باص، 15 باص، أعداد الأشخاص. إحنا السنة ده أن بنفوج 11,000 حاج، العدد ما هو كبير، او بعدين مقسم على الايام على كل على يومه اللي بيمر فيه. العدد ما هو كبير ان شاء الله، وان العدد ده ان شاء الله ما يواجه ارتداد ولا يواجه عرقله، وان الامور ان شاء الله تسير على تم يرافي من فضل الله.
0: اعتقد هذا العدد هو نصف العدد العام الماضي. العام الماضي كان 24,000 تقريبا للاجمالي.
1: هم يتم تفويج، شق طيران عبر المطارات.
0: ايوه عبر المطارات صح.
1: نعم، والباقي برا. السنه ده يمكن 20,000، والله اعلم ادري كم ومحاج. بس انه في منهم عبر الجو، في منهم عبر البر.
0: عبر البر نعم. 11,000 اللي هو باسم منفذ الوديعه، هذا بيكون استيعابهم
1: 11,000.
0: طيب هل تم رفع القدره الاستيعابيه للمنفذ هذا الموسم، ام نفس القدره الاستيعابيه يعني نفس خطوط السير اللي بقت نفسها للعام الماضي؟
1: من ناحيه قصدك الطواقم او أيوة. الخدمات
0: القدره الاستيعابيه للمنفذ في ما في الطواقم التي ستسير هذا العمل، وفي اجراء وفي خطوط السير للحافلات.
1: الطواقم او الطواقم هو بديهي تلقاه الطواقم يطول عمر موسم الحج. احنا موسم الحج نشوفها اول حاجه هاجر في خدمه الحجاج قبل نشوفها خدمه نقدمها تجاهات حكوميه للمواطنين. الطواقم في منفذ الوديعة أكيد وقت الحج المدراء اللي في الجهات هنا يتدعون موظفينهم اللي في الإجازات والهان مشان يغطون لأشي نقص يحصل أو أي شيء مثل من هذه الأمور.
0: ممتاز. طيب بالنسبة للجهات المشاركة في التفويج داخل المنفذ، يعني هل هم مثلا مختصر دور التوزيع، مثلا الصحة شاركت، الأوقاف شاركت، المبادرات الشبابية مثلا شاركت، إيش أدوار كل جهة؟
1: يا أخي شوف الأوقاف بينها بينها في تفويج الرحلات عبر الشركات، كل عبر تحديد الأشخاص أو الأعداد من قبل الأوقاف. هذا اللي خدمنا أفضل شيء، واللي بيخدمنا إن الرحلات مزمنة مجدولة كلنا نجيب يوم وبتحديده، هذا اللي بي. أما من ناحية الجهات المتطوعة اللي جينا في المنفذ، جهات مثل الشباب اللي متطوعين في خدمة الحجاج، أنا استوعب كم طاقم مثل كم جهة معينة، إلا نخليهم يشاركون معنا في التفويج وفي خدمة الحجاج وفي تقديم الأشياء اللازمة لهم.
0: ممتاز. طيب بالنسبة للتفويج، عملية تفويج الحجاج كيف تتم، من دخول عملية الدخول إلى الخروج، من أين يبدأ إلى أين يستمر وثم يخرج من أين، يعني كيف آلية خط السير في هذه الحافلة؟ يعني
1: حسب الرحلة المعينة، على حسب يومك الموعود فيه. جينا مرورا بالنقاط العسكرية بالإجراءات الروتينية التفتيشية هذه بالإجراءات العسكرية، وبعدين تدخل الجمارك من تقييد ومن تفتيش ومن والجوازات، من تختيم الجوازات ومن الأمور ذا.
0: حلو.
1: الإجراءات الحكومية المعتادة اللي كل سنة كل مرة هذه في المنافذ، لكن بخصوص الحجاج إن نقدمها بشكل بسيط وميسر، وخدمة مقدمة من علشان الحجاج
0: بإذن الله. طبعا بالنسبة للوقت المتوقع أنه في الوضع الطبيعي يستغرق الحاج في إكمال إجراءات هذه الإجراءات الحكومية، هل تتوقع الحافلة بتستغرق كم مثلا من البداية إلى النهاية في ظل أوقات الدروة؟ يعني
1: دروة ما تتجاوز لا 20 دقيقة إلى نص ساعة، ما تتجاوزها أبدا عندنا في المنفذ.
0: في المنفذ اليمني هذا الكلام.
1: المنفذ اليمني ما حتى يمكنها ما تصل للرقم اللي أعطتك إياه.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة للخدمات، يعني أنت استعرضت أنه هناك موضوع الاستراحات وموضوع المياه، هناك برضو احتياج في موضوع دورات مياه، هل تمت زيادتها أو وضع الحلول لها؟
1: شوف أنا بقول لك شيء، قبل كل موسم حج لابد من صيانة، لابد من صيانة كاملة للخدمات اللي داخل المنفذ كامل. قبل موسم اي حج لابد من استعداد، لابد من تشوف اللي شد عندك هناك الحجاج وتفويجهم وتسهيل حركة مرورهم
0: كامل
1: في جميع الجوانب اللي
0: لكن اصبحت الان الجاهزية كاملة في كل مجال، في مرافق الخدمات،
1: في كل المجالات، في كل الاجراءات الحكومية. تعرفت الاجراءات الحكومية من ناحية تفتيش الباصات الجمركية، من ناحية الإجراءات الجوازات التختيمية، صالات مخصصة، أطقم مخصصة باستقبالهم، تسهيل حركة مرورهم، هذه في الإجراءات الحكومية. في النقاط العسكرية تعاون مع الحجاج بشكل مش بسيط، عرفت الحجاج ما يخرونهم، ما ننخرهم ما يقطعون في نقاط عسكرية، من ناحية الخدمات المقدمة، إن كانت الخدمات الطبية، خدمات طبية، مخيمات، استراحات مجانية، علاج مجاني، مستشفيات، تحاليل، كل ما يحتاجونه ولا كل ما يحتاج الحاج هو إن شاء الله موجود ومقدم ومجانا
0: بإذن الله تعالى. طيب هل هناك فرق إرشادية توعوية للحجاج تعمل على تسهيل الإجراءات؟
1: كيف
0: يعني؟ سواء
1: الإجراءات هي الإجراءات واضحة، اللهم الفرق قلت لك هذه الفرق التطوعية.
0: أيوة.
1: اللي من ناحية تقديم الخدمات، التوزيع عليهم المياه أو استقبالهم أو الحالات المرضية مثل يساعدون في عافها ولا زي كذا، هذه من ناحية الفرق التطوعية.
0: ممتاز جدا. طيب أستاذ عامر، خلنا دقائق نتوقف شوي ونشوف آراء المواطنين في هذا الموضوع، خصيصا فيما يتعلق بالموسم الذي الآن مقبل عليكم بإذن الله تعالى، كان الله في عونكم إن شاء الله، ونشوف أبرز ما أورده الأخوة المواطنين في هذا السؤال الميداني الذي أجراه فريق العمل، ومن ثم نعاود التعليق على ما ورد فيه. نستمع.
2: السنة اللي عبرت كانت الأمور ميسرة في من الوديعة، وكان المنفذ اليمني والأمور ميسرة، ومنفذ السعودي كانت الأمور ميسرة، وأحيانا يكون يصبح إلا تأخير بسيط بس من قضاء النوبات، تخري نوبة وبديلها نوبة، يوم في المنافذ ويومين كذا في الطريق، اعتبار ممكن الحاي ممكن 3 أيام.
3: التوقيت التأخير في المنفذ الوديعة أو موجود المندل، المنفذ اليمني تسهيلات كبيرة فيها ترى، لكن الصعوبات كلها في المنفذ السعودي، تأخير تصل إلى يوم كامل أو يوم ونص. هم الآن طالعين في أداء فريضة الحي، وأنت إن شاء الله تؤجر على كل الخطوات اللي تمشي عليها، يعني أنت أخرت ولا لا؟
4: والله التجربة هي يعني نوعا ما هو يكون الحج منسق أكثر منه من العمرة، يكون في تنسيق أكثر، بعد أنه كل يوم مجموعة تمشي للمنفذ، بس برضو يعني في تأخير يكون الجانب السعودي بحكم التفتيش، بحكم الإجراءات المعقدة في المنفذ السعودي، يكون في إجراءات تأخر البازار يعني يوم يوم ونص، هذه ضروري منه، يعني ضروري الواحد يجلس يوم ونص، الواحد يحسب حسابه ويتحلى بالصبر، قدو رايح حج أصلا، يعني رايح بادي، يعني نويها نية لله سبحانه وتعالى، مهما حصل كل يروح أجره لازم. والله هو يعني شوف السنوات السابقة فيه كان فرق تطوعية دي للمنفذ اليمني تقوم بعمل جبار، يعني الفترة الأخيرة السنتين الأخيرة قلت هذه الفرق التطوعية، عارف الأسباب لديهم يعني، فإذا كان يعني إذا في جهات تطوعية أو جهات خيرية تساعد الحجاج مثلا، تقول لهم الإشكالية الكبيرة اللي بتواجه الحجاج اللي هي قلة الحمامات في المنفذ بين المنفذين، يعني تحصل واحدة عجوز وكذا ما في حمام يعني تمسك حق الحاجة لوقت كثير، يعني فلو كان في تسهيل من الجهات ذات العلاقة سواء الحكومة أو الجهات الخيرية والتنموية في مثل هذه الحالات موسم الحج، يقوم مثل هذه الحملات عشان التسهيل على الحجاج، ما عاد يحسون بالتعب يعني يهون عليهم.
5: اغلب الصعوبات تكون في التاخير في العبر، لان هنا يعني تكون في تكدس الباصات، باصات كثيره تجي من المناطق الشماليه، تجي من عدن، تجي من حضرموت، فتتكدس الباصات ويتاخروا في العبر، على اساس انه في تصاريح الايه كل باصات تمشي على موعدها، فاحيانا يجوك ناس تجيك بوكالات من غير موعدها، فالتكدس هذا هو اللي يأخر الناس. برضه احيانا يكون في تفتيش في نقطه السلاح هناك، تفتيش العفش، تفتيش هذا، يكون في تفتيش متاخر في برضه الحجاج الله يهديهم، احيانا هم اللي كثروا من العفوشات حقهم العفش، يجون العفش كثير فيتاخروا في التفتيش، فياريت لو فيه يعملوا حلول مثلا يوعوا الحجاج انه كل حاجه لا شنطه وكرتون مثلا، لا يكثر في العفش، لا يكثر في هذا، برضه المسارات حق التفتيش، المسارات حق التختيم في المنفذ، لو كثروا مسارات يعني لو كل مسار 5 مسارات 6 مسارات، كل مسار خذ له 3 باصات 4 باصات، فيمشي الناس سريع. وإن شاء الله هذه الأفكار تكون طيبة واعتمدوها وشوفوا كيف الحل هذا فيها.
6: قضية الإجراءات في المنفذ السعودي، المنفذ اليمني الحمد لله ما في صعوبات، طبعا الحاجة اللي هي أكثر تضرب نحن في المنفذ اليمني إنه ما في خدمات، لا حمامات، لا حتى مطاعم، لا طبعا مقابل الوقفة اللي نوقفها في المنفذ اليمني ما في إلا الخدمات، ما فيه موجود، أما الباقي الإجراءات وإجراءات سهلة تكون. من ناحية عفش ما عفش، طبعا العفش المعقول اللي يحتاجه الحاج أو المعتمر، ما في زيادة قضية الهدايا، ما هدايا هذه في الأفضل أن الواحد يتجنبها، لأنه في تشديدات في المنفذ السعودي على الكلام هذا.
7: مساحة حرة.
8: مساحة حرة.
0: مساحة حرة عبر أثير إذاعة سيون على الهواء مباشرة، وعنوان حلقتنا استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لتفويج الحجاج، التنظيم والتحديات. وضيفنا في هذه عامر بن حبيش مدير عام منفذ الوديعة الحدودي. أستاذ عامر، استمعنا وإياكم إلى ما أورده الأخوة المواطنين في ملاحظاتهم حول أداء المنفذ اليمني. هناك انطباع جيد حول الأداء المرفق بشكل كامل، هناك بعض الصعوبات ربما استمعتم إليها فيما يتعلق ببعض الخدمات. ما هو تعليقكم على ما سمعتم؟
1: يمكن أن في بعضهم يتكلم بس ما هو على يمكن على تفويج الحجاج، يمكن الرأي طرحها في الأيام العادية، أما حاج يخذ له يوم ونص في منفذ الوديعة من جانب السعودي مستحيل يعني. يوم ونص بتتكدس وبترتد الحالات علينا وبيرجد الزحمة، مع أن عندنا جداول مزمنة. يصل بعض الأحيان مثل التأخير، يمكن تأخير إجراء بسيط ما هو للدرجة. أما من ناحية الخدمات اللي مقدمة في المنفذ.
0: نسمعك استاذ عمر.
1: اما من ناحيه تقول لي المشترك اللي ما في دورات، في مشترك، في دورات مياه خاصه بالعوائل، في دورات مياه خاصه بالرجال، في موقع انتظار الساحات كذلك دورات مياه خاصه بالرجال، دورات مياه خاصه بالنساء، مقدمه وموجوده ويندر يصور ويشوفها يعني قدام العالم قدام الناس، وجهزناها وضبطناها على تم استعداد. اما من ناحيه في التاخير في التفتيش في العفش، هذا يمكن في الاجراءات في الايام العاديه، اما عندنا كعندنا في منفذ الوديعه في ايام في الحج كل نسهل الاجراءات الحكوميه، التفتيش، نقاط المرور، مسهله جدا جدا جدا.
0: ممتاز جدا. طيب فيما يتعلق ايضا ان شاء الله يعني في في في موضوع الخدمات، توفر خدمات المياه خصيصا الان في منفذ الوديعه لهذا العام، هل تم زيادتها بعدد اكبر مثلا؟
1: زيادتها
0: صيانتها
1: وترميمها واي شيء خلل فيها قبل موسم كل حي، قبل موسم كل حي الاداره ان كانت عندي والاداره السابقه اللي قبلي، قبل موسم يتم صيانه دوريه كامل مرافق اللي مقدمه في منفذ الوديعه كامل. ومن حقكم كقنوات اعلاميه تجون تشوفون وتوضحون الحقيقه للجميع وتصورون وتشوفون الاجراءات، حتى تاخير الباصات كم يستغرق وش الخدمات اللي تقدم لهم.
0: طيب بالنسبة لتأخير الباصات في منطقة العبر، طبعا هو أعتقد أنه عملية تكدس للباصات لأنه كل واحد يأخذ يأتي على غير موعده.
1: تكدس الباصات في العبر في الأيام العادية، ما هي أيام الحجاج، الأيام العادية. أما أيام الحجاج فهي رحلات مزمنة معروفة، الحجاج تفويجهم كذا كذا، يجي في العبر يمشي على يومه المعروف، ما يقدرون يخرونه لا يقدمونه. بس في بعضهم مثل ما قلت لك يمكن بعض الرحلات نادرة تحصل أنه ما ينضبط بيوم بموعد دخوله.
0: لكن في الغالب أنه خصيصا في حق الحجاج تكون مضبوطة.
1: موسم الحج وترتيب الحج منسق مرتب على أتم استعداد من جميع الجهات العاملة وغير العاملة في المنفذ كلها.
0: ممتاز جدا. طيب هل هناك خصوصية أو إجراءات خاصة لكبار السن تراعونها في مثلا في عملية التفويج بما يقلل من معاناتهم مثلا؟
1: وامقع للسم.
0: ها
1: هلا هلا الو
0: استاذ عامر، قلت لك السؤال يقول كيف يمكن التعامل مع الحالات الخاصه وحالات كبار السن اثناء عمليه التفويج في المنفذ؟
1: يخلو له مثل لو نعارض من ناحيه من لو نعارض تاخير في التفويج او شيء يمكن ان نسوي اطر او شيء للتنسيق في الشيء ده. بس احنا في عندنا خاصه عندنا في المنفذ اول ما تتم الاجراءات الكامله الحكوميه نحولهم سيده للمخيمات والاستراحات والمواقف الانتظار، مخيمات، استراحات، وجبات مياه، خدمات طبيه مقدمه كامل، مخيمات كامل تجهيزات. أول ما يكمل إجراءاته نحيلهم للمخيمات هذه، وعلى طلب المنفذ السعودي نمشيه
0: مباشرة. هل يحصل تنسيق بينكم وبين المنفذ السعودي؟
1: تنسيق شبه يومي.
0: وبالنسبة للإشكاليات التي يواجهها اليمنيين في المنفذ السعودي، هل يتم العمل على حلها وإبلاغ الجهات المختصة
1: في جانب الحجاج؟
0: نعم.
1: نعم في جانب الحجاج نعم يتم التنسيق والتواصل، حتى الإجراءات التفتيشية ما تكون كل الإجراءات التفتيشية، بس في الأيام العادية يجيك راكب مع عفش حق 10 أشخاص ويقول لك طيب أنا لو أبغى 5 دقائق في تفتيشك، عفشك هذا يبغانا ساعة عشان أفتشه.
0: صح.
1: تأخير بعض الأحيان من العفوشات من الحمولات الزايدة أو عدم انضباط في الأيام العادية، عطم انضباط الرحلة للشركات بمواعيدها ومواعيد رحلاتها. أما من ناحية موسم الحج أنا أشوف صراحة السنة، أنا السنة اللي راحت فوجت كنت موجود، وموسم الحج صار على ما تحب.
0: ممتاز جدا. طيب بالنسبة لمشاكل العفش اللي أبرز المشكلات التي تواجهونها في مشاكل العفش وأثرها حتى على المواطن وعلى المنفذ.
1: شوف أنا بقولك في الأيام العادية.
0: أيوة.
1: يجيك الشخص طيب أنت مسافر تأخذ شنطتك اللي فيها ملابسك وأوراقك الرسمية فقط. يجيك الشخص مع 3 شنط 4 شنط ومع مواد غذائية. وبعضهم مع دخان وعشان نحتاج مثل ما قلت لك في تفتيشك 5 دقائق أنا أحتاج ساعة كاملة. طيب العفش ما هو مرقم، ما هو اسمه، ما هو مسجل باستكرات، هذا عفش من هذا من هو عليه، يصير تأخير في معرفة عفش من وذا عفش من، لأن المواطن يخرج في صالة يتم تفتيش الباصات في الإجراءات ذا، هي تكون سبب أكثر سبب في التأخير. وبعد ألو
0: معك نسمعك.
1: وبعد طيب في طيب انا اكلمك من ناحيه الايام العاديه، الايام العاديه احنا في منفذ الوديعة المنفذ الوحيد اللي اليوم رابط بين منفذ والسعوديه بين اليمن والسعوديه، فتعرض لنا الزحمه او التاخير او هذا شيء بديهي طبيعي جدا، احنا المحافظات اليوم كلها علينا.
0: نعم.
1: على منفذ واحد، على طاقتنا الاستيعابيه ضاعفت 4 مرات 5 مرات، فوجود الزحمه شيء طبيعي عادي، لكن لابد من وجود حلول، عرفت، حلول تنظيميه. فالحلول من ضمن الحلول التنظيميه اللجان لهذه البرامج اللي تنظم الحركه دخولك، خلاص تحدد موعد دخولك وتجي في اليوم محدد، اليوم المحدد لك من ناحيه السيارات. الان في القواطر والباصات نفس الموضوع، بينطلق خلال الايام هذه، تجي في يومك المحدد وتدخل من دون تاخير من دون.
0: ممتاز. طيب كيف يتم التعامل مع الدروه، خصوصا احيانا لما يكون في الايام العاديه، خصوصا لما ياتي وقت دروه، خصوصا انه يعني احيانا يحصل تكدس او بعض الاشكاليات انه تاخر في في في المواطنين، هل مثلا يتم توقيفهم هناك مثلا فيما في العبر، هل هناك تواصل ايضا مع الجهات المختصه من وزاره النقل؟
1: طيب هو صح، في من ناحيه الايام العاديه تصير ذروه، تصير مواسم، عرفت، تصير طيب يخرجون الاجازات وبعض الحين يرجعون اذا كملت الاجازات، انتهى يرجعون المدارس او انتهى الاجازات لدوامهم لعملهم، في بعض المواسم تصير ذروه وزحمه.
0: صح.
1: وتصير ايقاف من ناحيه السيارات، هي مرتبه حركتها خلاص مقيده بنظام برنامج. ومن ناحيه الباصات طول عمرها هي محدده برحلات، بس انها يصير تكدس في العبر وفي اما احنا في منفذ الطيعه نطلب على طاقتنا الاستيعابيه، تعال العبر انت اليوم عطنا 15 باص عطنا 30 باص اللي يقدر يفوجها
0: بناء على طلب على طلب وتنسيق منكم.
1: ايه ما يمشي من العبر الا بناء على طلب وتنسيق منا. من ناحيه الباصات والقواطر هذه احنا خلاص احنا عملنا لها زي ما عملنا للسيارات، لقينا لها البرامج واللي تنظم حركتها، ولقينا لها هذه الاجهزه الجي بي اس اللي تتبع حركتها، اللي بيمشي من جميع المحافظه، اللي بيمشي غير في موعده يطلع عندنا في الجهاز هذا غير موعدك، نتصل عليه نتخذ الاجراءات اللي لازم عليه مشان نتفادى التكدس في العبر وتفادى التكدس في المنفذ.
0: جميل. يعني تتابعون خط الرحله من البدايه؟
1: نعم، تابع رحلتها انطلاقها، طيب على ضوء الرحلات اللي معنا مثل على دراسه شهر شهرين، حتى على ضوء ايش انها كل باص يدخل الجوازات حق الركاب اللي معه، شفنا بعض الركاب مثل هذا مع كبار سن، هذا مع عوائل، هذا مع اطفال، بعكس الباصات الثانيه ان عنده كلهم مقيمين وشيء، هذا نعطيه
0: تصريح
1: اولي يدخل على اولويه مباشره. طيب احنا على يعني في بعض الاحيان على حسب المدن هذه كم نشوف كم الرحلات اللي تحتاجها هذه المدن، مثل مدينة من صنعاء، من عدن، من حضرموت، من بتحتاج مثل 10 رحلات، في صنعاء 50 رحلة، في عدن تفرق، فنرجع ننسق الرحلات على حسب الطاقة الاستيعابية هم، نقلل من ذا على ذا في حسب البرامج هذه اللي بنطلقها واللي بترتب الحركة كامل في منفذ الوديعة إن شاء الله
0: بإذن الله. هل بدأتم الآن عملية التفويج أم إن شاء الله هذا الأسبوع ستنطلق عمليات التفويج؟ لا.
1: بعد بكرة إن شاء الله الثلاث بأول عملية تفويج بتكون عبر منفذ الوديعة.
0: بإذن الله تعالى. طيب ما هم النصائح التي توجهونها للحجاج قبل الوصول للمنفذ؟
1: احنا من الحجاج نرحب بهم ونتمنى خدمتهم، خدمتهم اجر قبل الخدمه، قبل واجب علينا. اما من ناحيه الحجاج ما عاد نوجه لهم نصائح، هم منضبطين مثل ما قلت لك برحلاتهم بجداولهم المزمنه، بقائهم في المنفذ، بقائهم في المملكه العربيه السعوديه، في عمليه خروجهم، في عمليه عفشهم، حركتهم منظمه جدا جدا مرتبه في دخوله، في بقائه، في خروجه.
0: ممتاز. طيب ما هي الأخطاء التي يقع فيها الحجاج غالبا تسبب لكم تأخير أو بعض الإشكاليات؟ ربما مثلا أسلفت ذكرت العفش، هل هناك أخطاء أخرى ممكن أن تحصل من قبل بحيث أنه يتجاوزها وينتبه لها الحاج أو المسافر أو المسافر في الأيام العادية؟
1: من ناحية الشركات بيقول لك بعض الشركات يمكن تمشي قبل يومها المحدد، وقلت طيب عندي في شركات موجودة يومها المحدد ذا، يخلق بعض الأحيان عرقلة شوية وتكدس شوي من ناحية انضباطها. بس احنا في المنفذ نأخذ الإجراءات اللي عليها العقابية ونرفعها للجهات اللي فوق تحاسبها وتعقبها.
0: جن طيب بالنسبة للآن هل نقول أن المنفذ جاهز هذا العام لتفويج الحجاج؟
1: جاهز على أتم الاستعداد من جهاته العاملة المدنية والأمنية في تسهيل الإجراءات الحكومية المتبعة المتخذة فيه من تفتيش ومن رقابة ومن تختيم جوازات في تسهيلها وتذليلها قدام الحاج، وفي تقديم الخدمات اللازمة من مخيمات واستراحات وخدمات صحية ومن وجبات مجانية ومن طواقم تطوعية في خدمة الحاج، على أتم الاستعداد لاستقبالهم وتسهيل حركة مرورهم في منفذ الوديعة.
0: ممتاز. هل هناك أستاذ عامر نقاط لتلقي بلاغات الأخوة المواطنين في نقطة اتصال وتواصل في مع إدارة المنفذ؟
1: أعلنت هيئة النقل عن إنشاء غرفة في عدن وفي في في المحافظات لاستقبال البلاغات اللي صادرها من الحجاج ومن الركاب كامل في على على على مدى موسم تفويج الحج كامل.
0: ممتاز. طيب يعني هل هناك مثلا أرقام محددة أم كيف يمكن الوصول إليها مثلا؟
1: أرقام محددة ومجانية، عاد أرقام محددة ويمكنك تتواصل بها وفي تدخل الصفحة الرسمية وتحصلها فيها موجودة.
0: ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها للحجاج وأسرهم لهذا العام؟
1: الحجاج احنا في المنفذ هنا نرحب بالحجاج ومثل ما قلت لك على تم الاستعداد لاستقبالهم وتفويجهم وتسهيل حركة مرورهم، ونبغى دعواتهم دعوة منهم الحجاج إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة
0: بإذن الله تعالى. أستاذ عامر آخر سؤال، أبرز الصعوبات التي تواجهونها وكلمة ختامية تختم بها.
1: أبرز الصعوبات اللي نواجهها مثل ما قلت لك في موسم الحج هي عدم انضباط الأشخاص، أو من ناحية مثل ما قلت ذكرت العفش، هذه أبرز الصعوبات. احنا نوجه رسالة للشركات الانضباط بموعد يوم الدخول، ومن ناحية العفش إن شاء الله الحجاج بيجون بالعفوشات أو المستلزمات اللي يبغونها المحددة اللي بتكفاهم في موسم الحج، وهذه أبرز المعوقات إن شاء الله أننا ما تعرضنا لها السنة اللي فاتت، ما تعرضنا لها هذه السنة إن شاء الله أننا ما تعرضنا لها
0: بإذن الله تعالى. كان الله في عونكم أستاذ عامر بن حبيش مدير عام منفذ الوديعة الحدودي، وإن شاء الله نسأل الله أن يوفقكم في إدارة هذا الموسم وتكونوا في خدمة الحجاج وخدمة بيوت ضيوف الرحمن إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لتفاعلكم معنا في هذه الحلقة، أشكركم شكرا جزيلا. في أمان الله. الأعزاء والعزيزات المستمعون والمستمعات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مساحة حرة. كان معنا ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عامر بن حبيش مدير عام منفذ الوديعة الحدودي، وتطرقنا في هذه الحلقة حول استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لتفويج حجاج بيت الله الحرام. يبقى التأكيد أن نجاح موسم الحج لا يبدأ فقط عند وصول الحاج إلى المشاعر المقدسة، بل أيضا من حسن التنظيم في المنافذ وجودة الخدمات وسلاسة الإجراءات منذ لحظة العبور الأولى. منفذ الوديعة الحدودي يمثل بوابة مهمة في هذه الرحلة المباركة، وكل جهد يبذل فيه ينعكس مباشر على راحة الحجاج وسلامتهم، ويسهم في تيسير أداء هذه الفريضة العظيمة. ومثل ما أشار الأستاذ عامر بن حبيش لأن الجهود تبذل بشكل متسارع، ومثل ما عكسه الأخوة المواطنون في أسئلة الميدان أن هناك رضا وهناك شيء ملموس إيجابي في الخدمات المقدمة في هذا المنفذ، وهو شيء يشكر عليه القائمين على هذا المنفذ. ما بين تلك التحديات التي أشار لها الأستاذ مطلق والأستاذ عفوا عامر، وما بين الدروس المستفادة تبقى الأمال معقودة على أن يشهد هذا الموسم تحسنا ملموسا في التنظيم والخدمات، وأن تترجم الاستعدادات إلى واقع يشعر به الحاج في رحلته. إن شاء الله نأمل أن تكون هذا الموسم خاليا من كل الصعوبات بإذن الله، يصل كل المسافرين إلى مقصدهم وهم في أمان ويعودون إلينا بأمان. نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ عامر بن حبيش على ما قدمه من إيضاحات، كما نشكر كل الجهات العاملة في خدمة الحجاج، ولكم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن ييسر لهم رحلتهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مساحة حرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
9: مساحة حرة، مساحة حرة. الأعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة، نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الخدمات.
10: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون. هم حصون البلاد وأسوارها.
11: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
10: أمل أمتنا وسر نهضتنا.
12: إنه يصل حلمهم حتى لو إمكانية بسيطة.
13: أهم حاجة التطوير.
10: في قضاياهم نتحاور، وعن إبداعاتهم نتحدث.
14: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
10: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4:00 عصرا.

خليكم على 89.5 FM واستمتعوا بأروقتنا. صباحكم طيب من الساعة 8 حتى 11 صباحا. تسلى يا قليبي من الساعة 12 حتى 1 ظهرا مع الشاي من الساعة 2:15 حتى 2:30 ظهرا. نسم القلب من الساعة 3 حتى 4 عصرا. الروحة الدينية من الساعة 5:30 حتى 7 مساء. راديو سيئون أنتم. مواضيع تنبض بالحياة. ورسائل تتدفق بالحب لكم. وأشياء تسعد أيامكم. أشياء أخرى يأتيكم الجمعة الساعة 1:45 ويعاد الثلاثاء الساعة 7 مساءً.

أعزائي الشباب الرياضيين، مرحبا بكم إلى حلقة اليوم الأحد من برنامج عالم الشباب والرياضة. من أخبارنا المحلية، ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس فاز المكلا على اليرموك من الأمانة بهدفين مقابل هدف، وفاز أهلي صنعاء على وحدة صنعاء بهدف وحيد. وكانت منافسات الجولة الأولى قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث فاز شباب البيضاء على أهل الحديدة بهدف وحيد، والعروبة من الأمانة على اتحاد إب بهدفين لهدف، وتضامن حضرموت على فحمان أبين بهدف وحيد، والسد من مأرب على سلام الغرفة بهدف وحيد أيضا، وشعب حضرموت على اتحاد حضرموت بهدفين دون مقابل. قام منتخب فرسان المكلا مساء يوم الجمعة بزيارة نادي سيئون، وكان في استقباله مسؤول النشاط بالنادي سامي رزق، حيث رحب بهم في هذه الزيارة الطيبة التي تعكس روح المحبة والألفة بين الطرفين المنتخب ونادي سيئون. وأشار مسؤول النشاط إلى أن نادي سيئون ونادي شعب حضرموت إطار واحد في العلاقة المتينة بينهما، وأن نادي سيئون يعد بيتهم الثاني ومكان حاضنة لبقية الأندية في الاستضافات. وفي ختام الزيارة، قدم منتخب فرسان المكلا درع الوفاء لنادي سيئون على حسن استضافتهم من قبل إدارة النادي، وأهدت إدارة نادي سيئون درع خاص لمنتخب فرسان المكلا نظير زيارتهم للنادي. أنهى الفريق الأول لكرة السلة بنادي تضامن حضرموت آخر تحضيرات الفنية والبدنية على ملعب كرة السلة بنادي المكلا، وذلك استعدادا للمغادرة إلى مدينة سيئون للمشاركة في منافسات المربع الذهبي لبطولة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث سيلعب في أولى مبارياته في سيئون أمام سيئون بطل أندية وادي حضرموت. برعاية الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون وبإشراف رباط العلم الشريف، نظمت إدارة التربية والتعليم مديرية سيئون المسابقة الختامية للقرآن الكريم لمدارس التعليم الأساس والثانوي للعام الدراسي 25-26، وذلك بحضور ماجد أمين الكثيري رئيس قسم الأنشطة المدرسية بإدارة التربية والتعليم. وأقيم الصباح يوم الخميس في رباط العلم الشريف المسابقة القرآنية الختامية بين أبطال المجموعات، وسط أجواء تنافسية متميزة عكست مستوى الحفظ والإتقان لدى الطلاب المشاركين. أولا، مسابقة العشرة أجزاء من القرآن الكريم، تنافست مدارس 22 مايو تاربة أجيال الرياض الأهلية عبد الناصر المجد الأهلية الحصن، وجاءت النتائج على النحو الآتي: المركز الأول مدرسة عبد الناصر 97 درجة من 100، المركز الثاني مدرسة 22 مايو 93 درجة ونصف الدرجة، المركز الثالث مدرسة الحصن 92 درجة، المركز الرابع مدرسة أجيال الرياض الأهلية 87 درجة، المركز الخامس مدرسة المجد الأهلية 86 درجة، المركز السادس مدرسة تاربة. مثل مدرسة عبد الناصر الطالب أنس عبد الله خميس غسان، فيما مثل مدرسة 22 مايو الطالب حمزة خالد حسينون. ثانيا، مسابقة الخمسة أجزاء من القرآن الكريم، تنافست فيها مدارس النور تاربة الارتقاء الأهلية مدودة القرن الحصن، وأسفرت عن النتائج التالية: المركز الأول مدرسة النور ب93 درجة ونصف الدرجة، المركز الثاني مدرسة تاربة ب92 درجة ونصف الدرجة، المركز الثالث مدرسة الحصن ب85 درجة ونصف الدرجة، المركز الرابع مدرسة مدودة 80 ونصف درجة، المركز الخامس مدرسة القرن 44 درجة، المركز السادس مدرسة الارتقاء الأهلية ب41 درجة ونصف الدرجة. مثل مدرسة النور الطالب فارس علي سعيد الدقيل، فيما مثل مدرسة تاربة الطالب محمد عبد الله عوض بلخم. حضر المسابقة علوي عيدروس العيدروس المشرف الثقافي والمشرف على المسابقة، منير محمد حسام منسق المسابقة من قبل رباط العلم الشريف، كما حضر المسابقة أيضا عبد الله سعيد عميران مدير مدرسة عبد الناصر ومراد محمد بن عبيد الله مدير مدرسة مدودة. وتكونت لجنة التحكيم من الحافظ مرتضى علي محمد الحبشي رئيس قسم القرآن برباط العلم الشريف والحافظ محمد علوي الحبشي. أعزائي الشباب والرياضيين، ومن

0: أخبارنا العربية والعالمية. ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، سيلعب اليوم الأحد حرس الحدود مع طلائع الجيش، زد اف سي مع الجونة، غزل المحلة مع الإسماعيلي، البنك الأهلي مع مودرن سبورت. وضمن منافسات دوري روشن في أسبوع 31، سيلعب اليوم الشباب مع التعاون في 7 مساء، الأهلي مع الأخدود في 9، القادسية مع النصر في 9. أمس تعادل الفتح ونيوم بهدفين لكل منهما، وفاز الخليج على ضمك بهدفين دون مقابل، وفاز الهلال على الحزم بثلاثية نظيفة. توج نادي الوحدة الإماراتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية كأس مصر في أبوظبي الإسلامي بعد الفوز في النهائي على العين بركلات الترجيح 4-2. ونال الحارس زايد الحامدي جائزة أفضل لاعب في اللقاء، حيث تمكن من التصدي لركلتي ترجيح وقيادة فريقه للقب للمرة الرابعة في تاريخه. ضمن منافسات الجولة 35 بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حقق ليتشي فوزا ثمينا على حساب بيزا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبات رصيد ليتشي 32 نقطة في المركز 17، فيما هبط بيزا رسميا قابعا في المركز الأخير بالنقطة 18. في دوري أبطال أوروبا للسيدات في إياب نصف النهائي أمس، فاز ليون الفرنسي على أرسنال الإنجليزي بثلاث أهداف لهدف ليتأهل للنهائي بمجموع 4-3 في لقاءات الذهاب والإياب. اليوم الأحد سيلعب برشلونة مع بايرن ميونخ، لقاء الذهاب كان أسفر عن التعادل بهدف لكل منهما. المباراة ستقام في 7:30 مساء. في الدوري الإسباني أمس، فاز فياريال على ليفانتي بخمس أهداف لهدف، وأتلتيكو مدريد على فالنسيا بهدفين دون مقابل، وأتلتيك بلباو على ديبورتيفو ألافيس بأربع أهداف لهدفين، وبرشلونة على أوساسونا بهدفين لهدف. اليوم الأحد في 3:00 سيلعب سيلتا فيغو مع ألتشي، وفي 5:15 ختافي مع راي فايكانو، وفي 7:30 سيلعب ريال بيتيس مع ريال أوفيدو، وفي 10:00 مساء سيلعب إسبانيول مع ريال مدريد. في الدوري الإنجليزي أمس، فاز برنتفورد على وستهام يونايتد بثلاث أهداف دون مقابل، وفاز نيوكاسل يونايتد على برايتون بثلاث أهداف لهدف، وتعادل ولفرهامبتون وسندرلاند بهدف لكل منهما، وفاز أرسنال على فولم بثلاث أهداف دون مقابل. اليوم الأحد في 4:00 سيلعب بورنموث مع كريستال بالاس، وفي 5:30 مانشستر يونايتد مع ليفربول، وفي 9:00 مساء سيلعب أستون فيلا مع توتنهام هوتسبير. وفي الدوري الألماني اليوم الأحد سيلعب سان باولي مع ماينز، بروسيا مونشن غلادباخ مع بروسيا دورتموند، فرايبورغ مع فولفسبورغ. أمس في أبرز اللقاءات تعادل بايرن ميونخ مع هايدنهايم بثلاث أهداف لكل منهما، وفاز باير ليفركوزن على لايبزيج بأربع أهداف لهدف. وفي الدوري الإيطالي سيلعب اليوم بولونيا مع كالياري، ساسولو مع ميلان، يوفنتوس مع فيرونا، إنتر مع بارما. وفي الدوري الفرنسي سيلعب اليوم ليل مع لوهافر، أوكسير مع أنجي، باريس اف سي مع بريست، ستراسبورغ مع تولوز، ليون مع رين. أمس في أبرز اللقاءات فاز نانت على مارسيليا بثلاثية نظيفة، وتعادل باريس سان جيرمان مع لوريان بهدفين لكل منهما، وفاز موناكو على ميتس بهدفين لهدف. أعزائي الشباب والرياضيين، في الختام تحياتي وتحيات المنافس، نلقاكم يوم الغد الاثنين بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد بافطيب.
2: إذاعة السيئون تقدم كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية، يجسد شخصياتها
3: زهرة عبد،
4: علي العجمة،
5: سعد سالم.
6: يا خال
7: يا
4: فتح يا خال سرع يا خال شوف دي شمس حارة تخرج النغاة حركة نغاتي
5: يا حيا يا حيا
4: صيف حار كل ما قلنا بيبر الماء برد
5: طلع طلع يا حياوك يا
4: البرود عندك ونحن مطفية
5: أنا عندي طاقة يا ولدي
4: عم
5: عندي ألواح
4: ما شاء الله تبارك الله
5: أنا ما أنا قاعد على كهربتهم دي لا مطرة انطفت ولا برد
4: ما أنت كذاك موصوف يا خال
5: أنا من قيل ألواح شفنا ثمانية فوق الدار
4: ما شاء الله تبارك الله يا خال بخيرك ورزقك إحنا ماشي معنا
5: قول ما شاء الله
4: ما شاء الله تبارك الله غيرك ماشي معهم أنت الحمد لله
5: كأنك يا ولدي
4: من الخير ومن الناس يا خال البشكة حقك هين اللي أنت كل يوم تسمع
5: من قومي
4: القوم هم ديلا
5: عاجي أصحابي أنا برامة أبو الفري
4: شفتهم
5: أبو سالم
4: أبو يسلم كلهم ديلا
5: أبو يسلم شفتهم نعم
4: تذكر ذاك اليوم يوميت وانت قاعد
5: ايوه
4: هل هم عرفونه
5: نعم فرحت بك يوميت ذاك اليوم
4: انا اعطيتك الشمي وقعدت
5: ذلش زادنا النص
4: ويا لك اتصال وقفيت
5: نعم
4: ويا لك اتصال
5: دقت علي الحرمه بيني وبينك وقلت انا تعرفنا لا دقت علي خلاص تغريري ترقل
4: يا ابوي
5: معاد شور
4: شوفك يا
5: قالت لي الحين قلت له انا ما يالس عنده ريايين
4: معاد قعدت يا
5: معاد
4: اشتغلت معاد حتى قلت له يا ابوي
5: تغريري اتصال
4: ونهيتك ذاك اليوم محتاج لكن اعول ابوه
5: وعن فرحت بك
4: وقلت يا
5: ربك عن اللي بعدين روحت
4: وقلت يا ريتنا ميت
5: وعساك كملت القعده مع
4: ايمان وقلت يا ريتنا ميت يا خال
5: ليه؟
4: بعد ما قفيت يا خال
5: انت
4: يا ابوك من طولك لا عرضك اليماعه
5: انا
4: يحشون عليك يبون كلام ما حد يجيبه
5: يا ولاد رحت كلام غير ذا
4: انت
5: ده ابو يسلم ده ده ابو كرامه الحين صاحي انت
4: قالوا لي النعمه ده اللي فيها هلا شوفهم ورا حرمته كلها
5: من نقلك
4: حرمته قتلوا ذا كله الريال يلهط عليها
5: يا ولاد كلك
4: قيد قال له شيء قالوا حذف عليه
5: يا
4: بعدين بس قالوا المشكله في انه بعدين الناس يجون ثانيين قالوا يده رابخه
5: يا ولدي
4: قال عليهم
5: كلام
4: محتاي ما تعطيه يا خال
5: هات كلام غير ذا يا ولدي كنا
4: انت ما تقصر معهم يا خال
5: انا جيب لهم
4: عاد جيب لهم السمبوسه
5: ايوه
4: وتجيب لهم
5: الكويك
4: الكويك
5: اثاميهم دسم من من من من
4: والشراب يا خال نحن بنشربه وتعطيه
5: اما الشاهي ذا علبه قفا علبه
4: قالوا كل يوم سرها
5: كل يوم سرحها وضويها معي
4: قالوا تخليهم
5: وبيقولون كذا لا مش معقول
4: الحرمه تخبز
5: من شانهم
4: من شانهم
5: اصحابي ذيلا رحت الحي انا اياهم تربيت انا اياهم وذاك اشتغلت انا اياه ايام ايام ايام ذاك اول كانك انت
4: قال وحده باهي في بالك يا اخي
5: امن وحده يا تريد
4: قالوا لي ما ذي صراحه ذي قويه
5: علي
4: عليك
5: قالوا علي
4: قالوا عليك قالوا شوفوا يطبر
5: طبر فين؟
4: ما أنا داري
5: صبرنا على الديزل
4: أنا بتخاف على الديزل ولا على البترول
5: ولا على الغاز
4: قالوا لا مو على الديزل
5: ألا
4: على قالوا في الصفرة في عرس حصلوك طبر بغيت بعد غيت لقمارس
5: لا ترعش كنك هتكلم كنك عيب
4: لقمارس بس
5: أنا بطبر على رز
4: في حق العرس قلت في قلبي
5: الحين شوف شوف
4: شوف
5: شوف شوف أنا صبرت أخشب شوف أنا صبرت عين حر أنا بطبر على
4: أنا قالوا قاع بنعيب ثم لقمارس أنت عشاء
5: انا من دري متعز من ذاك بو من هو ذا ما انا داري من
4: وزاد
5: معه
4: وسلم
5: ايوه وقال شلو شو زاد
4: ها
5: وعطانا صحن بيده
4: وعطيتهم اياه بقع
5: اتخذ تعشينا في التكه انا
4: وهذا صاروا يلمون عليك ذاك قليل حياء ذا يطبر ذا
5: شوف
4: النوايا كاكي النوايا
5: شوف شوف وانا جبته لعندهم
4: المهم
5: شوف قلنا نحن اياهم
4: نموا
5: ويسلم مسكين عزمنا احنا وحشمنا احنا وقال شو ذا زاد وشل صحن قال يا ابو يا خال ترعش ويبتوا قعدتني اياهم في التكه
4: المهم شوف هالشلل ذا الوقت ما تخاري لا قفيت خورته قليل بس
5: الحين خلوا للحريم
4: خلصوك من فوق لا تحت
5: يا يا يا
4: رغم انهم ريال حمران عيون
5: شناب ايوه
4: شناب معصره
5: يا يا
4: لكنهم صراحه صرحوا كم
5: الحلقه الشناب قال له حلقه عطوا الموس لك ذاك تضل فلان فعله وفلان تركه وفلان من ابوه وفلان كعتبوه وفلان ايش الكلام ذا شوكم ريال قول لهم بسرح لهم انا ما بسكت لهم والعارب يبلبوهم لا سمبوسه ولا كيك والعارب يبلهم شيء والعارب اقعد معهم
4: وبصراحه الميالس دي الايام شوفها يا خال حق الريال اصبحت شوفها شبيه حق
5: كما الحريم
4: كما الحريم كلين ينهش في ذا
5: يقطبون فيه صار يقطبون فيه
4: ولا هم دارين
5: وانا احس بالدبلبه والشرم انا داري اللي منهم
4: هم دارين بنوايا الناس طول
5: يا يا يا يا شوفك قهرتنا شوفك شقيت علي يا ترعش يا عيام ابو كرامه وابو يسلم اصحابي يعشون علي لا لا لا لا لا لا ما هم ريال يا ما هم ريال
4: انت يا خالك لا قعدت عندهم ولا شو حد ينمهم كذا قول له يا ود الحال شوف لسانك حصانك
2: كلام الناس كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
3: زهرة عبد،
4: علي العجمة،
6: سعد سالم،

يا الملك الأكبر في السماء سبحان ما تعلي عبدك محمد شاف عالي.

ولا بصفت عدلي رحيم اللون هلي من بصار يهدي شوقت له مشتاق ما بنسى قطمه للعالم خلوه

يا معدن خرد وصومك لم تزر دايم على قلبي حتى وانا صلي نصيف الله بس خرد.

يزعل من الهجران مدهنا أمنا وعزاه يحصني.

دركه يا دركه دركوم لي انك عابلو يبكي الم مثل جوب مسون يتقرب غرام يا حجبي

Hello.

0: يالله انظر لي لا قابل السار.
1: هنا سيون وسعف الاستوديو تشير إلى 32 دقيقة والفترة الإخبارية تتبع في الحال. السيدات والسادة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار لهذا اليوم الأحد 16 من ذي القعدة الموافق للثالث من مايو، يقرأها عبدالله صابر، استهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر تعميما بتكليف مدير عام لمطار الريان الدولي. اللجنة الأمنية بحضرموت حرية التعبير مكفولة والأمن والاستقرار خط أحمر لا تهاون فيه. تدشين برنامج الاستجابة الصحية طارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل من سيئون. أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة المحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي تعميما بتكليف مدير عام لمطار الريان الدولي. وأصدر تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت التعميم رقم 4 لسنة 2026 بشأن قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 2026، قضى بموجبه تكليف الأخ عادل أحمد محمد باوزير مديرا عاما لمطار الريان الدولي. كما نصت ديباجة التعميم بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه. أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانا فيما يلي نصه: انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق اللجنة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت وضمان السكينة العامة وصونا لمكتسبات الوطن والمواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإن اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي إذ تتابع باهتمام مجريات الأوضاع في حضرموت لتؤكد على الثوابت والمبادئ الآتية: أولاً، حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام قبل السلطة المحلية إيمانا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية. ثانيا، تولي اللجنة الأمنية الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهاون فيه، ولن تسمح تحت أي مبرر بأي ممارسات من شأنها المساس بأمن المواطن أو تعطيل مصالحه أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. ثالثا، تؤكد اللجنة أنه من بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير ومسؤولية الدولة في حفظ النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة وعدم الإخلال بالأمن أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول. وعليه فإن اللجنة الأمنية بالمحافظة وهي إذ تحترم حقوق المواطنين، فإنها في ذات الوقت تعلن أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقا للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظا على حضرموت أرض السلام، أرض السلام والوئام. حفظ الله حضرموت وأهلها وحفظ الله اليمن. صادر عن اللجنة الأمنية للمحافظة. تتواصل حاليا في وادي حضرموت الجهود الصحية لحماية المجتمع وتعزيز الوقاية من الأمراض مع تدشين برنامج الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية بتنفيذ مؤسسة روح الصحية وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: دشن بمدينة سيئون برنامج الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. وفي حفل التدشين الذي أقيم بثانوية النهضة العلمية أكد مدير برنامج التثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور أحمد بمدحج على أهمية البرنامج في تعزيز الرسائل الصحية الوقائية.
3: نحن ندشن هذا النشاط التوعوي الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية، وحقيقة نحن في مكتب الصحة نثمن أي جهود وكذلك نرحب بأي جهود في التوعية في هذا الوباء، والذي نريد من الله سبحانه وتعالى أن يسلم مجتمعنا منهم. فحقيقة نحن في هذه الأيام نشهد حراكا توعويا من كثير، سواء من المؤسسات، كثير من القنوات، كثير من الإعلاميين بدأوا الآن يصطفون مع الصحة لدحض الشائعات بعد أن وجدوا وبعد أن سجلت هذه الحالات الكثيرة، سواء من الإصابات وسواء من الوفيات أو من الحالات الخطيرة المرقدة في العناية المركزة. فحقيقة هذا الجهد كنا نتمنى أن يسبق هذا الشيء وأن قبل أن تقع الفاس في الرأس، ولكن هذا الذي حصل وهذا هو المكتوب علينا، ولكن نريد أن نتدارك ما بقي. فلا زال هناك أطفال كثير غير مطعمين وكذلك لم يصلهم وباء الحصبة، وهؤلاء هم الذين نريد أن نستهدفهم في هذه المرحلة. ونسأل من كل المجتمع أن يقف معنا، وكل أب عليه أن يكون مسؤولا الآن ليوصل أبنائه إلى التطعيم. وأريد أن أنوه فقط إلى نقطة محددة في مسألة تطعيم الحصبة، لأن البعض قد يهتم فقط بتطعيم الحصبة. نحن لا نقول هكذا، ولكن النشاط التوعوي دائما يهتم بالتطعيم الروتيني لكل الأمراض، ليست الحصبة فحسب. اليوم نحن نعاني من الحصبة، قد تأتي بعدها الآن الديفتريا وللأسف، أو قد تأتي بعدها مثلا شلل الأطفال، وهذه كلها أمراض خطيرة وهي أمراض قاتلة. فنتمنى من المجتمع أن يتجه نحو مراكز التطعيم لإكمال التطعيمات الروتينية، وهي تطعيمات مجانية وتطعيمات فاعلة. الآن الإشاعات في هذه الفترة أظهرت كذبها وأظهرت خداعها للناس، عندما أصيب أكثر من 90% من المصابين كانوا كلهم من غير المطعمين. فهذه رسالة واضحة، وهذا الواقع الآن يرسل رسالته للمجتمع ليقول أن الشائعة بدأت كاذبة وانتهت بالمرض.
2: من جانبه أشار منسق مشروع الاستجابة الصحية الطارئة ومندوب مؤسسة روح الصحية بوادي حضرموت الدكتور هشام بافليع إلى الجهود المبذولة لتعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف حملات التحصين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ندشن صباح اليوم بسيون مشروع الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت. طبعا هذا المشروع يأتي ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية، كذلك بإشراف من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل مؤسسة العون للتنمية، وبالتنسيق مع كادستر الصحة بالمحافظة. طبعا مشروع الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت طبعا بيكون على مرحلتين متوازيتين. المرحلة الأولى هي المرحلة بتكون مرحلة النزول للمدارس والمجمعات الطلابية الكبيرة من أجل إقامة المحاضرات التوعوية ونشر ثقافة التوعية بأهمية التحصين وأهمية التطعيم وكذلك الوقاية من المرض، وكذلك بيكون في توزيع بروشورات والبوسترات. المرحلة الأخرى بتكون النزول إلى المديريات حسب توجيه مكتب الصحة والتنسيق مع مكتب الصحة بالوادي، بتكون في عيادة طبية وتوزيع بعض الأدوية المجانية وكذلك تثقيف صحي وتوزيع بروشورات. فنسأل من الله تعالى التوفيق لنا في هذه المشروع الاستجابة، والشكر موصول لإدارة مكتب الصحة العام والسكان بالوادي والصحراء، كذلك مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء لتسهيل وتذويل العواقب لنا بإذن الله تعالى.
2: هذا ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصين ضد مرض الحصبة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية في المرافق التعليمية، بما يسهم في الحد من انتشار المرض وتعزيز الوقاية بين أوساط المجتمع. خليل بحشوان، صالح محمد، لأخبار دع السيئون.
1: نشرتنا مستمرة وتستمعون فيها بعد الفاصل. فريق بلادنا يتوج بطلا في البطولة العالمية للروبوت بالقاهرة. الجمارك تحبط تهريب مواد كيميائية خطرة وأدوية مقيدة في منفذ الوديعة. أهلا بكم. توج فريق بلادنا بطلا عالميا في عدد من المسابقات النوعية خلال منافسات البطولة العالمية للروبوت GRC التي أقيمت يومي الأول والثاني من مايو من هذا العام في الجامعة البريطانية بالقاهرة في جمهورية مصر العربية، ونظمتها شركة ديزفكري بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة يمثلون 120 فريقا من 40 مؤسسة تعليمية عربية. وجاءت مشاركة بلادنا في البطولة بالتنسيق والتعاون مع مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي وممثل مسابقة GRC في اليمن، مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون التي تولت الإشراف والتنسيق العام للمشاركة الوطنية في خطوة تعكس حضور اليمن المتنامي في المحافل العلمية والتقنية الإقليمية والدولية. وشاركت اليمن في البطولة عبر ستة أفرقة مثلت ثلاث مؤسسات تعليمية، هي مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية بخمس فرق، ومركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل محافظة تعز بفريق واحد. وتمكنت الفرق الوطنية من تحقيق نتائج متميزة وحصد عدد من المراكز المتقدمة والجوائز النوعية، حيث تصدرت مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية بتحقيقها بطل مسابقة تحدي السومو وبطل مسابقة تحدي شد الحبل واحتلال المركز الثالث في مسابقة تحدي الإنقاذ البيئي وجائزة العمل الجماعي في مسابقة تحدي الفورميلا 1، وكذا جائزة النجم الساطع في مسابقة تتبع الخط، فيما حصد ثانيا مركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل بتعز من خلال وصافته مسابقة تحدي السومو. وأوضح مشرف قسم الروبوت بأكاديمية الموهوبين ورئيس الوفد اليمني المشارك المهندس سالم السبعية أن ما تحقق في البطولة هو نتيجة عمل متكامل بدأ منذ وقت مبكر، شمل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وتهيئة فنية دقيقة للفرق المشاركة، وبالمقابل أثبت أبناؤنا قدرتهم على التعامل مع التحديات التقنية بثقة واقتدار، ونجحوا في تقديم صورة مشرفة عن الطالب اليمني المبدع، لافتا إلى أن هذه النتائج تؤكد أن اليمن يمتلك عقولا واعدة قادرة على المنافسة عربيا وعالميا متى ما أتيحت لها الفرصة. نبأنا الأخير، أحبط موظفو مصلحة الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والأجهزة الأمنية المختصة في منفذ الوديعة البري محافظة حضرموت محاولة تهريب شحنة من المواد الكيميائية الخطرة والأدوية المقيدة كانت مخبأة بطرق تمويه احترافية. وشملت الشحنة التي تم إحباط تهريبها وضبطها 280 كيلوغراما من مادة سيانيد الصوديوم مخفية داخل 7 أكياس، وهي مادة شديدة السمية ومصنفة ضمن المواد مزدوجة الاستخدام الخاضعة لرقابة دولية صارمة، إضافة إلى 69,600 قرص من دواء سولوبادين كانت مخبأة أيضا داخل غسالات ملابس بغرض التمويه والتحايل على الإجراءات الجمركية. وأكد مدير عام جمرك الوديعة عبد الحق الحسن أن عملية الضبط تمت وفقا لقانون الجمارك والقوانين النافذة وبمتابعة مباشرة من رئيس المصلحة والفريق المختص بالتعامل مع السلع ثنائية الاستخدام، ونوه بأهمية برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات في كشف وسائل الإخفاء المستخدمة للتمويه وتحقيق العديد من الإنجازات على صعيد مكافحة التهريب بكافة أشكاله، مجددا التأكيد على مواصلة الجمارك دورها في حماية المجتمع وتصدي لمحاولات تهريب المواد الخطرة التي تمس الأمن والصحة العامة. بقي هذا الخبر. عقدت حافة السحيل بمدينة سيئون اجتماعها الانتخابي بحضور أعضاء الحافة وعدد من الشخصيات الاجتماعية في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والشفافية والمشاركة الفاعلة، تأكيدا لنهجها المستمر في تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية. واستهل الاجتماع الذي عقد بقاعة الفقيد مستور حمادي بدار الحافة بكلمة منصب الحافة هاشم بن عبد القادر الحبشي، التي أكد فيها أهمية التلاحم بين أبناء الحافة وتعزيز العمل المشترك. تلتها كلمة مقدم الحافة عمر عبيد ديان، والتي تناول فيها أهمية هذا الاجتماع في مراجعة الأداء وتطوير العمل وتعزيز روح التعاون بين الجميع. وتضمن جدول الاجتماع عددا من المحاور والتقارير التي عكست مجمل أنشطة الحافة، حيث تم استعراض التقرير الإداري الذي قدمه الأخ رشيد باكثير متناولا أبرز الإنجازات والأنشطة والمشاركات والعلاقات خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض التقرير المالي من قبل الأخ عوض صابر، والذي استعرض البيانات المالية للفترة 2019-2026 ومصادر الإيرادات وأوجه الصرف والأرصدة المالية، كما تم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية من قبل الأخ عبد الله بن خبران، والذي تناول جهود اللجنة في تعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة الموتى والمرضى مع التقارير المالية، كما تم استعراض تقرير اللجنة الإعلامية وقناة حافة سحيل سيئون الذي أعده الأخ الزميل عبد الباسط باسوتين، متضمنا أبرز الأنشطة الإعلامية والتغطيات والبرامج، بالإضافة إلى تقرير المسؤول المالي بالغناء الذي أوضح تفاصيل الإيرادات والمصروفات التشغيلية والرأسمالية ومستوى البناء الفني والتقني من الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهرباء والصوتية والتلفزيونية والأرصدة المالية، كما تم تقديم تقرير اللجنة الثقافية من قبل الدكتور جمال باصحيح مستعرضا البرامج الثقافية والفعاليات الشهرية، كما عرض الأخ عبد الوهاب يسر تقرير اللجنة الرياضية متناولا الأنشطة والبطولات الرياضية، واستعرض الأخ محمد العماري تقرير لجنة الخدر وجهود اللجنة في هذا الجانب. وفي ختام الجلسة صادق الحاضرون على التقارير المقدمة بالإجماع في خطوة عكست رضا الأعضاء عن مستوى الأداء، وأقر الحاضرون تجديد الثقة في لجنة الحافة السابقة برئاسة المقدم عمر ديان تقديرا لجهودها مع تفويضه بإضافة من يراه مناسبا إلى قوام اللجنة بما يعزز كفاءة العمل واستمراريته، كما تخلل الاجتماع تكريم الشخصيات واللجان العاملة تقديرا لإسهاماتهم، حيث تم تكريم المنصب هاشم بن عبد القادر الحبشي منصب حي السحيل، والمقدم سالم عبيد بازهير، والمقدم جمعان محمد عقيل، والشاعر سالم مبارك بن زيلع، والوالد أحمد عبيد الجريدي، والوالد عوض محفوظ قفزان ميسري، والفنان سعيد عبد الخير. وأكد الحاضرون في ختام الاجتماع أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز مبادئ الشفافية والتعاون بما يسهم في تطوير أداء الحافة واستمرار دورها الاجتماعي والثقافي. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد مكانة حافة السحيل كنموذج فاعل في العمل المجتمعي المنظم القائم على الشفافية والمشاركة والتطوير المستمر. نشرتنا انتهت، بقية التذكير بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر تعميما بتكليف مدير عام لمطار الريان الدولي. اللجنة الأمنية بحضرموت: حرية التعبير مكفولة والأمن والاستقرار خط أحمر لا تهاون فيه. تدشين برنامج الاستجابة الصحية طارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت. فريق بلادنا يتوج بطلا في البطولة العالمية للروبوت بالقاهرة. الجمالك تحبط تهريب مواد كيميائية خطرة وأدوية مقيدة في منفذ الوديعة. أشكركم لحسن إنصاتكم وإصغائكم ومتابعتكم، وسلام من الله عليكم في الساعة الخامسة بمشيئة الله تعالى، نشرة ثالثة أخيرة فيها نلتقيكم.

0: الحساب لو سمحت.
1: تمت العملية بنجاح.
2: معك جوالك؟ أجل، معك قروشك.
3: ما عاد تحتاج تدور صراف ولا تستنى حوالة توصل.
4: مع قروشي من بنك حضرموت تسدد فواتيرك وانت في مكانك، وترسل وتستلم الحوالات بثواني، وتصارف عملاتك بكل سهولة، وتدفع في نقاط البيع حتى بدون انترنت.
1: تمت العملية بنجاح.
4: قروشك بجوالك وراحتك معاك وين ما تكون.
5: حمله الآن.
6: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
7: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: أنفق برهف.
1: هنا سيئون إلى حضراتكم هذين الإعلانين. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها إن شاء الله نبيها عوض غانم بن غانم. نبيها عوض غانم بن غانم زوجة الأستاذ محمد جمعان بشير ووالدة أحمد وعبد الله وعبد الرحمن، وسيكون تشييع الجنازة الساعة 6:45 من مساء الليلة من بيتهم الواقع بحي الثورة نجدي مسجد أيوب ومستشفى سيئون العام، والصلاة عليها في مسجد طه بن عمر بعد صلاة العشاء، والدفن في تربة بامخرمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة مستشفى المدينة الخيرية للجمهور الكريم عن بدء التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من خدماتها الطبية، وذلك ابتداء من الأحد 3 من شهر مايو، أي هذا اليوم. تتضمن المرحلة الأولى من الافتتاح تشغيل العيادات الخارجية بالإضافة لقسم المختبر والأشعة فقط لمدة أسبوع من تاريخ 4 مايو إلى 8 نفس الشهر، مع تقديم امتيازات خاصة في المرحلة الأولى للافتتاح تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية، تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة، على أن يتبع ذلك في القريب العاجل بمشيئة الله الافتتاح الكامل والشامل لكافة مرافق المستشفى التي تضم أقسام الطوارئ العامة، العمليات الجراحية، العناية المركزة، قسم الولادة، وأقسام التقييد لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير. برنامج العيادات المجانية الفترة الصباحية ليوم الغد 2/4 مايو، الدكتور محمد بانافع اختصاصي طب الباطنة، الدكتور عبد الله بفضل استشاري الجراحة العامة. برنامج العيادات المجانية الفترة المسائية ليوم الغد 2/4 مايو، الدكتور عبد الله بفضل استشاري الجراحة العامة، الدكتور نبيل بافريج اختصاصي طب الأطفال. هذا وسنوافي حضراتكم بقية برنامج العيادات المجانية في مستشفى المدينة الخيرية في الأيام القادمة بإذن الله. إذن هذا كل ما لدينا من إعلانات. قبل 4 دقائق أذن لصلاة العصر في 3 حلقة جديدة من طريق السلامة بمناسبة أسبوع المرور العربي. في 3:45 حلقة جديدة من مسلسل أيام وذكريات عن الشاعر ربيع عربي عوض بن عبيد الله. في 4 النظافة ثقافة وحلقة معادة، حلقة معادة من البرنامج الأسبوعي مجلة الثقافة والأدب في 4:30. كما أسلفنا في 5 نشرة الأخبار الرئيسة 3 الأخيرة. أطيب تحيات زميلي من هندسة الصوت خميس سالم قطمير. هنا سيئون.

0: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
1: فكن له عونا وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون تقدم طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري، تقديم صالح محمد، إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.
3: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، الأخوة مستخدمي الطريق، نرحب بكم أجمل ورقة ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من حلقات البرنامج الخاص طريق السلامة بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026، فأهلا ومرحبا بكم.

0: أيها الأعزاء، تدشن فعاليات أسبوع المرور في كافة محافظات الجمهورية في وادي حضرموت. هناك من الأنشطة والفعاليات التي ستعتمل خلال الأسبوع. ميكروفون البرنامج رصد لقاء مع مدير عام شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء العميد فائز عوض العامري. الأعزاء المستمعين، الأعزات المستمعات، أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 ينطلق يوم الاثنين 4 مايو حول الفعاليات والأنشطة والجهود التي تبذل من قبل الإدارة العامة للسير بوادي حضرموت. في هذه اللحظات يسرنا أن نكون في مكتب المدير العام لشرطة السير بوادي حضرموت والصحراء العميد فائز عوض العامري. في البدء نرحب بك عميد فائز، وأيضا نقول في البداية نهنيك على هذه الترقية من القيادة السياسية والعسكرية لترقيتك إلى رتبة عميد، وأيضا أتمنى لك التوفيق والنجاح. وتأتي هذه الترقية متزامنة ونحن نعيش أجواء الاحتفال بأسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 الذي سينطلق من 4 وحتى 10 مايو. ماذا تود أن تقول عميد فائز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. نشكر إذاعة سيون على هذه الاستضافة. طبعا احنا شاكرين لكم تهانيكم.

0: توزيع المنشورات الخاصة بالأسبوع والملصقات الذي تهتم بالآداب وقواعد السير بالطرقات، كذلك المحاضرات التي سوف تعتمل، وأيضا كل الأنشطة سواء كان الميدانية أو الإدارية. نتمنى الجميع الاستفادة والعمل بها لكي نحد من الحوادث والمخالفات المرورية في وادينا الحبيب.
1: طبعا العميد فائز، أسبوع المرور هناك أنشطة مختلفة، كيف تنظرون أيضا مديرية الوادي في هذا الأسبوع؟
0: طبعا نحن في عاصمة الوادي شيئون تقريبا كملنا كافة التجهيزات، ونحن على تواصل مستمر مع مدراء إدارة شرطة السير بالمديريات، وأيضا هم كذلك مشكورين قائمين بالعمل على أكمل وجه، ومستعدين لاستقبال هذا الأسبوع والعمل عليه وعلى النشاطات المعتمل بها في خلال هذا الأسبوع.
1: هناك أيضا جهود تبذل من قبل رجال المرور في الشارع، ما هي رسالتك العميد فائز لكل السائقين ومرتادي الطريق وأيضا سائقي المركبات؟
0: رسالتي دائما وأبدا الحرص والسواقة بذوق وفن، لأن السواقة هي عبارة عن ذوق وفن، وكذلك الالتزام بقواعد وآداب المرور، وأيضا أن يكون سائق المركبة عنده حسن الظن من خلال استخدام لهذا المركبة، لأنها قد تكون وسيلة مواصلات وقد تكون وسيلة هلاك له أو لغيره من مرتادي الطريق. نتمنى للجميع السلامة على الطريق، كما أيضا نتمنى من الجميع احترام قواعد وآداب المرور واحترام رجال المرور لأداء عملهم، فهذا عمل إنساني قبل ما يكون عمل ردعي أو تأديبي لبعض المستهترين في الطريق. نتمنى للجميع السلامة وشكرا.
1: الشباب عميد فائز، وتهور الشباب، ومؤخرا أقيمت هناك ورشة عمل خاصة بهذا النطاق، كيف تنظر وخصوصا عن الحادث الذي حصل في مدينة تريم؟
0: طبعا الشباب هم عماد المجتمع وثروته. نحن فجعنا في عيد الفطر بحادث أليم في مديرية تريم كتبة، استثار على أثر هذا الحادث كثير من الشخصيات الاجتماعية وأيضا السلطة المحلية، وكذلك مدير عام الأمن والشرطة، وأيضا كل الخيرين من أبناء الوادي في نبذ مثل هذه الظواهر. كمان نتمنى أن الشباب لا ينحدروا إلى القدوة السيئة، وأن يكون قدوتهم الإنسان السوي، الإنسان الصالح المفيد في المجتمع، وأن لا يكونون معه الهدم بل يكونون معه البناء، فهم عماد المجتمع وثروة هذا البلاد. نحن نوجه من خلال منبركم الكريم هذا أن نحن في المستقبل سوف نضرب بيد من حديد، خاصة في المستهترين من مرتادي الطريق والشباب الذين يستهتروا بأرواحهم وأرواح الناس في الطرقات. نتمنى أن الرسالة تصل للجميع، كما أيضا قامت ورشة عمل في تريم وخرجت مخرجات جيدة، بتنفذ مخرجات على الأرض، وممكن أن تعمم على باقي مديريات الوادي، فهذا العمل مرفوض والعمل الاستهتاري مرفوض في مجتمعنا، ونحن مجتمع واعي ومجتمع لنا حضارتنا ولنا ثقافتنا، فالثقافات الدخيلة هذه لن نقبلها ولن يقبلها أي عاقل في الوادي. نتمنى للجميع السلامة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طبعا مستمعين الأعزاء، باسمكم جميعا نشكر العميد فائز عوض العامري مدير عام شرطة السير وادي حضرموت والصحراء على حديثه بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام الذي سينطلق من 14. شكرا لك عميد.
0: شكرا جزيلا.
1: أعزائي وعزاتي، للتهور من الشباب أقيمت مؤخرا ورشة خاصة في مديرية تريم، تناولت العديد من القضايا المتعلقة بتهور الشباب وسواقة صغار السن. الأستاذ سالم الراعي في محوره تحدث على أهمية الانضباط بالسواقة.
2: إذا دخلت في شارع ممنوع الدخول فيه، أنت الآن ارتكبت إثم، مش فقط أنك خالد.

وقفت قواعد السير إلا ارتكبت شيء غير مشروع، مخالفة الإشارات. كثير نحن مننا السائقين، أنا أكلمكم عن نفسي الآن، أنا وأنا رجل دين الآن، كثير من الأشياء تغيب عننا. في بعضهم تحصل يقود ما هو داري هذه إشارة ممنوع الدخول، هذه إشارة ممنوع الوقوف. في كثير ناس يوقفون في شوارع ممنوع الوقوف، إشارة كبيرة ما أبغى، ولا اثنين سيارات، واحد من هذا الاتجاه وهذا من هذا الاتجاه، كل واحد فتح المراية حقه ويتكلمون، وذا شارع أو سطر كامل من السيارات وراء كل واحد، وذيلة بكل برود. أنا والله بعيني يا جماعة الخير شفت واحد وقف في الطريق، نزل يشتري حاجات من الدكان وسيارة تشتغل، والناس وراه يزمرون بيب بيب، وذا ما ولا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ومرة واحد وقف وراء السيارة حقي، يوم جيت أنا بيقعد منتظر نصف ساعة، يوم جاء بكل ابتسامة قال قفلنا عليك. قفلت علينا أنت يا أخي؟ صعتنا من قبلان يا أخي، إيش هذا؟ هذا جزء من الاستهتار الذي ينبغي أن نكون على وعي منه. أيضا عندنا استخدام الهاتف أثناء القيادة، ما أشار إليه أستاذ عبد الكريم قبل قليل، صور التهور المنتشرة. الصورة الأولى السرعة عكس الاتجاه، هذه ما ذكرناها. الصورة الثانية الاستعراض والتفحيط، استعراض وتفحيطات وشي، وين الأسر من هؤلاء؟ ما نحن دارين. وين أهل الحل والعقد من هؤلاء؟ ما نحن دارين. كل يوم، لكن الحمد لله بعد الحادث هذا فيه شوية قليل، وإن شاء الله يستمر مثل هذا الأمر. كذلك تحميل زائد للدراجات، 4 فوق سكر والخامس في الشبكة. خافوا والله يا خلق الله. مرة واحد يقول لي شفت 4 في يا عيالي كأنكم تكون كذا، قالوا لي ما لك دخل، هيا ما لك دخل، امش في طريقك. هذه صور نحتاج ان احنا نقف مع بعض ضدها. خلوا يقول لك ما لك دخل المرة دي، ثاني مرة ما بيقول لك ما لك دخل، لكن احنا المشكلة نشوف ونسكت، والساكت عن الحق شيطان أخرس. قيادة صغار السن، أولاد والله ما يعرف حتى يركز السيكل، ريوله وحدة تتشنق وحدة، وبيسوق سيكل وبيسوق سيارة. لابد علينا أن نعرف مثل هذه الأمور.

0: أعزائي وعزاتي، وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، نلتقي في حلقة جديدة قادمة. أطيب تحياتنا جميعا وإلى اللقاء.
1: طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري، تقديم صالح محمد، إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.
2: سمع من حديث وأخباري.
3: يا داود ما قصرت، أنا كنت متابعتها كثير يعني.
4: إذاعة سيئون أنتم.
5: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
6: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: ثقوا برهف.
1: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
2: تعال يا محفوظ، تعال تعال بكلمك.
3: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يا رحمة.
2: إيه سويت في حقنا الاستمارة؟ عرفت فين القطعة؟
3: سكتي يا بنت سعيد، تصدقين يا رحمة إن قطعتنا سقطوها فين؟ ما بصدقين فين؟
2: فين؟
3: ما بصدقين
2: فين؟
3: في حقول المياه، في حقول المياه.
2: أوه، وخلاص ما عاد حصلوا مكان لا حقول المياه؟ قد هلا اليوم حتى المصالح العامة رجعت مستباحة. لا إله إلا الله.
3: ومن يدافع عنها؟ المشكلة من يدافع عنها يا بنت سعيد؟ حقول المياه في سيئون وفي تريم، ريعة شات من كلها، وبعضهم يا رحمة ما يتورع لو صرفوا له حتى وسط مصلحة عامة بايلهطها يا بنت سعيد ولا بايوسوس.
2: ما نحن شوف معاد لنا حاجة بالقطعة، لا قدها بتعطل مصلحة عامة ما بغيناها. لا لا لا لا،
3: حقول المياه مستباحة فمن لها؟
2: حقول المياه مستباحة فمن يحميها؟
3: دعونا نقف ضد أهل المصالح
2: الذين يستبيحون المصالح.
4: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
5: قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسؤال أهل الدين يحصل اليقين، ومنابر العلماء لطالما عانقت السماء.

مع أهل الذكر يأتيكم الجمعة الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 7 مساءً.

0: الإذاعة تقدم أيام وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. الإعداد والتقديم نزار سالم بحمد، التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد. أيام وذكريات إنتاج إذاعة صيون 2009 للميلاد، إخراج خميس قطمية.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته العزة في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقتنا هذه من هذا البرنامج، ونواصل حديثنا مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله فيما توقف بنا الحديث.

0: ولكل هذه ولكل نوع من هذه الولائم لها استعدادها الخاص. فالهريس والفتة من طعام البر، يعني لازم نوضح هذا.
1: البر برضو كان صعب،
0: والبر
1: يعني كانت موجودة
0: بشكل أهل المناطق الغربية هذه كله الوديان عمد ودوعان ووادي العين وسر ما يعرفون إلا الخمير، ولا يمهم هذه الخمير، لأن الطعام حق المواسم حق الذرة كان موجود ومتيسر، لكن البر كان صعب يحصلون.
1: أما الرز معدوم تماما،
0: الرز ما حد يذكره، حتى يقولون مثلا يقول لا في الرز قوة ولا في مرو، لكنه من يوم ما حده. وكل هذه الولايات قلنا لكل استعداء، وفي الفتة من طعام البر، وأما الخمير من طعام الذرة. وكل طباخ لابد أن يكون خبير في تعديل اللحم والتقزوحة. وهنا نبدأ في استعداد الهريس، مثلا صبرنا
1: بالهريس.
0: يعني استعداد الهريس بعد وجود الغنم السمام في كل الحالات، فصاحب الهريس يحضر طعام البر حسب كبر الوليمة وصغرها. فأقلها كيس واحد، كيس بر، والبر الكيس كان فيه 11 قاول و12 قاول، يعني الكيس هو يعني كما دحين لك كيس صغير. الكيس كان 12 قاول حقه و11 قاول، ما بين المعصوبة اليونية 11 والمخيطة 12
1: على طول،
0: يعني هذه حق
1: مقاس قدوف
0: معروف. أيوة. واكثرها واكبرها ثلاثة اكياس،
1: يعني اقلها وليمة. كيس اقلها كيس واكثرها ثلاثة
0: اكبر كيس. وليمة ما تزيد على ثلاثة،
1: يعني حدود كم اشخاص هكذا؟
0: الكيس هذا بيعشي 1000 نفر.
1: ما شاء الله. يعني بالفعل كانت حتى الوائم. أيوة. كانت كبيرة، يعني في 3000.
0: أيوة صح، أنه قد يكون أنت تشوف صبحي شوي، لكن الوائبات والتقاسيم لهم ما عاد، يعني القرية هذه كلها لازم تطعمك
1: مش المعازيم بس،
0: لا لازم يقسم منها، لازم يعني
1: عرس
0: عرس
1: البلاد كلها تعرس.
0: المنطقة القرية هذه كمان منطقة مدودة، لشي عرس كلها تقريبا
1: لي معزوم ولي مسيب،
0: ولي مسيب يحصل له بركة.
1: ما شاء الله، إذا الكرم كان موجود، يعني
0: كرم موجود،
1: ما شاء الله. ماشي روح حسف،
0: لا ماشي حسف،
1: ما حد كذب بشي كمان، يعني تحصل شيء فيه مسيال
0: شيء ماشي حسف
1: للأسف الشديد. يعني
0: وتتيمع النساء وخصوصا الجيران والأقارب للتصفية، أول دعوة يجمعون الحريم كلهم، يقولون عندهم لقطة أو عندهم تطيوب البر أو تصفية، وتعال بالساحة والقرية ذي كلها في رعشة وفي ذا من ليت التطيوب حق الطعام، من ليت التطيوب.
1: نعم، تبدأ النسوان تبدأ.
0: أيوة، تجمع الناس يعرفون أن الزوايق بدأت مراسيم الأولى، وهو التطيوب والتلقيت، وثم الجريش. والجرش هذا بواسطة المراحي، قلت يتجمع 10 مراهي وأكثر، واحد وواحده يعني من ضمن الحريم هذه لها خبرة، لا تنسى أنها لها خبرة، يعني الحرمة هذه تشرف على الجريش، هذا دقيق هذا ما هو دقيق هذا حثيث، يعني تكون الحرمة هذه مسؤولة عن الجريش، تشرف على الجريش. ومن ثم يبرح ويوضع في أكياس الجريش هذا، بعد ما جرشوا الحريم يدعونهن 10 مراهي، وما تجيبوا ليلة يقعن ليلتين يرش الحريم في بعض الولايات
1: الكبيرة. استعداد للهريس،
0: استعداد الهريس،
1: جريش الهريس،
0: لقيط أول لقط،
1: أول لقط
0: لقطة، بعدين يرشونه جرش، لأنه يمرسونه ما
1: المراهي
0: والمراهي يطلعونه من الماء في وسق ولا كذا، يرشونه جرش بعد ما يطلع من غمرونه في الماء، ويرشوا المرأة على المرأة ويبرحونه برحونه، بعدين ينخلونه الدقيق يقونه نفسه يقونه سبك، يسمونه سبك الحريس، والحثيث يقونه شوربة الحريس، يعني سبكها
1: يعني هذه الخطوات كلها من أجل التجهيز
0: لهذه الوجبة. وطبعا لازم الطباخ قد يكون هو موجود اللي بيطبخ الحريس، أو حرمة قدها عندها فاهمة كذا،
1: عشان يرتب الأمور، يعني
0: يرتب حق هالشغلات. ويوضعونه بعدين في أكياس حتى موعد الطبخ، وهذه هي الحريس المسبوكة العادية، لأنها تطبخ بعد رفع اللحم حسب ما ذكرنا. الهريس ذي المطبوخة
1: غير المقروشة،
0: غير المقروشة، هذه يجي بعدين يجيب الولايم حق العرس والشواه، ويوقنهم لأن يحل اللحم طلعه طرح الشربة حق الهريس فيه،
1: وبعدين يسبكها
0: بالسبك. بعد ما تنيح الشربة يطرح من السبك، ويبون ريال مصابيط وعيدان مخصوصة وزوامل ورزحات
1: يعني القضية، ما هذه قضية طبخة وجبة بس،
0: لأنه بعض السواق طسين وثلاثة، ف في الزواج حسب قلت لك الطاس أغلب ما يشيل أكثر من كيس
1: كيس
0: القدر الكبير عندهم. وكان قدور أول يبونها شامية يقول له قدور شامية, وفي قدور مسبوكة كذا كانت يعني مشهورة أن في يبون من حق عرضها للصغير يبونه اثنين على معرس الطس
1: يعني هذا يعني طس كبير ويمكن صفر ولا نحاس
0: نحاس نحاس معوي كذا يضم الهريس تظل حارة من الصبح لما العشاء فيه
1: الله.
0: ما يتبر من معزو كبره
1: وحقهم
0: يعني هذه الهريس يسمونها المسبوكة
1: كانت الحبيب. يعني حفل كان مهرجان يعني
0: مهرجان كبير يعني ما بسيط وكل على حسب
1: قدرته يعني قطعتها
0: أيوة.
1: جميل
0: لأنها تطبخ بعد رفع اللحم من القدر. وأما النوع الثاني من الهريس يقال له المقروشة ويكون وسطها اللحم ما يطلع منه إلا العظم وتوزع بواسطة صحون نحاس وللصحن أربع نفر يعني معروف صحن نحاس كانت النحاس دول يبونها كان صحون نحاس مشهورات مع المهري يبونهن عند المهري وصحون نحاس بعدين يبونها الصغير دول اللي السويدة في ذاك الوقت عندهم من ياوة من دي منين مصنوعات وبعدين في صحون يبونها لأحمد بن شيخ الحمراء دول واشتهروا بالصحون حقهم هذه يعني
1: طبعا يجيبونها هكذا من جانب خيري طبعا
0: من جانب خيري بس يبوا يعدوا بس كل صحن له يعني عليه شو معي ما حد يستنزل يضيع صحن تقدروا حتى يجيب صحن نحاس
1: لا إذا
0: لا في السوق قضاه ولا شيء ما يحصل
1: وحتى كما سعره غالي جدا
0: سعره غالي بدون شك يعني لكن كان ما يقول مش وهكذا يعني وتقدم ويوضع في وسط يعني في أربع نفر ويوضع وسط فنجان وسطه فنجان قهوة
1: هذا عشان السليط
0: يطرحون السليط فيها هذا أما حسب قلت لك السمن العولقي هذا يجي من قد العوالق من مشهور وإلا سليط معصر السليط يعتبرونها أقل السليط يعني درية ثانية إنما
1: السمن العولقي هذا
0: السمن العولقي ذا درية أولى يعني تفاخرون لأنه السمن العولقي بعد هذا يعني عندما يوضع السمن العولقي في وسط الفيان يوزع شيء من السكر الأبيض حوله أو التمر الزين وخصوصا إذا صادفت الوليمة وقت خريف يوزعون تمر بشكل هريس تمر خرفة يوزعون بشكل في الوليمة حق الهريس
1: من باب التحسينات
0: من باب التحسينات هكا. أما إذا كانت الوليمة من الفتة الحين ذي الهريس
1: الهريس بنوعيها
0: هذه يعني تات يعني إذا هذا الحد إن هذه وإن هذه يعني هذه وظيفتها لكن إذا كان الوليمة من الفتح بعد تحضير الغنم حسب نفس الغنم هذول حسب ما ذكرنا تتجمع النساء من بعد العصر في مكان واسع ولو حوش الجيران أو بين الديار وتحضر بدل المراهي الرحايا في الفتح
1: هنا كانت عشان الجريش
0: ذاك الجريش يرش على
1: فتيت الشغلة
0: لكن ذي الفتة طحين
1: برحة
0: برحة بعد طبعا بعد تلقيطها وتصفيتها زي الطعام صفى يطحنونه برحة والرحة أحيانا ثنتين تساعد على رحة واحدة
1: رحة كبيرة بتحصل
0: ورحة وبعضهن واحدة حرمة تدير
1: رحة صغيرة كذا
0: لكن موال الوليمة هذا يحضر لك عشر رحايا
1: في مكان واحد
0: في مكان واحد عشر ولا أكثر هو عنده وليمة كبيرة وش بيطحن له هذا الطعام
1: ينقل الرحاة من هنا
0: ينقل من هنا لما هنا ويريضون يقول إن حلات ما قتل ويتجمعن الحريم وصلى الله على محمد وذي العرس قام من من من هو من هذا التجمع
1: بالفعل كيف تخيل أبو جعفر دحين يعني مع المستمعين الكرام يعني معنا عشر رحايا وأكثر من عشر رحايا والحريم يعني كله أكيد بقع فيه أغاني ومغاني وشغلات وصوت الحي
0: وصوت صلى الله على محمد وعشيرهم
1: والرحايا أيضا صوتها ويدقن
0: صوت جهنم لربتهم بالحق من العصر إلا ما بعد العشاء حتى يحضرون مكان صلاة المغرب النسوان ذولا يحضرون مكان صلين المغرب فيه ويريعن على على شغله بعدين أما بسرايب وخمسية عند كل رحلة سرايب وخمسية ولا فانوس ظهر للفوانيس وبعدين في أخير بدين التريكات إلا عند من ندر يعني التريكات في ذاك
1: ولما كان تريك يعني الدنيا شارقة
0: أوه التريك كما كهربة الوادي وأعظم بسيطة
1: يعني نعم نعم
0: هذا كنتنا
1: سبحان الله يعني الصباح كأنه ما يعملنا النسوان
0: لا كلهم في شغل الصباح في بيوت العصر يقولون يعني. الليلة عند الفلان فتة الليلة عندهم طحين فتة الليلة عندهم
1: وربما
0: دقوقة فتة
1: ما يكتمل في في في يوم
0: لا واحد. لا يأخذ أسابيع
1: أول ذا الرحابس والطحينة
0: أول طحينة
1: طبعا ما كانت موجودة طواحين مثل
0: لا
1: اليوم.
0: لا ناشي طواحين كل يتعاونون الجيران كلهم يجون خليط ولا فيه تمييز يجون القبائل والمشايخ كلهم يتعاون الجيران ذي كلهم يجون
1: الحمد لله
0: كلهم يتعارون
1: بالفعل هي فرحة يعني تجمع الكل
0: تجمع
1: الكل نعم
0: هذا الحين غلقوا ليلة الطحين ذي غلقوها الفتة تريع ليلة ثاني قرب التنانير
1: مول عشان الخبز
0: قرب الحطب وقرب تنانير خمسة ستة سبعة تنانير ويلا حريم
1: يعجن
0: خبرة ليعين ذول حريم قذن خبرة ما لأنه رطوبة الدعم هاي قابل وإن كذلك يبس تحترق
1: الفتة
0: يعني الحين هم خبرة كذا وليلة الخبز ذا
1: كل يقول زاد المع الطحين يعني
0: زاد المع الطحين
1: تقال مشكلة والنقص مشكلة
0: وليلة ثانية هي الحرائم كل يتجمعن وذكر الله على محمد والدريا ويخبزن الفت
1: يعني في مجموعة مثلا تعجن في مجموعة تخبز تدهر وفي
0: أي واحد تخبز حتى يتم الخبز حقه بعد هذه يعني بعد الليلة حق الخبز تجي ليلة ثانية تجمعن جميع النساء وأكثر منهن للفتيت
1: دقوقة
0: للدقوقة وفي بعضهم من عندهم تجار ولا عندهم نوع يقول لها قوصرة قوصرة كما حق
1: الفريق يعني
0: كان بدأ شفت يبون من حاز كبير ويدقين ثلاث ولا أربع
1: ماسكين المنصب
0: واحدة تطلع واحدة تنزل كذا يدقون هالفتة هذه
1: يأخذ مجموعة من الأقراص
0: تأخذ مجموعة من الأقراص فتونا مرة ما لم فيش بعضهم فوق التفال تفت فوق المرها فوق
1: المهم ما حد يوقف
0: حتى يقول كم المرضاح كم المراضيح ذي حق اللي يقول الغنم عليهم يصفونهم ويرضحون الفتة عليهم
1: يفتونهم
0: يعني يفتونهم وقلت لهم ناس مشرفين الطباخ هذا لازم يشرف على فتيت
1: العملية كلها يعني.
0: فت الفتة هذه الحين بعد فتيتها يعني
1: وتكون كلها مفتوتة بشكل صحيح
0: مفتوتة
1: يعني
0: تأكل صحيح متنسق
1: مع شيء حياه في التمهيد
0: زي يعني هكذا
2: أيام وذكريات وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله الإعداد والتقديم نزار سالم بحمد التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد أيام وذكريات إنتاج إذاعة سيون 2009 للميلاد إخراج خميس قطمير
3: عزيزي الأب عزيزتي الأم تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: إذاعة سيئون تقدم النظافة ثقافة. الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران، تنفيذ منير هبيص.
0: الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، بل ومن كل المواطنين والمواطنات الساكنين والساكنات والمقيمين والمقيمات والزائرين والزائرات لهذا الوادي، وادي حضرموت النظيف بأهله وناسه، نقول عيد عمال سعيد لكل مهندسي النظافة ولكل مهندسي التشجير بمناسبة الأول من مايو، عيد العمال. حقيقة نفتخر بكم أنتم يا من تصنعون الجمال وتزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من مواقع وأمكنة مدن كل وادي حضرموت دون استثناء. كما إننا نرحب بكم وأنتم تتابعون الحلقة 253 من حلقات برنامجكم الأسبوعي هذا النظافة ثقافة في عامه التاسع. أهلا بكم مرة أخرى.

0: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
1: فكن له عونا وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: كلمتنا.
3: الإخوة المستمعون الكرام، يستعد صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء بمختلف دوائره وأقسامه ووحدات النظافة بالمديريات، يستعد بالتحضير لاستقبال موسم حج هذا العام 1447 هجرية، وكذا الترتيبات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وإن كان هذا الحديث سابقا لأوانه، لكنه يدل دلالة واضحة لا تقبل التشكيك بأن هناك استراتيجية وأعمال يتم التخطيط لها ورسم أوقات زمنية لعملية التنفيذ، مما يعكس أن إدارة الصندوق قد ودعت فعلا الأعمال الارتجالية والمزاجية الفردية داخل مكاتبها وأقسامها ووحدات نظافتها، وتعتمد على منهج العمل العلمي وفق التخطيط المسبق والتنفيذ المبرمج المزمن المعد لذلك. وهنا يبرز مفهوم الإدارة الشابة في أهميتها وفي وجودها لقيادة العمل. فصندوق النظافة ممثلا بالأخ مرعي فضل الكثيري على أن فكرة تمكين الشباب للقيادة يعد النجاح، لأنهم بناة مستقبل الوطن، وأن النماذج الشابة ناجحة كثيرة في بلادنا إذا ما وجدت الدعم والمساندة والتشجيع رسميا وشعبيا. مستمعين الكرام، هناك ربما مفاجآت تحتفظ بها الإدارة الشابة لصندوق النظافة، ومناظر مفرحة ستدخل السرور والانشراح على نفوس المواطنين، تؤكد أن مدينة سيون ستجدد فرص المحبة والسلام والمودة والإخاء والتقارب من خلال عرض ما تم تحقيقه من إنجازات في المشاريع من قبل صندوق النظافة بوادي حضرموت، ومن تحسين المدن وتنظيفها وتزيين شوارعها الرئيسية بالأشجار والأشكال الهندسية الجميلة والمجسمات التاريخية التي أضفت على المدن الرئيسية سيون، شبام، تريم القطن، أضفت جمالا رائعا ترتاح لمشاهدته العيون ويثير في الأنفس الشجون. الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، إن ما تشهده مدينة سيئون خاصة ومدن وادي حضرموت عامة من تطور في النظافة يلمسه المواطن ويشعر بها الزائر في مرحلة يئن فيها الوطن من جراء الحروب والانقسامات الداخلية، وتنفرد فيها مدن وادي بالمحبة والسلام والأمن والأمان، إنما يعكس ما تبذله السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء وتشجيعها المستمر ومباركتها للأفكار التي تنتج مشاريع للمصلحة العامة للمواطن والوطن.

أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل، فكن له عونا بوضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوطن.

أخي المستمع، أختي المستمعة، في زحام الحياة وتسارعها كتب الزميل عامر الجابري: كثيرا ما نغفل عن أولئك الذين يعملون بصمت دون انتظار شكر أو تقدير، أولئك الذين يستحقون أن نرفع لهم القبعة احتراما وتقديرا، فهم بحق فرسان الميدان. لا أدري كيف أصف هؤلاء الرجال. هذا ما يقوله

بل يصنعونها للآخرين، إنهم مهندسو النظافة في بلد. مستمع الكرام، يستطرد الزميل عمرو ما لفت انتباهي في هؤلاء البسطاء هو إخلاصهم للعمل وقوة إرادتهم وعلو معنوياتهم، لا شيء يثنيهم عن أداء واجبهم حتى حين تعيقهم الظروف لا يتوقفون. رأيت أحدهم لم تمنعه وقوف مركبة مركونة من أداء عمله، فصعد عليها ليكمل تزيين الشجرة وكأن التعب لا يعرف طريقا إليه. أي روح عظيمة هذه التي تسكنهم، وأي عزيمة تدفعهم للاستمرار. ألف تحية لهؤلاء الفرسان أينما كانوا، تحية لكل يد تعمل بإخلاص ولكل قلب ينبض حبا لما يقدمه. نعم، إنهم يبذلون جهودا جبارة ويستحقون من الجميع كل التقدير والاحترام والاهتمام.

0: الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، ترأس مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمديرية الهادف مناقشة تقارير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والأنشطة خلال الفترة الماضية، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية المهندس حسين سالم بمخرمة تم استعراض تقرير نشاط وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون وخطة عملها، حيث جرى الوقوف أمام أبرز الاحتياجات الملحة التي تواجهها وفي مقدمتها قلة عدد الآليات والمركبات، إلى جانب عدم التزام بعض المواطنين وأرباب المحلات التجارية عدم التزامهم بالإرشادات والتوجيهات التي تمنع رمي المخلفات أمام محلاتهم أو في الأزقة والشوارع القريبة من مواقعهم دون التزامهم برميها في الأماكن المخصصة لها، الأمر الذي يؤثر على مستوى النظافة العامة، مؤكدين في هذا الاجتماع أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز الرقابة.
1: أنا عرفت المشكلة وعندي الحل.
2: تكلم، جزاك الله خير. إيش المشكلة وإيش هو الحل؟
1: المشكلة القمامة اللي تحت دارك، والحل تبعدها وتضعها في مكانها.
2: القمامة

0: أخي المواطن.
1: لا ترمي القمامة بشكل عشوائي، بل ضعها في مكانها المخصص لها.
0: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حلقات البرنامج النظافة ثقافة، ونكرر التهاني والتبريكات لصانع الجمال، وهم يزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من أمكنة مدن كل وادي حضرموت، لمهندسي النظافة والتحسين في وادي حضرموت والصحراء، كل عام والعمال بخير وفي صحة وعافية واستقرار بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: النظافة ثقافة. الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران، تنفيذ منير هبيص.
4: إذاعة سيئون تقدم مجلة الثقافة والأدب. مجلة الثقافة والأدب إبحار ثقافي يسافر بالمستمع كل أسبوع إلى آفاق الرحبة، زاخرة بالأدب والشعر والفن، وإلى عوالم الإبداع الجميل والإمتاع ومدائن الفكر الحر الأصيل. الإعداد محمد أحمد ياسين.
5: المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم في مجلة الثقافة والأدب، نسعد بصحبتكم فأهلا بكم معنا.
4: مجلة الثقافة والأدب.
5: إطلالة العدد، الحضارة الإسلامية في كتابات المستشرقين، سيرة قلم أحمد شوقي مجدد الشعر العربي، ترانيم شعرية قصيدة بشراك هذا للشاعر الكبير والعلامة الفقيه أبو بكر بن شهاب.

0: مجلة الثقافة والأدب.
1: إطلالة العدد، الحضارة الإسلامية في كتابات المستشرقين. أعزائنا الكرام، عندما كانت أوروبا تعيش في حالة استرخاء علمي ومعرفي وتغط في سبات عميق قبل دخولها عصر النهضة منذ القرنين 16 و17 الميلاديين، شهدت هذه الفترة ازدهارا عظيما للحضارة الإسلامية من خلال إقامة الجامعات الإسلامية في طليطلة وقرطبة، منارة العلوم والإبداع، وكانت اللغة العربية هي لغة العلم، وكان على كل من يرغب في الاستزادة من العلم أن يتعلم اللغة العربية. لقد كان موقف المسلمين من حضارة القدماء من أهم العوامل التي أسهمت في بناء حضارتهم، فقد نقلوا علوم الفرس واليونان والهند وتعلموا منها كثيرا، كما كان انتشار الإسلام عاملا حاسما في تشكيل تاريخ عالم البحر المتوسط في العصور الوسطى، ذلك أنه أدى إلى تقسيم عالم البحر المتوسط إلى حضارات ثلاث: عربية إسلامية، بيزنطية، أوروبية. وقد أخذت هذه الحضارات من بعضها بعضا. كان انتصار الإسلام على السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط في القرن السابع الميلادي إذانا بمرحلة جديدة ومختلفة في تاريخ هذه المنطقة من العالم، كما كانت اللغة العربية الوحيدة من اللغات السامية التي ظلت حية متداولة أمام أخواتها الآشورية والبابلية والفينيقية والأرامية، فقد حلت العربية محلها واستوعبت عوالمها اللغوية ومساحاتها الجغرافية منذ أن كانت في البدء لهجة لقريش في الجزيرة العربية. في كتاب تأثير الإسلام في أوروبا بالعصور الوسطى، يعترف المستشرق الإنجليزي ويليام بتأثير الإسلام في أوروبا وفضل العرب والإسلام على أوروبا، ويؤكد أن إسهامات المسلمين في أوروبا في العصور الوسطى كانت متعددة وأثرت في مجالات مختلفة كالفن والعمارة والطب والصيدلة والزراعة والموسيقى واللغة والتكنولوجيا. من القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر الميلاديين، وقد نهلت أوروبا المعرفة من الحضارة الإسلامية عن طريق نقل الكلاسيكيات وبالأخص أعمال أرسطو بعد ترجمتها من العربية. ويعترف وات بأن وقوف أوروبا ضد الإسلام قلل من شأن التأثير الإسلامي وبالغ في اعتماده على تراث الإغريق والرومان، ويؤكد أن محاولة الحط من شأن الحضارة الإسلامية لا تنفي حقيقة أن الإسلام أنتج حضارة متميزة وأصيلة استفادت من بعض العلوم في الحضارات المختلفة وراكمت عليها، ثم كانت أساسا في تشكيل عصر النهضة في أوروبا. أما المستشرق الفرنسي غوستاف في كتابه حضارة العرب صورة واقعية قدمها عن العرب وعن الحضارة الإسلامية وتأثيرها في العالم، فهو أحد أبرز من أشادوا بالحضارة العربية وبالأمة الإسلامية. أما لوبون فيقول إن الأوروبيين كانوا لا يعترفون أو لا يعرفون شيئا عن تعاليم الإسلام وشرائعه الفقهية التي تتناول ما ورد في القرآن من نظم للفكر والممارسة، بالرغم من مضي نحو 1000 سنة من المجابهة مع أتباعه، بينما كان لدى المسلمين اطلاع واسع على عقائد المسيحيين واليهود الذين كان بينهم هناك رفض مطلق للإسلام. فاستشهد لوبون ببعض مؤلفات العرب العلمية والفلسفية المترجمة إلى اللاتينية، خاصة كتب ابن سينا والرازي الطبية التي ظلت تدرس في كليات الطب الأوروبية حتى القرن الثامن عشر الميلادي، وكانت كتب ابن رشد الفلسفية ذات تأثير كبير في نشر التيار العقلاني وحريته في الفكر الأوروبي الحديث، وأيضا مقدمة ابن خلدون التي كان لها أثر كبير وضخم في الدراسات التاريخية والاجتماعية. ويقول المستشرق الروسي فاسلي في كتابه تاريخ الحضارة الإسلامية، يرد على ادعاءات الغرب بأن العرب أرغموا غير العرب على الإسلام وتعلم اللغة العربية في أثناء وبعد عمليات الفتوح في آسيا وشمال أفريقيا، وأضاف أن هذه الشعوب شهدت من التطور الروحي واللغوي للعرب بسبب القرآن المنزل باللغة العربية. إن اللغة العربية كانت لغة متطورة آنذاك، وقد نظرت إليها شعوب غير العربية من هذا المنظار، وليس أدل على ذلك من دخول المغول في الإسلام وهم الذين هزموا المسلمين عسكريا، لكنهم ما لبثوا أن انجذبوا لهذه الحضارة المتقدمة. وأشار بارتولد إلى مدن البصرة وبغداد وحران التي ضمت أهم مراكز العلم والحضارة. ويعدد المستشرق الإسباني فرانسيسكو كوديرا في كتابه تاريخ حكم العرب لإسبانيا فضل العرب على الحضارة الإنسانية، ويتحدث عن حفاظهم على التراث القديم وإضافاتهم إلى رصيد البشرية من المعرفة، فيقول إن العرب كانوا أكثر شعوب العصور القديمة والوسطى اهتماما بالعلم، وأغرزهم تأليفا في شتى صنوف المعارف. ويشير كوديرا في كتابه إلى دور الأندلس الإسلامية في عملية تنظيم المعارف العربية ونقلها إلى أوروبا. أما المستشرقة الألمانية أنا ماري تشيميل تقول إن العرب هم الذين وضعوا أسس العلوم الطبيعية في أوروبا من خلال ما نقلوه عن اليونان في العصور الوسطى من ناحية، وتطويرهم لهذه العلوم من ناحية أخرى. فما قدمه الرازي وابن سينا في علوم الطب من إنجازات كانت تدرس في جامعات أوروبا حتى عصر النهضة، وخاصة المؤلفات الخاصة بطب العيون وكذلك المؤلفات الخاصة بالرياضيات وعلم الفلك. أما المستشرق الأمريكي النمساوي الأصل جوستاف صاحب كتاب حضارة الإسلام، فقد ذكر فيه أن الإسلام كان منذ مستهل نشأته يستحب عمران المدن وتقدمها، ولو تأملت تشريع القرآن لرأيته يتمثل صورة لحياة المدينة أو لحياة المدن، فالبدوي ينظر إليه بعين الارتياب وعدم الثقة، وحيثما حل الفاتحون المسلمون أسسوا المدن، إذ كيف يستطاع تأدية فروض الدين على وجهها الصحيح ما لم يكن ذلك في مدينة؟ وكانت الهجرة إلى المدن من الأمور المستحسنة والمستحبة. أما المستشرق الفرنسي أندريه ميكل الذي نختم به حديثنا في هذه الافتتاحية، فيقول في كتاب الإسلام وحضارته، نقتطف لكم أبرز ما قال، يقول إن لم يكن الإسلام قد خلق إلا القاهرة وبغداد، فإن هذين الاسمين يكفيان لتكوين مجده العظيم بجانب فاس والقيروان والبصرة التي ولدت في ظل الإسلام مع العديد من المدن الأخرى، قرطبة، تونس، دمشق، بخارى، سمرقند، دلهي. فالإسلام خلق العديد من المدن بنوع من الفهم وترك بصمته عليها وأنشأها ببراعة.

0: مجلة الثقافة والأدب.
1: سيرة قلم أحمد شوقي، مجدد الشعر العربي. أعزائنا الكرام، أحمد شوقي من أهم شعراء العصر الحديث، وما زال شعره ينبض في حياتنا ويؤثر فينا، كقوله من شعره الوطني الذي تتردد ألحانه معبرة عن حب مصر: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وقد غنى لمصر والأهرام وأبي الهول ووادي النيل والأزهر وعمال مصر وعلمائها وأدبائها وساستها وفنانيها أغنيات خالدة حلم فيها بنهوض مصر على دعائم العلم والإيمان والأخلاق. أليس هو القائل: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لقد فاضت شاعرية شوقي وهو مجدد الشعر العربي الحديث بحبه لمصر، فافتتح ديوانه بقصيدة عظيمة في تاريخ مصر عنوانها كبار الحوادث في وادي النيل. ومع الشعر العبقري لأحمد شوقي في حضارة مصر، نجد أنه شاعر الحياة العربية بحضارتها الإسلامية، على حد تعبير محمد حسين هيكل في تقديمه لديوان أمير الشعراء أحمد شوقي المعنون بالشوقيات، فهو شاعر مصر وشاعر العروبة وشاعر الإسلام، وكم تغنت قصائده بربى العروبة وحضارة الإسلام. والشعر الديني لأحمد شوقي بالغ الأثر في النفس، مثل الهمزية النبوية التي قال فيها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء.

وقصيدة نهج البردة ومطلعها ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. وقصيدة في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومطلعها سلوا قلبي غداة سلا وثاب لعل على الجمال له عتابا. أما قصيدته في الحج المعروفة بإلى عرفات ومطلعها إلى عرفات الله يا خير زائري عليك سلام الله في عرفات.

إلى مثل هذه القصائد العامرة بالإيمان والجمال والجلال. لقد استحق أحمد شوقي أن يكون أميرا للشعراء وأميرا للشعر العربي، ولا يخفى دوره الكبير في نهضة الشعر وريادته فيه. كذلك استطاع بشعريته العبقرية أن ينهل من التراث العربي وأن يطلع على الثقافات الأخرى ويمزج بينهما في نسيج إبداعه الشعري الذي صاغ به مفردات التطور في الأدب العربي.

0: مجلة الثقافة والأدب.
1: ترانيم شارية بشراك هذا للشاعر والفقيه العلامة أبو بكر بن شهاب. أعزائنا الكرام، هذه القصيدة التي سنستعرض بعض أبياتها هي من غرر القصائد التي فاحت من أرض اليمن، وتحديدا من أرض حضرموت، من علمائها وشعرائها الكبار. يقول في مطلع هذه القصيدة: بشراك هذا منار الحي ترمقه، وهذه دور من تهوى وتعشقه، وهذه الروضة الغناء مهدية مع النسيم شذى الأحباب تنشقه، وتلك علامهم للعين بادية تزهو بها بهجة النادي ورونقه. حي سكان ذاك الحي إن شهدت عيناك سرب الغواني حين يطرقه، واخلع به النعل والثم تربة عبقت بالمسك لما مشى فيها مقرطقه. جد في الربوع بمرجان الدموع، ولا تبخل فمحمر دمع الحب أصدقه. واقرع على البخت باب ألحان عن أدب، لعل يفتح عند القرع مغلقه، فثم تلقى الحسان البيض عاكفة في منظر ورده يذكو وزنبقه. على تناول شيء من خصائصه سلب النهى إن سرى فيها معتقه، تجلو أشعته غيم الهموم إذا تصاعدت ويد الساقي تروقه.

0: إلى هنا أيها الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا إليكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من مجلة الثقافة والأدب. لقاؤنا يتجدد في حلقة قادمة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: مجلة الثقافة والأدب. مجلة الثقافة والأدب إبحار ثقافي يسافر بالمستمع كل أسبوع إلى آفاق الرحبة زاخرة بالأدب والشعر والفن وإلى عوالم الإبداع الجميل والإمتاع ومدائن الفكر الحر الأصيل. الإعداد محمد أحمد ياسين.
2: راديو سيئون
3: 89.5 97.96 FM 837 MW.
2: راديو سيئون. راديو سيئون
3: 89.5 FM.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
5: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.

0: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن بما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
1: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
2: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
1: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
3: هم حصون البلاد وأسوارها.
4: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
3: أمل أمتنا وسر نهضتنا.
5: إن يصل حلمهم حتى لو إمكانية بسيطة.
6: أهم حاجة التطوير.
3: في قضاياهم نتحاور، وعن إبداعاتهم نتحدث.
7: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
3: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4 عصرا. حينما تعصف بنا الأيام، لا شيء يضمد جراحنا سوى أسرة سعيدة نجتمع حولها. بيت العز يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا، ويعاد الجمعة الساعة 9 صباحا. راديو سيئور 89.5 FM.

حينما تقصف بنا الأيام لا شيء يضمد جراحنا سوى أسرة سعيدة نجتمع حولها. بيت العز يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا ويعاد الجمعة الساعة 9 صباحا. سيئون.

0: هنا سيئون وصاف لاستوديو تشير إلى الخامسة، وهذه نشرة الأنباء الثالثة الأخيرة. سيدات وسادة مستمعي إذاعة سيئون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الأحد 16 من ذي القعدة الموافق للثالث من مايو، يقدمها لكم عبد الله صابر مستهلا إياها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر تعميما بتكليف مديرا عاما لمطار الريان الدولي. اللجنة الأمنية بحضرموت حرية التعبير مكفولة والأمن والاستقرار خط أحمر لا تهاون فيه. تدشين برنامج الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل من سيئون. أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم الخنبشي تعميما بتكليف مدير عاما لمطار الريان الدولي. وأصدر تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت التعميم رقم 4 لسنة 2026 بشأن قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 2026 قضى بموجبه تكليف الأخ عادل أحمد محمد باوزير مديرا عاما لمطار الريان الدولي. كما نصت ديباجة التعميم بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة خاد اللازم لتنفيذه. أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانا فيما يلي نصه: انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق اللجنة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت وضمان السكينة العامة وصونا لمكتسبات الوطن والمواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإن اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي إذ تتابع باهتمام مجريات الأوضاع في المحافظة لتؤكد على الثوابت والمبادئ الآتية: أولا، حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية إيمانا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية. ثانيا، تولي اللجنة الأمنية الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهاون فيه، ولن تسمح تحت أي مبرر بأي ممارسات من شأنها المساس بأمن المواطن أو تعطيل مصالحه أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. ثالثا، تؤكد اللجنة أنه من بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير ومسؤولية الدولة في الحفاظ على النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة وعدم الإخلال بالأمن أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول. وعليه فإن اللجنة الأمنية بالمحافظة، وهي إذ تحترم حقوق المواطنين، فإنها في ذات الوقت تعلن أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقا للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظا على حضرموت أرض السلام والوئام. حفظ الله حضرموت وأهلها وحفظ الله اليمن. صادر عن اللجنة الأمنية لمحافظة حضرموت. تتواصل حاليا في وادي وصحراء حضرموت الجهود الصحية لحماية المجتمع وتعزيز الوقاية من الأمراض مع تدشين برنامج الاستجابة الصحية طارئة لمكافحة الحصبة ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية بتنفيذ مؤسسة روح الصحية وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: دشن بمدينة سيئون برنامج الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. وفي حفل التدشين الذي أقيم بثانوية النهضة العلمية، أكد مدير برنامج التثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور أحمد بمدحج على أهمية البرنامج في تعزيز الرسائل الصحية الوقائية.
2: نحن ندشن هذا النشاط التوعوي الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية، وحقيقة نحن في مكتب الصحة نثمن أي جهود، وكذلك نرحب بأي جهود في التوعية في هذا الوباء، والذي نريد من الله سبحانه وتعالى أن يسلم مجتمعنا منهم. فحقيقة نحن في هذه الأيام نشهد حراكا توعويا من كثير، سواء من المؤسسات، كثير من القنوات، كثير من الإعلاميين بدأوا الآن يصطفون مع الصحة لدحض الشائعات بعد أن وجدوا وبعد أن سجلت هذه الحالات الكثيرة، سواء من الإصابات وسواء من الوفيات أو من الحالات الخطيرة المرقدة في العناية المركزة. فحقيقة هذا الجهد كنا نتمنى أن يسبق هذا الشيء، وأن قبل أن تقع الفاس في الرأس، ولكن هذا الذي حصل وهذا هو المكتوب علينا، ولكن نريد أن نتدارك ما بقي. فلا زال هناك أطفال كثير غير مطعمين، وكذلك لم يصلهم وباء الحصبة، وهؤلاء هم الذين نريد أن نستهدفهم في هذه المرحلة. ونسأل من كل المجتمع أن يقف معنا، وكل أب عليه أن يكون مسؤولا الآن ليوصل أبنائه إلى التطعيم. وأريد أن أنوه فقط إلى نقطة محددة في مسألة تطعيم الحصبة، لأن البعض قد يهتم فقط بتطعيم الحصبة. نحن لا نقول هكذا، ولكن النشاط التوعوي دائما يهتم بالتطعيم الروتيني لكل الأمراض، ليست الحصبة فحسب. اليوم نحن نعاني من الحصبة، قد تأتي بعدها الآن الديفتيريا وللأسف، أو قد تأتي بعدها مثلا شلل الأطفال، وهذه كلها أمراض خطيرة وهي أمراض قاتلة. فنتمنى من المجتمع أن يتجه نحو مراكز التطعيم لإكمال التطعيمات الروتينية، وهي تطعيمات مجانية والتطعيمات فاعلة. الآن الإشاعات في هذه الفترة أظهرت كذبها وأظهرت خداعها للناس، عندما أصيب أكثر من 90% من المصابين كانوا كلهم من غير المطعمين. فهذه رسالة واضحة، وهذا الواقع الآن يرسل رسالته للمجتمع ليقول أن الشائعة بدأت كاذبة وانتهت بالمرض.
1: من جانبه أشار منسق مشروع الاستجابة الصحية الطارئة ومندوب مؤسسة روح الصحية بوادي حضرموت الدكتور هشام بافليع إلى الجهود المبذولة لتعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف حملات التحصين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ندشن صباح اليوم بسيون مشروع الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت. طبعا هذا المشروع يأتي ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية الذي تنفذه مؤسسة الروح الصحية، كذلك بإشراف من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل مؤسسة العون للتنمية، وبالتنسيق مع كادستر الصحة بالمحافظة. طبعا مشروع الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت طبعا بيكون على مرحلتين متوازيتين. المرحلة الأولى وهي المرحلة بتكون مرحلة النزول للمدارس والمجمعات الطلابية الكبيرة من أجل إقامة المحاضرات التوعوية ونشر ثقافة التوعية بأهمية التحصين وأهمية التطعيم وكذلك الوقاية من المرض، وكذلك بيكون في توزيع بروشورات والبوسترات. المرحلة الأخرى بتكون النزول إلى المديريات حسب توجيه مكتب الصحة والتنسيق مع مكتب الصحة بالوادي، بتكون في عيادة طبية وتوزيع بعض الأدوية المجانية وكذلك تثقيف صحي وتوزيع بروشورات. فنسأل من الله تعالى التوفيق لنا في هذه المشروع الاستجابة، والشكر موصول لإدارة مكتب الصحة العام والسكان بالوادي والصحراء، كذلك مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء لتسهيل وتدوير العواقب لنا بإذن الله تعالى.
1: هذا ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصين ضد مرض الحصبة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية في المرافق التعليمية، بما يسهم في الحد من انتشار المرض وتعزيز الوقاية بين أوساط المجتمع. خليل بحشوان، صالح محمد، لأخبار دع السيئون.
0: تستمعون في النشرة بعد الفاصل. فريق بلادنا يتوج بطلا في البطولة العالمية للروبوت بالقاهرة. الجمارك تحبط تهريب مواد كيميائية خطرة وأدوية مقيدة في منفذ الوديعة. أهلا بكم من جديد. توج فريق بلادنا بطلا عالميا في عدد من المسابقات النوعية خلال منافسات البطولة العالمية للروبوت GRC التي أقيمت في الأول والثاني من مايو 2026 في الجامعة البريطانية بالقاهرة، ونظمتها شركة ديسكفري بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة يمثلون 120 فريقا من 40 مؤسسة تعليمية عربية. وجاءت مشاركة بلادنا في البطولة بالتنسيق والتعاون مع مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي وممثل مسابقة جي آر سي في اليمن، مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون التي تولت الإشراف والتنسيق العام للمشاركة الوطنية في خطوة تعكس حضور اليمن المتنامي في المحافل العلمية والتقنية الإقليمية والدولية. وشاركت اليمن في البطولة عبر 6 فرق مثلت 3 مؤسسات تعليمية، هي مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية ب5 فرق، ومركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل محافظة تعز بفريق واحد. وتمكنت الفرق الوطنية من تحقيق نتائج متميزة وحصد عدد من المراكز المتقدمة والجوائز النوعية، حيث تصدرت مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية بتحقيقها بطل مسابقة تحدي سومو وبطل مسابقة تحدي شد الحبل واحتلال المركز الثالث في مسابقة تحدي الإنقاذ البيئي وجائزة العمل الجماعي في مسابقة تحدي الفور ميلا ون، وكذا جائزة النجم الساطع في مسابقة تتبع الخط، فيما حصد ثانيا مركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل بتعز من خلال وصفته مسابقة تحدي السوم. وأوضح مشرف قسم الروبوت بأكاديمية الموهوبين ورئيس الوفد اليمني المشارك المهندس سالم السبايا أن ما تحقق في البطولة هو نتيجة عمل متكامل بدأ منذ وقت مبكر، شمل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وتهيئة فنية دقيقة للفرق المشاركة. وبالمقابل أثبت أبناؤنا قدرتهم على التعامل مع التحديات التقنية بثقة واقتدار، ونجحوا في تقديم صورة مشرفة عن الطالب اليمني المبدع، لافتا إلى أن هذه النتائج تؤكد أن اليمن يمتلك عقولا واعدة قادرة على المنافسة عربيا وعالميا متى ما أتيحت لها الفرصة. أحبط موظفو مصلحات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والأجهزة الأمنية المختصة في منفذ الوديعة

كانت مخبأة داخل غسالات ملابس بغرض التمويه والتحايل على الإجراءات الجمركية. وأكد مدير عام جمرك الوديعة عبد الحق الخسن أن عملية الضبط تمت وفقا لقانون الجمارك والقوانين النافذة، وبمتابعة مباشرة من رئيس المصلحة والفريق المختص بالتعامل مع السلع ثنائية الاستخدام. ونوه بأهمية برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات في كشف وسائل الإخفاء المستخدمة للتمويه وتحقيق العديد من الإنجازات على صعيد مكافحة التهريب بكافة أشكاله، مجددا التأكيد على مواصلة الجمارك دورها في حماية المجتمع والتصدي لمحاولات تهريب المواد الخطرة التي تمس الأمن والصحة العامة. عقدت حافة السحيل بمدينة سيئون اجتماعها الانتخابي بحضور أعضاء الحافة وعدد من الشخصيات الاجتماعية في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والشفافية والمشاركة الفاعلة، تأكيدا لنهجها المستمر في تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية. واستهل الاجتماع الذي عقد بقاعة الفقيد مستور حمادي بدار الحافة بكلمة منصب الحافة هاشم عبد القادر الحبشي، التي أكد فيها أهمية التلاحم بين أبناء الحافة وتعزيز العمل المشترك، تلتها كلمة مقدم الحافة عمر أبي الديان، والتي تناول فيها أهمية هذا الاجتماع في مراجعة الأداء وتطوير العمل وتعزيز روح التعاون بين الجميع. وتضمن جدول الاجتماع عددا من المحاور والتقارير التي عكست مجمل أنشطة الحافة، حيث تم استعراض التقرير الإداري الذي قدمه رشيد باكثير متناولا أبرز الإنجازات والأنشطة والمشاركات والعلاقات خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض التقرير المالي من قبل الأخ عوض صابر، والذي استعرض البيانات المالية للفترة من 2019-2026 ومصادر الإيرادات وأوجه الصرف والأرصدة المالية، كما تم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية من قبل الأخ عبد الله بن خبران، الذي تناول جهود اللجنة في تعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة الموتى والمرضى مع التقارير المالية، كما تم استعراض تقرير اللجنة الإعلامية وقناة حافة سحيل سيئون الذي أعده الأخ الزميل عبد الباسط بصوتين، متضمنا أبرز الأنشطة الإعلامية والتغطيات والبرامج، بالإضافة إلى تقرير المسؤول المالي بالقناة الذي أوضح تفاصيل الإيرادات والمصروفات التشغيلية والرأسمالية ومستوى البناء الفني والتقني من الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية والصوتية والتلفزيونية والأرصدة المالية، كما تم تقديم تقرير اللجنة الثقافية من قبل الدكتور جمال باصحيح مستعرضا البرامج الثقافية والفعاليات الشهرية، كما عرض الأخ عبد الوهاب يسر تقرير اللجنة الرياضية متناولا الأنشطة والبطولات الرياضية، واستعرض الأخ محمد العماري تقرير اللجنة الخضر وجهود اللجنة في هذا الجانب. وفي ختام اللجنة صادق الحاضرون على التقارير المقدمة بالإجماع في خطوة عكست رضا الأعضاء عن مستوى الأداء، وأقر الحاضرون تجديد الثقة في لجنة الحافة السابقة برئاسة المقدم عمر رديان تقديرا لجهودها مع تفويضه بإضافة من يراه مناسبا إلى قوام اللجنة بما يعزز كفاءة العمل واستمراريته، كما تخلل الاجتماع تكريم الشخصيات واللجان العاملة تقديرا لإسهاماتهم، حيث تم تكريم المنصب هاشم الحبشي منصب حي السحيل، والمقدم سالم بزهير، والمقدم جمعان عقيل، والشاعر سالم بن زيلح، والوالد أحمد الجريدي، والوالد عوض قفزان، والفنان سعيد عبد الخير. وأكد الحاضرون في ختام الاجتماع أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز مبادئ الشفافية والتعاون بما يسهم في تطوير أداء الحافة واستمرار دورها الاجتماعي والثقافي. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد مكانة حافة السحيل كنموذج فاعل في العمل المجتمعي المنظم القائم على الشفافية والمشاركة والتطوير المستمر. نشرتنا انتهت، بقي التذكير بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر تعميما بتكليف مدير عام لمطار الريان الدولي. اللجنة الأمنية بحضرموت حرية التعبير مكفولة والأمن والاستقرار خط أحمر لا تهاون فيه. تدشين برنامج الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحسبة بوادي حضرموت. فريق بلادنا يتوج بطلا في البطولة العالمية للروبوت بالقاهرة. الجمارك تثبت تحريب مواد كيميائية خطرة وأدوية مقيدة في منفذ الوجه.

من سيئون قدمت لكم نشرة الأخبار الثالثة الأخيرة. أشكركم لحسن صوتكم وإصغائكم ومتابعتكم، وسلام من الله عليكم في الساعة 7:45 بإذن الله. عرض ختامي في المنطقة.

0: مجددا أهلا بكم وإلى حضراتكم ما تبقى من فقرات برامجنا لهذا اليوم. في الخامسة والنصف سنقدم لكم برنامج موائد إيمانية، أما في السادسة حلقة جديدة من البرنامج اليومي الحديث الديني. أذان صلاة المغرب لهذا اليوم سيحين في سيئون وضواحيها في 6:05، بعد ذلك أذكار المساء في 6:45. أنتم على موعد مع حلقة معادة من البرنامج الأسبوعي الأمن والمواطن. أذان صلاة العشاء لهذا اليوم سيحين في 7:15، بعد ذلك حلقة جديدة من بوابة على التقنية في 7:45. كما أسلفنا عرض الأنباء الختامي، ثم مسك الختام القرآن الكريم، وفي 8 الختام بالنشيد الوطني.
1: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.

0: موائد إيمانية مع مجموعة من العلماء والمشائخ والدعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا حديث جديد في سلسلة قدوات نبدأ الحديث فيه عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، بعد أن مررنا على الثلاثة الخلفاء وسيدنا علي رابعهم. مررنا على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان، ونبدأ اليوم مستعينين الله عز وجل بالحديث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أبو طالب كان قد كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات والد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم مات جده، وإذا بأبي طالب يكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضمه إلى أولاده، فينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ الرجال، وكان أبو طالب رجلا فقيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ عمه أبا طالب، فطلب إليه أن يأخذ واحدا من أولاده حتى يربيه في داره معه. وكانت السعادة حالفت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لأنه أخذه من والده أبي طالب ونشأ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضوان الله تعالى عليه أول من أسلم من الغلمان، وقد تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في بيته، وأكرمه الله تعالى بالزواج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالما من علماء الصحابة. وفي سيرة سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه الكثير من اللفتات. قال الشعبي: وجد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه درعه عند رجل نصراني، فأقبل به إلى شريح يخاصمه، شريح القاضي. قال: فجاء علي حتى جلس إلى جنب شريح، ثم قال: هذا الدرع درعي، ولم أبع ولم أهب. يعني هذا الدرع الذي يحملها النصراني هذه لي، وأنا ما بعته إياها ولا وهبته إياها. فقال شريح للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ يعني هذه الخصومة كانت عندما صار علي رضوان الله تعالى عليه أميرا للمؤمنين. فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. يعني النصراني كمان مؤدب، قال: هذه لي، علي ليس بكاذب، بس هي درعي. فالتفت شريح إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ لأن القاعدة الشرعية والقاعدة القانونية تقول البينة على المدعي، أنت تدعي بأن هذه الدرع درعك، معك بينة؟ البينة يمكن يكون شهود، اثنين يشهدان بأن الدرع درعك. البينة ممكن تكون شيء وثيقة تقدمها. قال: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ قال: فضحك علي رضي الله عنه وقال: أصاب شريح، ما لي بينة، ما عندي بينة. فقضى بها شريح للنصراني. قال: طيب، ما معك بينة؟ معناته والدرع في يد ذاك النصراني وهو يقول هذه له؟ قال: الدرع له. قال: فأخذها النصراني ومشى حظا ثم رجع، فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه فيقضي عليه. يعني أول كل هذه القصة شيء عجيب. أول شيء أمير المؤمنين يعني هو يقول هذه درعي، لا بد قضاء ولا بد سؤال، بيبعث له 2 شرطة بيجيبوا الدرع بياخدوه منه، ومو بس هيك بيحطوه بالسجن كمان، والله يستر ما يدفعوا أطلوا ضرر أنه أنت أخذ درع. أمير المؤمنين رفع الأمر للقاضي. هلأ العجيب، القاضي اتبع النظام الإسلامي والنظام القانوني، ما في بينة، آمن حكم حكم ضد أمير المؤمنين ومع رجل مو مسلم، مع رجل نصراني. فالنصراني قال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه يقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسلم الرجل. الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، مضبوط هذه الدرع لك، اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين، فخرجت من بعيرك الأوراق. قال: إيه نعم، وأنت ذاهب في المعركة سقطت هذه الدرع منك. فقال سيدنا علي: أما إذ أسلمت فهي لك، وحمله على فرس. يعني قال له الدرع لك وكمان هي هدية فوق منها فرس. الله يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا القرآن الكريم حياتهم، حولوا القرآن الكريم إلى مشاهد عملية، بس هذه المشاهد مو مشان التمثيل ولا مشان التصوير، يعني هذه هي حياتهم، جعلوا القرآن الكريم إمامهم وأمامهم، فكان أن رفعهم الله تعالى في الدنيا ورفعهم في الآخرة إن شاء الله، وكان أن جعلهم الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. وعن زاذان قال: كان علي رضي الله تعالى عنه يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة، يرشد الضال ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم يقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة، وأهل القدرة من أهل الأموال ومن سائر الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وعن صالح بياع الأكسية عن جدته قالت: رأيت عليا اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال أحق بحمله. ووصفوا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقالوا: أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه. وعن عمار رضي الله عنه قال: حدث رجل علي بن أبي طالب بحديث فكذبه فما قام حتى عمي. وفي رواية أخرى أن رجلا حدث عليا بحديث فقال له سيدنا علي: ما أراك إلا قد كذبتني. قال: لم أفعل. قال: أدعو عليك إن كنت كذبت. قال: أدعو. فدعا فما برح حتى عمي. برضه. وقال أبو أراكة: صليت مع علي صلاة الفجر، فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين، يعني هلأ صلى الفجر سيدنا علي وبعدين مكث في مصلاه، قال كأن عليه كآبة هيك إلى أن صارت الشمس قيد رمح، يعني صارت على الجدران، معناته طلعت بشكل لا بأس به. شو قاعد عم يعمل بعد صلاة الفجر كأن عليه كآبتان؟ هو يذكر الله عز وجل. لكن عامة يا أخوان الصحابة الله يرضى عنهم والصالحون من بعدهم والأتقياء والأولياء من بعدهم، تجد عندهم خوفا من الله عز وجل، وجلا من الله عز وجل، خشية من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم يجتهدون في العمل وهم مبشرون بالجنة. بعضهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، فالمتوقع أن يكون مطمئنا، وإذا بخوفه من الله عز وجل يزداد، وإذا بخشيته تزداد، وإذا بوجله يزداد. فهو يصلي الفجر ويبقى جالسا في مصلاه يذكر الله عز وجل وعليه كآب، عليه خوف. قال حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين. وفي هذا تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، في رواية مقبولتين. قال ثم قلب يده فقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى. لأن الصحابي الله يرضى عنهم يريد أن يقول بأنهم قضوا الكثير من ليلهم ساجدين على الأرض، ما في سجاد بقى، وين بدهم يسجدوا؟ يسجدون على الأحجار على الرمال على الأرض، فبتلاقي في جباههم يعني هكذا ضم الأجزاء إلى بعضها وخشونة. قال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، شوي واقفين عم بيصلوا شوي ساجدين، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا، بس تذكر قدام الرب العالمين ما بتلاقي غير بيصير بيتمايل، مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت عيونهم حتى تنبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. أما هلأ أنا عم شوف الناس والله كأنهم غافلين عن, عن, عن ذكر الله وعن الصلة بالله عز وجل. ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق. وعن الأصبغ ابن نباتة قال صعد علي ذات يوم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال عباد الله الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم، فالنجاة النجاة والوحى الوحى، الوحى يعني السرعة. يا أخوان سيدنا علي أكرمه الله عز وجل بصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله تعالى بخدمته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله تعالى برقة في قلبه، وأكرمه الله تعالى بقوة في جسده، وأكرمه الله تعالى بعلم واسع. لذلك تجد كلامه فيه علم وفيه روح. عباد الله الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم، فالنجاة النجاة. ترى ديروا بالكم كل واحد يبحث عن نجاته، يبحث عن خلاصه، يبحث عن أن ينجو إذا نصبت موازينه. والسرعة السرعة، لا تقول بكرة، لا تقول يوم السبت، مرات الشيطان يوسوس لك بيقول لك خلاص أنت لازم تتوب ولازم ترجع إلى الله. بس أخي شو اليوم؟ هلأ اليوم الأربعة، خلاص من يوم السبت تبدأ، بجوز من هون للسبت تموت. مرات يقول لك الشيطان أخي هلأ صرنا سبع الشهر ثمان الشهر، خلاص بأول الشهر الجاي بإذن الله بدك تبدأ بقى هيك صلاة وصوم وعبادة وبر والدين. يعني هلأ صحيح أمك زعلاني منك، ماشي الحال، من هون لأول الشهر، بأول الشهر بدك تبدأ على العيد أخي، تعرف في العيد تعمل مصالحة مع أمك، ومن بعدها لعل الموت يأتيك من هون للعيد فتموت. نسأل الله السلامة وأنت لست بارا لأمك، أمك مرضي يعني عليك، أو تموت وصلاتك غير جيدة، أو تموت وأنت مقيما على المعصية. فسيدنا علي يقول والوحى الوحى يعني والسرعة السرعة، لا تأجل. إن وراءكم طالبا حثيثا، ترى في واحد عم بي مطلوبين أنتوا يعني ولاحقكم وبدو ياكم، القبر، فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته، ألا وإن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة. هلأ في بعض شيوخ عندهم طريقة أخرى مع الموت ورابطة الموت ورابطة القبر، إنه بياخدوا تلامذتهم على المقبرة، بيساووا ثلاث دروس بالجامع والدرس الرابع بالمقبرة. شو هاد درس المقبرة؟ بيطلع الشيخ مع التلامذة، بيجيبوا قبر مفتوح، بينزل التلميذ، كل واحد بده ينزل خمس دقائق وبدنا نسكر عليه البلاطة كمان، يلا من عندك أول شيء أبو أنس نزل، منزل سكروا هالبلاطة، عدوا أنتوا كلكم استنوا خمس دقائق، بعد خمس دقائق يلا طلع اللي بعده نزل. ما في حدا ما بدي، أنا والله بخاف، بخاف ما بتخاف بدك تنزل. شو رأيكم نساوي شيء مرة شيء درس نعملكم يا والله يا إخوان، والله والله الإنسان قلبه يكاد يتصدع. أنا مرة صعدت إلى المقبرة من أجل أن أفعل هيك، والظهر شي الساعة 12 الظهر، طلعت إلى المقبرة بحثت عن قبر فارغ، بدي أنزل هيك خمس دقائق، ما فيها شي، جرب بكرة أنت بدك أصلا تنزل تعد لك شي مليار سنة، أضل خمس دقائق. هلا بحثت عن قبر فارغ أو مفتوح ما لقيت، في قبر جديد يعني بينته التراب هيك ومصبوب عليه ماء، يمكن مبارح جاي الزبون تبعه. هلأ أنا وقفت أمام القبر، ما نزلت عليه بس استشعرت وتخيلت بأنني الآن يعني سأنبش التراب وارفع البلاطة وانزل وسكر. والله يا أخوان خفت، خفت وهربت من المقبرة. كان من زمان كان في المساجد يوجد التابوت، كانوا يعيروه، يعني كان كل حارة بالمسجد في تابوت، بحيث إذا مات واحد بيغسلوا وهي التابوت بيستعيروا، وبس يخلصوا يوصلوا الميت يرجعوا التابوت. ففي التابوت بالمسجد كان بعض الناس يستعيروا إلى بيته ويناموا فيه، كمان هيك يقضي له شي ليلة بقلب التابوت، التابوت مو بالقبر، بس من أجل أنه يستشعر هذا الموت، رابطة الموت. لما الإنسان بيعرف حاله بأنه ميت يرق قلبه، وإذا ناوي يؤذي فلانا أو يتعدى على مال فلان بيقول لك أخي أنا بجوز بكرة موت، والله بطلت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكري هادم اللذات، الموت ومفرق الجماعات. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول ألا وإنه القبر يتكلم في كل يوم ثلاث مرات، يقول أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، هلأ المؤمن في قبره روضة من رياض الجنة، مسرور مرتاح، بس الفاجر نسأل الله السلام الكافر حفرة من حفر النيران. واحد من شيوخنا توفاه الله تعالى، شيخ بشير الرز عليه رحمة الله، رأى جدته في المنام، وجدته إنسانة صالحة كثيرة الصلاة والأوراد، وتحسن إلى من حولها، إلى زوجها، إلى أولادها. رآها بعد موتها في صالون، هو يقول في صالون طويل، قال شي 20 متر طول هذا الصالون، وكله لون التراب، والجدران تراب، والسقف تراب، والأرض تراب، والصالون طويل. قال يا جدتي أنت وين؟ قالت أنا في القبر. قال له شو عم تعملي بالقبر؟ قالت له نحن عم نستنى حتى يعني تقوم القيامة حتى نبعث. قال له إما يعني ما بتملي هون بالقبر؟ يعني صور غرفة هيك طولها شي 20 متر تراب، حيطانة تراب، وسقف تراب، ما في شيء. قال له ما بتملي؟ قالت له تعال معي. أخذته، هو يقول أخذتني هيك في الرؤية إلى آخر القبر، وإذ في صدر القبر يوجد كنباية، بس هي كنباية مثل كنبايات الدمشقية القديمة المفصصة، وفي عليها هذه بفصوصها جواهر، بس جواهر جميلة. قال طلعت جدتي، وقفت على الكرسي الكنباية، وقالت له اطلع. فطلع في أعلى السقف، في مثل شباك، هذا اللي بيسموه مندلون، يعني شباك صغير هيك بحيث بنفتح. فطلعت في مندلون، فتحت هيك الشباك، وإذ القبر مطل على الجنة. قالت له تعال شوف. قال فأنا نظرت، وإذ رأيت الجنة، رأيت أشجار، رأيت ثمار، رأيت أزهار، رأيت حيوانات، رأيت طيور، رأيت أنهار، رأيت خضار، جميل جدا المنظر. قال أنا هيك عم بتصفن، يعني كل قرن هيك ما التفت في شيء بديع. وقالت له يا تيتي نحن كل يوم بيغيرونا هذا المشهد، يعني مو نفسه هذا السابق، كل يوم بيغيروا له المنظر عشان ما يملوا يعني. قال له لكن والله يا تيتي شيء حلو هون عندي، خليني عندك. قالت له لا أنت لسه ما صار وقتك. استيقظ بعدها. فيا أخوان، المؤمن في قبره في راحة، المؤمن في قبره في طمأنينة، المؤمن في قبره في سرور. بس يلي عامل السبع وزمتان نسأل الله السلامين، المقصر مع الله هذاك اللي يخاف. ذكرت لكم قصة الأخ الذي قال لابنته، رأته ابنته في المنام قالت في القبر، قال أنت كيف الوضع عندك يا أبي؟ ألا يتفجر جدران القبر قرآنا، القرآن عم ينبع من جدران القبر. الموت يا أخوان أجمل من الحياة إذا كنت متقنا لأوامر الله. يعني إيش بدك تتقين؟ بدك تتقين ثلاث شغلات: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعته من النوافل. للحديث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تتمة في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلحقنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جاء في الحديث الصحيح قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا صلاة الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، حتى يعرف الناس أهمية هذه الصلاة وفضل هذه الصلاة وميزة هذه الصلاة، وأنها توحيد وصدق وإخلاص وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين من غير الفريضة، ولو كانت سنة قبلية أو بعدية أو تحية مسجد أو سنة وضوء، ركعتين من غير الفريضة بهذه النية، نية أنها صلاة الاستخارة. قال ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن كذا وكذا، يعني يسمي حاجته: زواجي، سفري، بيعي كذا وكذا، شرائي كذا وكذا، يسمي حاجته التي يريد الاستخارة فيها، ويسمي حاجته. ثم ليقل: اللهم إن كان هذا الأمر كما أسلفنا، زواجي، سفري، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن كذا وكذا، يسميه كما أسلفنا، زواجي، سفري، بيعي، شرائي، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذه صلاة الاستخارة، مكسب إيماني عظيم. فقد يكون الإنسان متردد في أمر: أبيع أو لا أبيع، أشتري أو لا أشتري، أسافر أو لا أسافر. قد يكون أنه عنده أمر سري لا يريد أن يعلم أحد من الناس. المشاورة، وإن أمر بها الإسلام في الكتاب والسنة، لكن هكذا أقول، قد يكون هناك أمر ما تريد يطلع عليه أحد، وقد يكون أنك في حيرة من أمرك، تقدم تتأخر تعمل أو لا تعمل فشو؟
1: هنا إذاعة السيئون. أعزائي المستمعين، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة السيئون وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم بعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا لكم أعزائي المستمعين أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها. هنا إذاعة سيئون

على المسلمين الاستخارة، استخارة الله. إن كنت تعلم أن كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن كذا وكذا شر لي، وأنت علام الغيوب، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اصرف عني يا رب واصرفني عنه ثم أرضني به. الذي أود أن ألفت النظر إليه هنا أنك إذا استخرت الله كن راضيا يا عبد الله بما يأتي بعد الاستخارة. لا تتبرم ولا تتسخط. بيعه فاتتك خلاص، أنت قلت في دعائك إن كان هذا شر لي في ديني ومعاشي وعقبتي فاصرفه عني. أنت قلت اصرفه عني، صرفه عنك، تزعل ليه؟ أنت تريد تتزوج فلانة، خصبت ما قبلوك. طيب أنت قلت في الاستخارة اللهم إن كان هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أمري فاصرفه عني، صرفه عنك. أعجب للذي يتبرم ويتسخط، وربما غضب على فلان، وربما غضب على فلان أو علان، لما يصلح. أنت استخرت الله يا عبد الله، عليك أن ترضى بهذه الاستخارة وبهذا الأمر الذي قضاه الله لك أو قضاه عليك بعد الاستخارة. كذلك أود أن أنبه النتيجة التي تأتي عباد الله، النتيجة التي تأتي عليك أن ترضى بها. لا تتبرم، لا تتسخط، لا تقول لماذا، فكن راضيا صليت صلاة الاستخارة والله تبارك وتعالى استخار لك هكذا، واختار لك ربك سبحانه وتعالى هذا الأمر. فالذي أرجوه أن تكون راضيا بالله، ولو حتى حصل شيء ما كنت تكرهه وجاك شيء تكره، وإن كان جاء لك بعد استخارة، ما دام أمر جاء بعد استخارة، شريت بضاعة خسرتها، لك أجر وثواب عند الله. والاستخارة هي خير كله، النتيجة التي تأتي ارضى بها. قال صلوات الله عليه: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فهكذا بارك الله فيك، أنا استخرت الله في شراء هذه البضاعة خسرت، أنا استخرت الله في زواجي بكذا، في عملي كذا، جاءني شيء ما أرضاه ولا أقبله. ما دام أن هذا الأمر جاءك بعد استخارة بالله ولجوء إلى الله ودعاء إلى الله، فعليك أن ترضى به وأن تبعد وتبتعد عن هذه الوساوس التي يلقيها شياطين الجن وشياطين الإنس. فهكذا مرة أخرى وأنا أختم أقول: صلاة الاستخارة هذه منة عظيمة ومنحة جسيمة وأمر عظيم في هذا الدين، ودعك من هؤلاء الذي هكذا ربما لجأوا إلى أمور ما يرضاها الله وحرمها الله، أو يتعلقون بالنجوم، أو يتعلقون بهؤلاء الذي يذكرون حظوظ وما حظوظ وما أدري إيه، أو بعضهم يكتب في ورقة ما يجوز، أقدم أو لا أقدم، أسافر أو ما أسافر، أو بيع أو لا أبيع، ثم قال بالورقتين كذا قدامه واختار واحدة. لا، أنت مسلم.

أدت هذه الاستخارة وهذه المنة العظيمة والمنحة الجسيمة، فهي مكسب إيماني عظيم في ديننا في إسلامنا. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أذكار المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة

وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي.

أنسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله.

0: أفكار المساء.
1: إذاعة سيئون تقدم الأمن والمواطن. الأمن والمواطن برنامج من إعداد إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن الوادي والصحراء.

أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الأمن والمواطن، نافذتكم الأسبوعية لمتابعة كل ما يهم الأمن في وادي وصحراء حضرموت. وفي هذا البرنامج نستعرض معكم أبرز التطورات والإنجازات الأمنية، ونقدم رسائل توعوية ونصائح عملية لحماية أنفسكم وممتلكاتكم، كما نستضيف المختصين للحديث عن ملفات مهمة تمس حياتنا اليومية، ونوضح كيف يمكن لكل مواطن أن يكون شريكا فاعلا في الحفاظ على أمن المجتمع. فكونوا معنا لنرتقي معا نحو مجتمع أكثر أمنا واستقرارا.

الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. نتناول معكم أعزائي في حلقة اليوم فقرات العناوين التالية: عين على الواقع، مستجدات الأحداث، أمنك بيدك، رسالة القانون. عين على الواقع لاستعراض الأحداث والإنجازات الأمنية وأبرزها: أقيم بمدينة سيئون حفل تدشين لدمج قوات النخبة الحضرمية في الأجهزة الأمنية بالوادي والصحراء، نظمته الإدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة. وفي التدشين أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان سالمين باربع اهتمام السلطة المحلية بدعم وتعزيز قدرات القوات الأمنية نظرا للدور الحيوي الذي تضطلع به في حفظ الأمن والاستقرار وصون السكينة العامة، مشددا على أهمية التحلي بالقيم والمبادئ الحميدة والانضباط العسكري. وأشاد باربع بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مختلف مديريات الوادي والصحراء، معربا عن أمله في استكمال قوام القوات الأمنية وتوفير احتياجاتها الضرورية لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب. من جانبه نقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، مؤشرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز القوات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا اهتمام الوزارة بالمحافظة وإيلائها أهمية خاصة نظرا لموقعها الاستراتيجي. بدوره أوضح مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش أن إدارة الأمن عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الانتشار الأمني وفق خطط مدروسة تهدف إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للبلاغات وتكثيف التواجد الأمني في المواقع الحيوية بما يسهم في الحد من الجريمة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وأشار بن حبيش إلى الاهتمام برفد الأجهزة الأمنية بالكادر البشري المؤهل والعمل على تدريب وتأهيل الأفراد ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب تعزيز الانضباط والالتزام باللوائح والأنظمة باعتبار ذلك أساس نجاح العمل الأمني، شاكرا وزارة الداخلية والسلطة المحلية والتحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية على دعمهم للأجهزة الأمنية. وأكد العميد بن حبيش التزام قيادة الأمن والشرطة بتنفيذ التوجيهات والعمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى تعزيز الأمن بقوات من النخبة الحضرمية بما يسهم في تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن وسكينة المجتمع. ناقش مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش مع مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد سعيد الخنبشي ومدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد مساعد بن طالب سبل تطوير عمل فرعي المصلحتين بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وخلال اللقاء شدد العميد بن حبيش على أهمية تبسيط الإجراءات وتخفيف الازدحام داخل المكاتب والعمل بروح الفريق لخدمة المواطنين بكفاءة وسرعة، مؤكدا دعم قيادة الأمن والشرطة لكافة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي.
كما جرى التأكيد على تفعيل الموقع الإلكتروني للمصلحتين بما يتيح للمواطنين متابعة سير معاملاتهم بعد استكمالها وإشعارهم بجاهزية الوثائق الثبوتية في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية وتقليل الحاجة للحضور الشخصي وتوفير الوقت والجهد. من جانبهما استعرض مديرا الفرعين أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، مؤكدين التزامهما بتنفيذ التوجيهات والعمل على تطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين جودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات، مؤكدين بأنهما على استمرار بتطوير العمل وفرض إجراءات صارمة لمكافحة نشاط السماسرة لمنع استغلال المواطنين. التقى مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش بقائد فرع شرطة الدوريات وأمن الطرق الرائد محمد قائد الكسيري، وذلك عقب صدور قرار تعيينه من قبل معالي وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم علي حيدان. وفي مستهل اللقاء هنأ العميد بن حبيش الرائد الكسيري بمناسبة نيله ثقة قيادة وزارة الداخلية، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الأمنية، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز مستوى الجاهزية والانضباط بما يسهم في رفع كفاءة العمل الأمني. وقد ناقش اللقاء عددا من الجوانب المتعلقة بتطوير أداء فرع شرطة الدوريات وأمن الطرق وسبل تعزيز الجاهزية والاستعداد لتنفيذ خطط الانتشار الأمني في مختلف مديريات الوادي والصحراء بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وأكد مدير عام الأمن والشرطة على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الوحدات الأمنية ورفع مستوى اليقظة الأمنية وتكثيف التواجد الميداني خاصة في الطرقات العامة والخطوط الحيوية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به شرطة الدوريات وأمن الطرق في تعزيز الأمن والحد من الجريمة. من جانبه عبر الرائد محمد الكثيري عن شكره وتقديره لقيادة وزارة الداخلية وإدارة الأمن والشرطة على الثقة الممنوحة له، مؤكدا حرصه على بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الأمني والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة الأمن والاستقرار.

تمكنت شرطة مديرية حارة وادي العين من ضبط متهمين على خلفية تورطهما في جريمة سرقة محل تجاري بحارة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين. وأوضحت شرطة حارة أنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه بتعرض محله لبيع العطور لعملية سرقة من قبل مجهولين، حيث تم الاستيلاء على نحو 100 علبة عطور من خلال قيام الجناة على كسر المثبت الخاص بباب المحل باستخدام آلة حادة، حيث باشرت فرق التحريات أعمالها في جمع المعلومات والبحث عن الجناة لتتمكن من ضبط الأول الذي يدعى عين ألف باء والثاني عين ألف باء. وخلال التحقيقات اعترفا بارتكاب جريمة السرقة، كما أقرا بوجود شريك ثالث معهما إضافة إلى اعترافهما بارتكاب جريمة سرقة أخرى استهدفت بقالة، حيث تم الاستيلاء على مواد غذائية وتم إيداعهما السجن.

تمكنت شرطة مديرية سيئون من ضبط متهم في واقعة سرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل في المدينة، وذلك عقب تلقي بلاغ من مواطنة أفادت فيه بتعرض منزلها للسرقة. وبحسب البلاغ أن المتهم أقدم على سرقة كمية من الذهب تقدر بنحو 21 جراما شملت خاتم مطلة، طقم، سحاب وسلسلة رقبة، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمسروقات بنحو 30,000 ريال سعودي. وأوضحت الشرطة أن عملية السرقة تمت باستخدام أداة حادة لقص دولاب المنزل قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الذي يدعى سين كاف باء وضبطه خلال فترة وجيزة من تلقي البلاغ. وأكدت شرطة سيئون أنه تم إيداع المتهم في الحجز على ذمة القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة. وجددت الشرطة دعوتها للمواطنين إلى تعزيز إجراءات السلامة في منازلهم والإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار.

ضبطت شرطة مديرية شيبام خلال تنفيذ الدورية مهامها الأمنية شخص يدعى عين ميم جيم، بحوزته كيس شفاف بداخله مادة الشبو المخدر وأدوات تعاطيه، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة. كما ضبطت شرطة شيبام شخصين آخرين بحوزتهما مادتي الحشيش والشبو وتم إيداعهما السجن.

تمكنت شرطة مديرية تريم من استعادة دراجة نارية مسروقة بحوزة شخص يدعى عين باء بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، وتم إيداعه السجن. وخلال أخذ أقواله اعترف بسرقة الدراجة النارية.

0: نتناول معكم في فقرة مستجدات الأحداث بعنوان ضربات أمنية متواصلة بوادي حضرموت، ضبط مروجي مخدرات ومضبوطات متنوعة في العبر وشبان. أهلا بكم. في إطار الحرب المستمرة على آفة المخدرات، تواصل الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت تحقيق ضربات نوعية تستهدف مروجي هذه السموم في جهود حثيثة لحماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار. ففي مديرية العبر نجحت شرطة المديرية في تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن ضبط أحد مروجي المخدرات متلبسا داخل منزله، وذلك عقب تحريات ورصد محكم. وخلال المداهمة عثر بحوزته على كمية تقدر بنصف كيلو من مادة الحشيش المخدر ليتم ضبطه وتحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي مديرية شبام وضمن التنسيق المشترك بين إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية نفذت مداهمة استهدفت وكرا لترويج وتعاطي المخدرات، حيث تم ضبط 4 أشخاص وكميات متنوعة من المواد المخدرة بالإضافة إلى أدوات تعاطي وميزانين يستخدمان في الترويج ومبالغ مالية، فضلا عن أسلحة نارية ومضبوطات أخرى. هذه العمليات تعكس الجاهزية العالية واليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية في ملاحقة مروجي المخدرات رغم التحديات، وتؤكد عزمها على اجتثاث هذه الظواهر التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده. وتجدد الأجهزة الأمنية دعوتها للمواطنين إلى الإسهام الفاعل في حفظ الأمن من خلال التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. أمنك بيدك. أخي السائق، أخي المواطن، الطريق ليس مكانا للسرعة والتهور، بل مسؤولية وأمانة. كم من حادث مروري كان سببه لحظة استعجال أو استخدام الهاتف أثناء القيادة أو تجاهل لقواعد السير. لحظة واحدة قد تغير حياتك وحياة الآخرين. التزم بالسرعة المحددة، اربط حزام الأمان، واترك مسافة كافية بينك وبين المركبات الأخرى، ولا تستخدم الهاتف أثناء القيادة، فتركيزك هو خط الأمان الأول. أولياء الأمور، كونوا قدوة لأبنائكم في الالتزام بقواعد المرور، فالسلوك يبدأ منكم. وتذكر، احترامك لقوانين المرور لا يحميك وحدك، بل يحمي الجميع. معا لطرق أكثر أمانا، معا نحفظ الأرواح. رسالة القانون: جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير. العقوبة: نقلك أو إزالتك للحدود جريمة يعاقب عليها القانون استنادا إلى قانون العقوبات، المادة رقم 323 بما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الأملاك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 2 سنين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة. أما جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير في الإخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن، العقوبة: إخلالك بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن جريمة يعاقب عليها القانون استنادا إلى قانون العقوبات المادة رقم 322 بما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له، وينطبق ذلك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل، ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار. ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن. المستمعون الأعزاء، نود أن نعبر عن كل الاحترام والتقدير للعيون الساهرة والجهود الجبارة والتضحيات العظيمة التي يقدمها رجال الأمن والشرطة في وطننا الغالي للحفاظ على سير عجلة التقدم والنماء بلا توقف أمام أي أعمال إجرامية أو مخططات تهدد أمن الوطن والمواطنين. رغم المشقات والتحديات يواصل رجال الأمن أداء واجبهم بتعاون المواطنين بكل إخلاص وتفان، فحفظهم الله ورعاهم من كل مكروه وجعل عملهم سندا لأمن واستقرار المجتمع. ختاما، عبد الله صابر.
1: الأمن والمواطن. الأمن والمواطن برنامج من إعداد إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن الوادي والصحراء.

0: أيها المستمعون، أيها الشباب، نفتح وإياكم الآن أجهزتنا ونبدأ دقائق من المعرفة وتبادل الأفكار والمعلومات عن تقنيات حياتنا المعاصرة. بوابة على التقنية. على التقنية. بوابة على التقنية، برنامج إلكتروني سمعي عبر الأثير، يحدثه محمد أبو بكر الحامد. تصفحه وإياكم
1: جليل سعيد الكوني.
2: مرحبا مستمعين الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بوابة على التقنية عبر أثير إذاعة سيئون. نرافقكم دائما في هذا البرنامج لمتابعة أبرز مستجدات التكنولوجيا وعالم الهواتف الذكية، معكم جليل الكولي، ومن الإعداد والإخراج محمد الحامد. وإلى العناوين: إنشاء ملفات البي دي إف والجداول جاهزة، مميزات لا تعرفها في جيميناي، مزايا جديدة في التحديث الأخير لشات جي بي تي، ودراسة تحذر استخدام أدوات الاي اي يضعف الذاكرة. جالكسي اس 26 الترا يحصد لقب أفضل هاتف ذكي في 3 دول أوروبية. الأعزاء المستمعين، مرحبا بكم مجددا. وإلى التفاصيل: سباق التنافس بين أدوات الذكاء الاصطناعي يشتعل، حيث تجتهد كل الشركات المقدمة لهذه الخدمات في تحديث أدواتها وإضافة مميزات جديدة نتعرف عليها في هذه الحلقة. الأعزاء، أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لمساعدها الذكي جيميناي، يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات جاهزة للتنزيل والمشاركة مباشرة داخل المحادثة.
3: إذاعة سيئون تقدم. الحقيبة الأسبوعية. الحقيبة الأسبوعية برنامج يرصد المناشط والفعاليات التي تعتمل خلال أسبوع. الإعداد والتقديم صالح محمد.
4: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نجدد اللقاء معكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج الحقيبة الأسبوعية، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأعزاء، برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي، شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني الحفل التكريمي لخريجات مشروع بكالوريوس معلمات الريف بمديرية دوعن بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية. ويأتي المشروع كأحد التدخلات التنموية التعليمية الاستراتيجية لمعالجة الفجوة الحادة في الكادر النسوي المؤهل تربويا في المناطق الريفية بمحافظة حضرموت. وفي الحفل الذي بدأ بالقرآن الكريم، أشاد وكيل المحافظة الأستاذ حسن الجيلاني بأهمية المشروع ودوره النوعي في تمكين الفتاة الريفية من استكمال تعليمها الجامعي.
5: بداية اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ويسعدنا ويشرفنا في مثل هذه الفعالية أن أتقدم وافر الشكر للدور الكبير الذي تقوم به الجهات المنظمة والداعمة لهذا البرنامج النوعي، والذي يعكس الحرص على النهوض بقطاع التعليم وخدمة المجتمع لما له من أهمية قصوى، باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان. إن برنامج تعليم فتيات الريف والذي يستهدف مديريات دوعن، حريضة، وادي العين وحورة يمثل نموذجا مشرفا للتكامل بين العمل التنموي والتربوي، ويجسد رؤية إنسانية سامية تسعى إلى إتاحة فرصة التعليم للفتيات وتعزيز دورهن في المجتمع بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء أجيال واعية ومتعلمة.
4: من جانبه أكد رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش حرص الجامعة على دعم مثل هذه البرامج النوعية.
6: استطاعت جامعة حضرموت أن تنقل الحرم الجامعي من المدينة إلى الريف، استطاعت أن تلحق أن يلتحق بهذا البرنامج أكثر من 160 طالبة، تم تخرج منهم 153 طالبة. هؤلاء الطالبات كانوا مثالا لتحصيل العلم المرتفع. كانت التجربة ناجحة بكل تقدير، ناجحة من حيث الفكرة، من حيث التنفيذ، وكذلك من حيث التوظيف، حيث توظف من خريجها حوالي 44% من الخريجين. وجامعة حضرموت تفخر بهذه التجربة وتفخر بأسر الخريجات لأنهم وقفوا دعما لأبناتهم ليتوصلوا لهذه المرحلة التاريخية.
4: وفي الحفل أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الصلة للتنمية الأستاذ علي حسن بشماخ إن المشروع يأتي ضمن رؤية المؤسسة الهادف إلى الاستثمار في التعليم كمدخل رئيسي للتنمية المستدامة.
7: طبعا نحن اليوم في حفل خريجات معلمات الريف، المشروع الذي يهتم بالمناطق النائية والقرى في محافظة حضرموت وبعض مديريات محافظة حضرموت. جاء هذا البرنامج نتيجة لاحتياج مجتمعي واضح، وبسبب مشكلة تهرب الفتاة من التعليم وعدم مواصلتها للتعليم جاءت الفكرة منذ ما يقارب 12 أو 13 سنة، فبدأنا في موضوع

0: تعليمها سواء في الثانوية أو الأساسي أو الجامعة.
1: الدكتور عبد الله عبد القادر بن عثمان المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية أكد أن استمرار الدعم لمثل هذه المبادرات النوعية سيسهم في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاع التعليمي.
0: سعداء اليوم في مؤسسة العون للتنمية ومؤسسة صلة باختتام برنامج معلمات الريف، بكالوريوس معلمات الريف. هذا البرنامج جاء لتلبية احتياج المجتمع من المعلمات الريفية، إيمانا منا بأن التعليم هو الأثر المستدام في مجتمعاتنا، وبالتالي عندما نؤهل معلمة في الأرياف إنما نستثمر استثمارا حقيقيا في هذا المجتمع، وبالتالي سيبقى أثره وسيبقى انتشاره. هذا البرنامج جاء بشراكة فاعلة بين السلطة المحلية وبين جامعة حضرموت ممثلة في كلية التربية بإشراف هذه الجامعة العريقة، الجامعة التي أدت أداء جميلا وخرجت لنا هذه الكوكبة 153 طالبة، أي رفدنا ميدان التعليم العام ب 153 طالبة. هذا إنجاز كبير، وبالتالي رسالة هؤلاء الطالبات تصل إلى كل القرى وإلى كل الأرياف بأن المعلمة ستكون أساس في بناء المجتمعات وأن حقها محفوظ في بناء الوطن.
1: عدد من الخريجات وأسرهن عبروا للإذاعة بالقول:
2: نحن معلمات الريف وأول دفعة بكالوريوس في تقريبا في الوادي انتظام. الحمد لله كانت 4 سنوات جميلة فعلا، يعني من طاقم إداري، من هيئة تدريس، من مبنى مهيئ، والله الحمد كان وراء هذا يعني الإبداع والتميز كله مؤسسة صلح والعون. شكر لله.
3: الآن مستمعينا الكرام نرفع لكم أذان صلاة العشاء لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فعنا لكم مستمعين الكرام أذان صلاة العشاء لهذا اليوم بمدينة سيئون.

0: ثم لهم، شكر لأهالينا اللي وقفوا معانا لهذا اللحظة. الحمد لله اليوم عشنا هذه الفرحة مع زميلاتنا وفي الوادي وفي يعني في المكان اللي نشأنا فيه. اسمي صفاء صالح سالم بامهير، تخصص معلمة مجال الاجتماعيات.
1: أولا اسمي أنا أستاذة عبير أبو بكر الهوبري، تخصص اللغة العربية. سعيدة بوجودي في مثل هذا الحفل الكريم اللي تمنينا أن نحضر مثل هذا الحدث العظيم، ودراستي في دوعن كانت يعني من الأحلام اللي كانت شبه مستحيلة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تحققت وبدعم أهلي، وشكرا للجميع والمؤسسات الداعمة على هذا الحفل.
2: الأسم ناصر إسلام مفتاح باوزير من وادي العين، أعبر بكل فرحة يعني شهدت يعني مهرجان

0: ضخم واستفدت منه كثير، وفرحت يعني بالخريجات كل يعني الوادي كله يحتاج إلى بنات مدرسات، والحمد لله يعني إنه وفروا لنا أصحاب الخير من المؤسسات وفروا لنا كل حاجة الحمد لله وسهلوا لنا أمور التعليم.
1: وفي الحفل ألقيت قصيدة بالمناسبة.
2: سلام عادوا عن ترفرف كل سنة علماتها تعلموا أولادها وبناتها متعلم تعلموا أولادها وبناتها متعلمات في كل سنة نحضر هنا تكريم خريجاتها مبروك للسلطة وللآباء وللمتخرج مبروك للسلطة وللآباء وللمتخرجات اهتموا بتعليم الفتاة وسعوا في دراساتها وبفضلكم اليوم في دوعا كثير مدرسة بفضلكم اليوم في دوعا كثير مدرسات ومعلمات الريف يسعدوا في مرضاتها. في قادم الأيام نبغى دكاترة وممرض.
1: هذا ويستهدف المشروع تأهيل خريجات الثانوية العامة أكاديميا في تخصصات تربوية معلم صف العلوم الرياضيات الاجتماعيات اللغة العربية. حضر الحفل مدير عام مديرية دوعن الأستاذ عبدالله مقابل وعدد من نواب رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية. أيها الأعزاء، ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع اليوم بمدينة سيئون اجتماعا برئيس وأعضاء فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت والصحراء، وكرس الاجتماع لمناقشة أوضاع النشاط الرياضي واستعداد الفرع للمسابقات والبطولات الكروية على مستوى مديريات الوادي والصحراء. وفي الاجتماع أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الشباب والرياضة لما يمثله من أهمية في احتضان الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم.
3: وهي فرصة أولا للتعرف عن مدى فعالية كرة القدم الوادي والصحراء. طبعا بعد ما سمعنا منكم في رمضان سمعنا الكثير، ومن رمضان إلى اليوم طبعا قدها حوالي شهرين أو أكثر، في مستجدات جات كثيرة خاصة بالدوري وخاصة بالكاس، في أيضا نشاطات محلية تمت قادتها بعض الأندية في الفرق الشعبية وغيرها، يعني في حراك استمر من رمضان إلى الآن، وهي فرصة أيضا نلتقي بكم في فترة بالفعل الآن للتحضير للبدء في برنامج الدرجة الأولى وفي نفس الوقت أيضا برنامج الكاس. وطبعا وادي حضرموت له حضور في هذين النشاطين، نأمل أنه نحن نناقش ونضع المقترحات والتصورات اللي بتساعد على حضورنا في هذه الأنشطة، وأن نمثل الوادي خير تمثيل، وأن نحضر أيضا للمباريات اللي بتتم في الوادي سواء كان في سيئون أو في تريم أو في أي مكان، حتى بالفعل نعطي الصورة المشرفة لوادي حضرموت.
1: بدوره عبر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء الدكتور مجدي سليمان مطران عن شكري وتقديره لقيادة السلطة المحلية في تذليل كافة الصعاب للأنشطة الرياضية المختلفة.
4: دعم الفرع من قبل السلطة المحلية، أنا حقيقة منذ أن توليت المكتب وأرى أنه رغم الظروف اللي مرت بالبلد في الفترة السابقة إلا أن السلطة المحلية كانت داعمة للفرع بشكل كبير جدا فيما يخص كاس حضرموت، 140 مليون في كاس حضرموت، وهذا دعم من السلطة. البطولة اللي أقيمت التنشيطية للفرع كانت بدعم من السلطة. كاس الناشئين اللي أقيم أيضا ما تبقى من مبلغ كاس حضرموت. فأعتقد أن احنا بحسب إمكانياتنا المتاحة نقدر نشتغل في إطار يعني كرة القدم، وما قدم لفرع كرة القدم يعتبر شيء طيب قياسا بالظروف اللي مرت به البلد في المرحلة السابقة. فنحن نتمنى أيضا زيادة الدعم فعلا، ولكن نحط في الاعتبار أن مكتب إدارة الشباب الرياضي يتعامل مع 23 فرع، يتعامل مع 23 نادي، وهذا يشكل عبء كبير حقيقة عكس المحافظات الأخرى.
1: من جانبه أشار رئيس فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ سعيد علي بيمين إلى أهمية هذا اللقاء بقيادة السلطة المحلية في وادي حضرموت ممثلة بالأستاذ جمعان سلمين برباع الذي يعتبر أحد المهتمين بالقطاع الرياضي في وادي حضرموت.
5: الشيء الطيب أنه بمعنى أن اللغة مشتركة، اللغة واحدة. الأخ الوكيل خرج من نفس الميدان الرياضي، الآن انتقل للسلطة، معناه بيكون نحن بالنسبة لنا مستوى الجدوى كبير جدا أوسع. خلال الفترة الماضية الشهرين القريبة يعني شيء طيب أنه دعاء الفروع كلها من ضمن فرع القدم، وكان لقاء طيب. وحطينا أيضا كذلك بالنسبة لنا رؤيتنا للعمل خلال الفترة القادمة للمستقبل، وهم ما في معنى الآن نتكلم عليها، نحن دائما الرؤية التطويرية والخطة الاستراتيجية الشاملة.
1: حضر الاجتماع أعضاء فرع الاتحاد واللجنة العمومية للفرع وممثلين عن أندية وادي حضرموت الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام قيادة السلطة المحلية ومساندتها المستمرة، مؤكدين مواصلة العمل للارتقاء بمستوى كرة القدم وخدمة الرياضيين في وادي حضرموت. أيها الأعزاء، دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع بمدينة سيئون عملية التحديث والإصدار للبطاقات التعريفية الخاصة بالمقادمة والشيوخ والشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات والأمناء والعدول بمصلحة شؤون القبائل. وأشاد وكيل المحافظة الأستاذ جمعان سلمين برباع بالجهود الكبيرة والخطوات الملموسة التي تتخذها مصلحة شؤون القبائل في مسار التحديث والتطوير المؤسسي، وأكد وكيل المحافظة على أهمية هذه الخطوة التنظيمية في تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والوجهات القبلية والاجتماعية.
6: كانت فرصة بصراحة ممتازة أنه التقينا بمدير عام مصلحة شؤون القبائل الأخ سلطان التميمي، وبصراحة أنا أعجبت أنه كان محضر للإعداد لإصدار بطاقات تعريفية لمصلحة شؤون القبائل، يحدد فيها المشايخ والشخصيات الاجتماعية وأيضا عقال الأحياء، وهذه بتساعد إلى حد كبير في التعريف بهؤلاء الأشخاص، لأنهم بالنسبة لنا هم الشخصيات الاجتماعية التي ممكن تعتمد عليها. على كل نأمل التوفيق والنجاح للأخ سلطان في تنظيم هذا العمل، لأنه عمل يتطلب جهد كبير.
1: من جانبه رحب مدير عام مصلحة شؤون القبائل الشيخ سلطان بن زايد التميمي بزيارة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع، مثمنا الرعاية الكريمة والدعم المستمر الذي توليه قيادة السلطة المحلية لجهود المصلحة. وأكد الشيخ التميمي إن هذا التدشين يمثل نقلة نوعية في تحديث قاعدة البيانات وحوكمة العمل القبلي ومساندة جهود الدولة في حفظ السكينة العامة.
7: أحب أن أقول أنه اليوم بدأنا ولله الحمد في تدشين إصدار وتجديد البطاقات التعريفية من ناحية تكاملية العمل وتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. هذه البطائق لها آليات تم عرضها وتم اختيار معايير بحيث تكون شاملة لكل شيء. هذه البطاقات مزودة بماسح ضوئي الباركود بحيث الجهات المختصة سواء العسكرية أو الأمنية أو الإدارية تتأكد من صحة بيانات هذه، وهي تسهل تعريف هذه الشخصيات والشيوخ والوجهات الاجتماعية من جميع الفئات، وأيضا عقال الحارات والأمناء وهذا يأتي في طور تسهيل أمور وخدمة المواطنين والتي يقوم بها المكتب مصلحة شؤون القبائل. عندنا كثير من النشاطات، عندنا كثير من المشاريع اللي تختص في الجانب المجتمعي ودعم وتعزيز السلم المجتمعي، إصلاح ذات البين، ونقوم بكثير من المهام اللي مطلعة عليها السلطة المحلية، ونحظى بدعم السلطة المحلية برئاسة الأخ نائب رئيس مجلس القيادة الأستاذ سالم الخنبشي، والأخ وكيل وادي وصحراء حضرموت الأستاذ جمعان بارباع. بإذن الله يلمس المواطن والمجتمع ما نقوم به من خدمات، هي دورنا واجبنا تجاه هذا المجتمع، وإن شاء الله بإذن الله تسير الأمور إلى خير.
1: حضرة التدشين الشيخ عبد الله بن سعد نائب مدير عام المصلحة وعدد من المختصين. أيها الأعزاء، اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع على نشاط جمعية وكالات حضرموت للسفريات والسياحة وأبرز أعمالها وجهودها في تنظيم وتطوير قطاع السفر والسياحة في محافظة حضرموت. وأشاد وكيل المحافظة الأستاذ جمعان سلمين برباع بالدور الذي تطلع به الجمعية في خدمة المسافرين وفي مقدمتهم الحجاج والمعتمرين، مؤكدا حرص السلطة المحلية لتجاوز الإشكاليات التي تواجه النشاط السياحي.
6: جمعية وكالات السفريات كان فعلا في ضرورة لتأسيس هذه الجمعية، واللي بالفعل بتجمع كل الوكالات وفي نفس الوقت بتنظم عملها مجتمعة حتى تكون عامل مساعد للمواطن في التعريف أول مرة بالمسارات للحج والعمرة، وفي نفس الوقت أيضا تنظم هذه العملية بشكل جيد وتبنى العلاقة الجيدة بين السلطة والمواطن، وأيضا تعطي أيضا حق المواطن، تعطي المواطن حقه في ما هي الإجراءات اللي يمكن اتباعها في سبيل تسهيل الطريق الخاص بتأشيرات العمرة والحج.
1: وفي اللقاء الذي حضره الأستاذ سقاف الكاف مستشار محافظ محافظة حضرموت، أشاد رئيس جمعية وكالات حضرموت للسفر والسياحة الأستاذ علي جمعان باطاهر باهتمام قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت بالجمعية، مشيرا إلى جهود الجمعية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي.
8: طبعا اليوم قمنا بزيارة الأخ الوكيل الأخ جمعان برباع، وطلعنا أول على نشاط الجمعية، وطلعنا على إيش الأهداف الجمعية من، وكذلك طلعنا على بعض الأمور اللي هي تخصنا فيها عرقلة. والأستاذ جمعان ما يعني ما شاء الله أبدى استعداده. طبعا طلعنا أن احنا عندنا الآن احنا مستعدين لأداء فريضة الحي، وقامت الجمعية بقامت دورة للحجاج للنساء والرجال، طبعا تثقيف من يوم يخرج الحي من بيته إلى أن يصل إلى مكة، ما هي الأعمال التي يقوم بها، ما هي الأعمال التي مفروض أنه يستعد لها من كل جوانب. طبعا الدورة إن شاء الله ستقام يوم الخميس القادم صباحا للنساء مساء للرجال، المركز الاجتماعي مرة ارتفع. طبعا السلطة المحلية بقيادة الوكيل الأخ جمعان برباع عبد استعداده لأي شيء، وقال نحن مكاتبنا مفتوحة لكم وأي شيء تفضلوا في أي وقت، يعني جزاه الله ألف خير. يعني
1: بدوره عبر الأستاذ عادل محمد باهرمز مدير عام فرع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية سيئون مسؤول العلاقات بجمعية وكالات حضرموت للسفر والسياحة، أشار بأن الجمعية لديه العديد من الأنشطة المختلفة ومنها التحضير لتفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.
9: الحمد لله اليوم تم اللقاء مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع، وكان اللقاء مثمر جدا، وخرجنا بعدة نقاط وتفاهم مع الأستاذ جمعان، ووجه الجهات المختصة لتقبل النقاط اللي طرحناها، من ضمنها المرشدين السياحيين يتم لهم دورات ويكون تصرف لهم بطائق ترخيص لمزاولة عملهم، وكذلك الاهتمام بالسياحة والسواح الجايين إن شاء الله لوادي حضرموت، وأعضاء الجمعية والرئيس الجمعية الأستاذ علي بطار والأعضاء كلهم كانوا فرحين بهذا اللقاء وهذا التحضير إن شاء الله، والحج إن شاء الله الأمور على ما يرام، وعلى أول رحلة إن شاء الله يوم الجمعة القادمة 21 ذي القعدة طيران وبر، ونتمنى للجميع حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، وموفقين إن شاء الله الجاي بيت الله الحرام.
1: حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعدد من المختصين. أيها الأعزاء، دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع اليوم بمدينة سيئون فعاليات الورشة الختامية لممثلي السلطة المحلية واللجان المجتمعية ضمن مشروع من الغذاء إلى الصمود في مرحلة الثالثة الذي يأتي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبتنفيذ منظمة صناع النهضة، والذي يستهدف مديريتي سيئون والقطن في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وبناء قدرات المجتمعات المحلية على الصمود. وفي حفلة التدشين أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع إلى أهمية المشروع للمجتمع.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين. فرصة في هذا الصباح أن نلتقي بكم بعد أن قضيتم فترة في نقاشات وفي دورة تدريبية في موضوع يهم وادي حضرموت بشكل عام، وأعتقد الوادي هو وادي زراعي، وإدارة الزراعة وكل من يهتم بالزراعة هو الغالب في وادينا، وبالتالي تأتي أهمية هذه الدورة والدورات التي سبقتها وأيضا الدورات التي ستتبعها إن شاء الله. في هذه الدورة أرجو من كل المشاركين أن تحظى هذه الدورة بنقاشات موسعة، نقاشات تنطلق من واقع زراعتنا في هذا الوادي. المناطق التي يتبنى هذا المشروع وصناع النهضة فيها هي مناطق نقول إنها نموذجية، أو مناطق من خلالها نستطيع التطور، نستطيع التوسع في عمل زراعي متطور يواكب النهضة الزراعية في الجمهورية بشكل عام وفي وادينا بشكل خاص. على كل نقدم شكرنا الجزيل لمركز الملك سلمان الذي يمول ويتابع هذا المشروع، المشروع الحيوي الذي يمارس عملية الزراعة والإرشاد والتوجيه لكثير من المزارعين الموجودين في وادي حضرموت. شكرا الجزيل لصناع النهضة، شكرا الجزيل لكل المؤسسات والجمعيات التي تتعاون مع هذا المشروع.
1: وفي الحفل الذي حضره مستشار محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سقاف الكاف ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، استعرض المهندس خالد الشيخ مدير مشروع من الغذاء إلى الصمود أنشطة المشروع.
11: في الورشة الختامية المشروع من انقداء للصمود المرحلة الثالثة في مديريتي سيون والقطن، وكذلك اليوم إن شاء الله بإذن الله فنعلن على مخرجات الدراسة المائية المتكاملة في كل من مديريتي سا وتريم. في البداية أحب أن أعطي كذا ملحوظة بسيطة عن منظمة صناع النهضة. منظمة صناع النهضة تأسست في عام 2012 في مدينة عدن المكتب الرئيسي، ولديها فروع مكاتب أخرى في الساحل الغربي، في محافظة تعز، وفي محافظة مارب، وكذلك في محافظة حضرموت بشقيه المكتب في وادي وصحراء حضرموت، ومكتب في المكلة.
1: هذا وناقشت الورشة عدد من الأوراق الهامة، منها عروض مرئية حول أهداف ومكونات المشروع والأنشطة التي تم تنفيذها، وأيضا أنشطة مكون دراسة الموارد المائية في وادي حضرموت. حضر الورشة مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد عوض العامري، ومدير عام مديرية سا رئيس المجلس المحلي الأستاذ سعيد يماني الجابري، ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء المهندس محمد عبد الله بن شيخان، وعدد من المختصين. أيها الأعزاء، وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الأسبوعي الحقيبة الأسبوعية. في الختام لكم أجمل تحية مني صالح محمد، وإلى اللقاء.
12: الحقيبة الأسبوعية، الحقيبة الأسبوعية برنامج يرصد المناشط والفعاليات التي تعتمل خلال أسبوع. الإعداد والتقديم صالح محمد.

0: راديو سيول أنتم. أنتم
1: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
2: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة، احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
3: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
2: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
0: هم حصون البلاد وأسوارها.
4: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
0: أمل أمتنا وسر نهضتنا
5: أن يصلوا حلمهم حتى لو إمكانيات بسيطة.
6: أهم حاجة التطوير.
0: في قضاياهم نتحاور، وعن إبداعاتهم نتحدث.
7: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
0: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4 عصرا.
8: راديو سيئور 89.5 FM.

0: إذاعة سيئون. أنتم.
1: راديو سيئون
2: 89.5 97 96 FM 837 MW
1: راديو سيئون
3: هنا سيئون
4: هنا سيئون نحييكم وإليكم عرضا ختاميا للأنباء. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم الخنبشي تعميما بتكليف مدير عام لمطار الريان الدولي. وأصدر تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت التعميم رقم 4 لسنة 2026 بشأن قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 2026 قضى بموجبه تكليف الأخ عادل أحمد محمد باوزير مديرا عاما لمطار الريان الدولي. كما نصت ديباجة التعميم بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه. أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانا فيما يلي نصه: انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق اللجنة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت وضمان السكينة العامة وصونا لمكتسبات الوطن والمواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإن اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي إذ تتابع باهتمام مجريات الأوضاع في المحافظة لتؤكد على الثوابت والمبادئ الآتية: أولا، حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية إيمانا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية. ثانيا، تولي اللجنة الأمنية الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهاون فيه، ولن تسمح تحت أي مبرر بأي ممارسات من شأنها المساس بأمن المواطن أو تعطيل مصالحه أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. ثالثا، تؤكد اللجنة أنه من بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير ومسؤولية الدولة في الحفاظ على النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة وعدم الإخلال بالأمن أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر أو استغلال التجمعات لأغراض خارج عن إطار التعبير السلمي المسؤول. وعليه فإن اللجنة الأمنية بالمحافظة، وهي إذ تحترم حقوق المواطنين، فإنها في ذات الوقت تعلن أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقا للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظا على حضرموت أرض السلام والوئام. حفظ الله حضرموت وأهلها وحفظ الله اليمن. صادر عن اللجنة الأمنية لمحافظة حضرموت. توج فريق بلادنا بطلا عالميا في عدد من المسابقات النوعية خلال منافسات البطولة العالمية للروبوت GRC التي أقيمت في الأول والثاني من مايو 2026 في الجامعة البريطانية بالقاهرة، ونظمتها شركة ديسكفري بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة يمثلون 120 فريقا من 40 مؤسسة تعليمية عربية. وجاءت مشاركة بلادنا في البطولة بالتنسيق والتعاون مع مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي وممثل مسابقة GRC في اليمن، مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون التي تولت الإشراف والتنسيق العام للمشاركة الوطنية في خطوة تعكس حضور اليمن المتنامي في المحافل العلمية والتقنية الإقليمية والدولية. وشاركت اليمن في البطولة عبر 6 فرق مثلت 3 مؤسسات تعليمية هي مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية ب5 فرق، ومركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل محافظة تعز بفريق واحد. وتمكنت الفرق الوطنية من تحقيق نتائج متميزة وحصد عدد من المراكز المتقدمة والجوائز النوعية، حيث تصدرت مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية بتحقيق هبط المسابقة تحدي سومو، وبطل مسابقة تحدي شد الحبل واحتلال المركز الثالث في مسابقة تحدي الإنقاذ البيئي وجائزة العمل الجماعي في مسابقة تحدي الفور ميلا ون وكذا جائزة النجم الساطع في مسابقة تتبع الخط، فيما حصد ثانيا مركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل بتعز من خلال وصفته مسابقة تحدي السوم. وأوضح مشرف قسم الروبوت بأكاديمية الموهوبين ورئيس الوفد اليمني المشارك المهندس سالم السبايا أن ما تحقق في البطولة هو نتيجة عمل متكامل بدأ منذ وقت مبكر شمل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وتهيئة فنية دقيقة للفرق المشاركة. وبالمقابل أثبت أبناؤنا قدرتهم على التعامل مع التحديات التقنية بثقة واقتدار ونجحوا في تقديم صورة مشرفة عن الطالب اليمني المبدع، لافتا إلى أن هذه النتائج تؤكد أن اليمن يمتلك عقولا واعدة قادرة على المنافسة عربيا وعالميا متى ما أتيحت لها الفرصة. أحبط موظفو مصلحات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والأجهزة الأمنية المختصة في منفذ الوديعة البري محافظة حضرموت محاولة تهريب شحنة من المواد الكيميائية الخطرة والأدوية المقيدة كانت مخبأة بطرق تمويه احترافية. وشملت الشحنة التي تم إحباط تهريبها وضبطها 280 كيلوغراما من مادة سيانيد الصوديوم مخفية داخل 7 أكياس، وهي مادة شديدة السمية ومصنفة ضمن المواد مزدوجة الاستخدام الخاضعة لرقابة دولية صارمة، إضافة إلى 69600 قرص من دواء سولبادين كانت مخبأة داخل غسالات ملابس بغرض التمويه والتحايل على الإجراءات الجمركية. وأكد مدير عام جمرك الوديعة عبد الحق لخسن أن عملية الضبط تمت وفقا لقانون الجمارك والقوانين النافذة وبمتابعة مباشرة من رئيس المصلحة والفريق المختص بالتعامل مع السلع ثنائية الاستخدام. ونوه بأهمية برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات في كشف وسائل الإخفاء المستخدمة للتمويه وتحقيق العديد من الإنجازات على صعيد مكافحة التهريب بكافة أشكاله، مجددا التأكيد على مواصلة الجمارك دورها في حماية المجتمع والتصدي لمحاولات تهريب المواد الخطرة التي تمس الأمن والصحة العامة. عقدت حافة السحيل بمدينة سيئون اجتماعها الانتخابي بحضور أعضاء الحافة وعدد من الشخصيات الاجتماعية في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والشفافية والمشاركة الفاعلة، تأكيدا لنهجها المستمر في تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية. واستهل الاجتماع الذي عقد بقاعة الفقيد مستور حمادي بدار الحافة بكلمة منصب الحافة هاشم عبد القادر الحبشي التي أكد فيها أهمية التلاحم بين أبناء الحافة وتعزيز العمل المشترك، تلتها كلمة مقدم الحافة عمر أبي الديان والتي تناول فيها أهمية هذا الاجتماع في مراجعة الأداء وتطوير العمل وتعزيز روح التعاون بين الجميع. من سيئون قدمت لكم عرضا ختاميا للأنباء. مسك ختام فقرة برامجنا القرآن الكريم تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر ما تيسر له من سورة الرحمن. بسم الله.

صدق الله العظيم. من كتاب أحكم الله آياته، تلا المقرئ الشيخ إدريس أبكر ما تيسر له من سورة الرحمن. بهذه التلاوة المعطرة يا الأعزاء العزيزات في كل مكان، نأتي وإياكم على ختام فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد 16 من ذي القعدة 1447 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق للثالث من مايو 2026 ميلادية، التي بدأت معكم من السابعة من صبيحة اليوم حتى هذه اللحظات. في الختام لكم أطيب التحايا من الزملاء العاملين من هندسة الصوت خالد مطبق وخميس قطمير، هي لكم منا من خلف الميكروفون الزميلة جليلة الكولي وعبد الله صابر، تحياتي. تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية محافظة حضرموت.

0: أخبار الأحد 16 من ذي القعدة الموافق للثالث من مايو، يقدمها لكم عبد الله صابر مستهلا إياها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر تعميما بتكليف مديرا عاما لمطار الريان الدولي. اللجنة الأمنية بحضرموت حرية التعبير مكفولة والأمن والاستقرار خط أحمر لا تهاون فيه. تدشين برنامج الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل من سيئون. أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم الخنبشي تعميما بتكليف مدير عاما لمطار الريان الدولي. وأصدر تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت التعميم رقم 4 لسنة 2026 بشأن قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 2026 قضى بموجبه تكليف الأخ عادل أحمد محمد باوزير مديرا عاما لمطار الريان الدولي. كما نصت ديباجة التعميم بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه. أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانا فيما يلي نصه: انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق اللجنة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت وضمان السكينة العامة وصونا لمكتسبات الوطن والمواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإن اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي إذ تتابع باهتمام مجريات الأوضاع في المحافظة لتؤكد على الثوابت والمبادئ الآتية: أولا، حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية إيمانا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية. ثانيا، تولي اللجنة الأمنية الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهاون فيه، ولن تسمح تحت أي مبرر بأي ممارسات من شأنها المساس بأمن المواطن أو تعطيل مصالحه أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. ثالثا، تؤكد اللجنة أنه من بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير ومسؤولية الدولة في الحفاظ على النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة وعدم الإخلال بالأمن أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر أو استغلال التجمعات لأغراض خارج عن إطار التعبير السلمي المسؤول. وعليه فإن اللجنة الأمنية بالمحافظة، وهي إذ تحترم حقوق المواطنين، فإنها في ذات الوقت تعلن أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقا للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظا على حضرموت، أرض السلام والوئام. حفظ الله حضرموت وأهلها وحفظ الله اليمن. صادر عن اللجنة الأمنية لمحافظة حضرموت. تتواصل حاليا في وادي وصحراء حضرموت الجهود الصحية لحماية المجتمع وتعزيز الوقاية من الأمراض مع تدشين برنامج الاستجابة الصحية طارئة لمكافحة الحصبة ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية بتنفيذ مؤسسة روح الصحية وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: دشن بمدينة سيئون برنامج الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. وفي حفل التدشين الذي أقيم بثانوية النهضة العلمية أكد مدير برنامج التثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور أحمد بمدحج على أهمية البرنامج في تعزيز الرسائل الصحية الوقائية.
2: نحن ندشن هذا النشاط التوعوي الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية، وحقيقة نحن في مكتب الصحة نثمن أي جهود وكذلك نرحب بأي جهود في التوعية في هذا الوباء والذين نريد من الله سبحانه وتعالى أن يسلم مجتمعنا منهم. فحقيقة نحن في هذه الأيام نشهد حراكا توعويا من كثير، سواء من المؤسسات، كثير من القنوات، كثير من الإعلاميين بدأوا الآن يصطفون مع الصحة لدحض الشائعات بعد أن وجدوا وبعد أن سجلت هذه الحالات الكثيرة، سواء من الإصابات وسواء من الوفيات أو من الحالات الخطيرة المرقدة في العناية المركزة. فحقيقة هذا الجهد كنا نتمنى أن يسبق هذا الشيء وأن قبل أن تقع الفاس في الرأس، ولكن هذا الذي حصل وهذا هو المكتوب علينا، ولكن نريد أن نتدارك ما بقي. فلا زال هناك أطفال كثير غير مطعمين، وكذلك لم يصلهم وباء الحصبة، وهؤلاء هم الذين نريد أن نستهدفهم في هذه المرحلة. ونسأل من كل المجتمع أن يقف معنا، وكل أب عليه أن يكون مسؤولا الآن ليوصل أبنائه إلى التطعيم. وأريد أن أنوه فقط إلى نقطة محددة في مسألة تطعيم الحصبة، لأن البعض قد يهتم فقط بتطعيم الحصبة. نحن لا نقول هكذا، ولكن النشاط التوعوي دائما يهتم بالتطعيم الروتيني لكل الأمراض، ليست الحصبة فحسب. اليوم نحن نعاني من الحصبة، قد تأتي بعدها الآن الديفتريا وللأسف، أو قد تأتي بعدها مثلا شلل الأطفال، وهذه كلها أمراض خطيرة وهي أمراض قاتلة. فنتمنى من المجتمع أن يتجه نحو مراكز التطعيم لإكمال التطعيمات الروتينية، وهي تطعيمات مجانية وتطعيمات فاعلة. الآن الإشاعات في هذه الفترة أظهرت كذبها وأظهرت خداعها للناس، عندما أصيب أكثر من 90% من المصابين كانوا كلهم من غير المطعمين. فهذه رسالة واضحة، وهذا الواقع الآن يرسل رسالته للمجتمع ليقول أن الشائعة بدأت كاذبة وانتهت بالمرض.
1: من جانبه أشار منسق مشروع الاستجابة الصحية الطارئة ومندوب مؤسسة روح الصحية بوادي حضرموت الدكتور هشام بافليع إلى الجهود المبذولة لتعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف حملات التحصين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نرشن صباح اليوم بسيون مشروع الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت. طبعا هذا المشروع يأتي ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية الذي تنفذه مؤسسة الروح الصحية، كذلك بإشراف من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل مؤسسة العون للتنمية، وبالتنسيق مع كلستر الصحة بالمحافظة. طبعا مشروع الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت طبعا بيكون على مرحلتين متوازيتين. المرحلة الأولى وهي المرحلة بتكون مرحلة النزول للمدارس والمجمعات الطلابية الكبيرة من أجل إقامة المحاضرات التوعوية ونشر ثقافة التوعية بأهمية التحصين وأهمية التطعيم وكذلك الوقاية من المرض، وكذلك بيكون في توزيع بروشورات والبوسترات. المرحلة الأخرى بتكون النزول إلى المديريات حسب توجيه مكتب الصحة والتنسيق مع مكتب الصحة بالوادي، بتكون في عيادة طبية وتوزيع بعض الأدوية المجانية وكذلك تثقيف صحي وتوزيع بروشورات. فنسأل من الله تعالى التوفيق لنا في هذه المشروع الاستجابة، والشكر موصول لإدارة مكتب الصحة العام والسكان بالوادي والصحراء، كذلك مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء لتسهيل وتدوير العواقب لنا بإذن الله تعالى.
1: هذا ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصين ضد مرض الحصبة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية في المرافق التعليمية، بما يسهم في الحد من انتشار المرض وتعزيز الوقاية بين أوساط المجتمع. خليل بحشوان، صالح محمد، لأخبار دع السيئون.
0: تستمعون في النشرة بعد الفاصل. فريق بلادنا يتوج بطلا في البطولة العالمية للروبوت بالقاهرة. الجمارك تحبط تهريب مواد كيميائية خطرة وأدوية مقيدة في منفذ الوديعة. أهلا بكم من جديد. توج فريق بلادنا بطلا عالميا في عدد من المسابقات النوعية خلال منافسات البطولة العالمية للروبوت GRC التي أقيمت في الأول والثاني من مايو 2026 في الجامعة البريطانية بالقاهرة، ونظمتها شركة ديسكفري بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة يمثلون 120 فريقا من 40 مؤسسة تعليمية عربية. وجاءت مشاركة بلادنا في البطولة بالتنسيق والتعاون مع مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي وممثل مسابقة جي آر سي في اليمن مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون التي تولت الإشراف والتنسيق العام للمشاركة الوطنية في خطوة تعكس حضور اليمن المتنامي في المحافل العلمية والتقنية الإقليمية والدولية. وشاركت اليمن في البطولة عبر 6 فرق مثلت 3 مؤسسات تعليمية هي مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية ب5 فرق ومركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل محافظة تعز بفريق واحد. وتمكنت الفرق الوطنية من تحقيق نتائج متميزة وحصد عدد من المراكز المتقدمة والجوائز النوعية، حيث تصدرت مدارس سماء عدن والنبراس الأهلية النموذجية بتحقيقها بطل مسابقة تحدي سومو وبطل مسابقة تحدي شد الحبل واحتلال المركز 3 في مسابقة تحدي الإنقاذ البيئي وجائزة العمل الجماعي في مسابقة تحدي الفور ميلا ون وكذا جائزة النجم الساطع في مسابقة تتبع الخط، فيما حصد ثانيا مركز العقل الإبداعي للتدريب والتأهيل بتعز من خلال وصفته مسابقة تحدي السوم. وأوضح مشرف قسم الروبوت بأكاديمية الموهوبين ورئيس الوفد اليمني المشارك المهندس سالم السبايا أن ما تحقق في البطولة هو نتيجة عمل متكامل بدأ منذ وقت مبكر شمل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وتهيئة فنية دقيقة للفرق المشاركة. وبالمقابل أثبت أبناؤنا قدرتهم على التعامل مع التحديات التقنية بثقة واقتدار ونجحوا في تقديم صورة مشرفة عن الطالب اليمني المبدع، لافتا إلى أن هذه النتائج تؤكد أن اليمن يمتلك عقولا واعدة قادرة على المنافسة عربيا وعالميا متى ما أتيحت لها الفرصة. أحبط موظفو مصلحات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والأجهزة الأمنية المختصة في منفذ الوديعة البري محافظة حضرموت محاولة تهريب شحنة من المواد الكيميائية الخطرة والأدوية المقيدة كانت مخبأة بطرق تمويه احترافية. وشملت الشحنة التي تم إحباط تهريبها وضبطها 280 كيلوغراما من مادة سيانيد الصوديوم مخفية داخل 7 أكياس، وهي مادة شديدة السمية ومصنفة ضمن المواد مزدوجة الاستخدام الخاضعة لرقابة دولية صارمة، إضافة إلى 69,600 قرص من دواء سولبادين كانت مخبأة داخل غسالات ملابس بغرض التمويه والتحايل على الإجراءات الجمركية. وأكد مدير عام جمرك الوديعة عبد الحق لخسن أن عملية الضبط تمت وفقا لقانون الجمارك والقوانين النافذة وبمتابعة مباشرة من رئيس المصلحة والفريق المختص بالتعامل مع السلع ثنائية الاستخدام. ونوه بأهمية برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات في كشف وسائل الإخفاء المستخدمة للتمويه وتحقيق العديد من الإنجازات على صعيد مكافحة التهريب بكافة أشكاله، مجددا التأكيد على مواصلة الجمارك دورها في حماية المجتمع والتصدي لمحاولات تهريب المواد الخطرة التي تمس الأمن والصحة العامة. عقدت حافة السحيل بمدينة سيئون اجتماعها الانتخابي بحضور أعضاء الحافة وعدد من الشخصيات الاجتماعية في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والشفافية والمشاركة الفاعلة، تأكيدا لنهجها المستمر في تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية. واستهل الاجتماع الذي عقد بقاعة الفقيد مستور حمادي بدار الحافة بكلمة منصب الحافة هاشم عبد القادر الحبشي التي أكد فيها أهمية التلاحم بين أبناء الحافة وتعزيز العمل المشترك، تلتها كلمة مقدم الحافة عمر أبي الديان والتي تناول فيها أهمية هذا الاجتماع في مراجعة الأداء وتطوير العمل وتعزيز روح التعاون بين الجميع. وتضمن جدول الاجتماع عددا من المحاور والتقارير التي عكست مجمل أنشطة الحافة، حيث تم استعراض التقرير الإداري الذي قدمه رشيد باكثير متناولا أبرز الإنجازات والأنشطة والمشاركات والعلاقات خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض التقرير المالي من قبل الأخ عوض صابر والذي استعرض البيانات المالية للفترة من 2019-2026 ومصادر الإيرادات وأوجه الصرف والأرصدة المالية، كما تم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية من قبل الأخ عبدالله بن خبران الذي تناول جهود اللجنة في تعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة الموتى والمرضى مع التقارير المالية. كما تم استعراض تقرير اللجنة الإعلامية وقناة حافة سحيل سيئون الذي أعده الأخ الزميل عبد الباسط بسوطين، متضمنا أبرز الأنشطة الإعلامية والتغطيات والبرامج، بالإضافة إلى تقرير المسؤول المالي بالقناة الذي أوضح تفاصيل الإيرادات والمصروفات التشغيلية والرأسمالية ومستوى البناء الفني والتقني من الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية والصوتية والتلفزيونية والأرصدة المالية. كما تم تقديم تقرير اللجنة الثقافية من قبل الدكتور جمال باصحيح مستعرضا البرامج الثقافية والفعاليات الشهرية. كما عرض الأخ عبد الوهاب يسر تقرير اللجنة الرياضية متناولا الأنشطة والبطولات الرياضية. واستعرض الأخ محمد العماري تقرير اللجنة الخضر وجهود اللجنة في هذا الجانب. وفي ختام اللجنة صادق الحاضرون على التقارير المقدمة بالإجماع في خطوة عكست رضا الأعضاء عن مستوى الأداء، وأقر الحاضرون تجديد الثقة في لجنة الحافة السابقة برئاسة المقدم عمر رديان تقديرا لجهودها مع تفويضه بإضافة من يراه مناسبا إلى قوام اللجنة بما يعزز كفاءة العمل واستمراريته. كما تخلل الاجتماع تكريم الشخصيات واللجان العاملة تقديرا لإسهاماتهم، حيث تم تكريم المنصب هاشم الحبشي منصب حي السحيل، والمقدم سالم بزهير، والمقدم جمعان عقيل، والشاعر سالم بن زيلع، والوالد أحمد الجريدي، والوالد عوض قفزان، والفنان سعيد عبد الخير. وأكد الحاضرون في ختام الاجتماع أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز مبادئ الشفافية والتعاون بما يسهم في تطوير أداء الحافة واستمرار دورها الاجتماعي والثقافي. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد مكانة حافة السحيل كنموذج فاعل في العمل المجتمعي المنظم القائم على الشفافية والمشاركة والتطوير المستمر. نشرتنا انتهت، بقي التذكير بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر تعميما بتكليف مدير عام لمطار الريان الدولي. اللجنة الأمنية بحضرموت: حرية التعبير مكفولة والأمن والاستقرار خط أحمر لا تهاون فيه. تدشين برنامج الاستجابة الصحية طارئة لمكافحة الحسبة بوادي حضرموت. فريق بلادنا يتوج بطلا في البطولة العالمية للروبوت بالقاهرة. الجمارك تحبط تحريب مواد كيميائية خطرة وأدوية مقيدة في منفذ الوديعة. من سيئون قدمت لكم نشرة الأخبار الثالثة الأخيرة. أشكركم لحسن صوتكم وإصغائكم ومتابعتكم، وسلام من الله عليكم في الساعة 7:45 دقيقة بإذن الله. عبد ختامي فيه.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97.96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
3: تعال يا محفوظ، تعال بكلمك.
4: خير ان شاء الله، خير ان شاء الله يا رحمة.
3: ايه سويت في حقنا الاستمارة؟ عرفت فين القطعة؟
4: سكتي يا بنت سعيد، صدقين يا رحمة ان قطعتنا سقطوها فين؟ ما بصدقين فين؟ ما بصدقين
3: فين؟
4: في حقول المياه، في حقول المياه.
3: اوه، وخلاص ما عاد حصلوا مكان لا حقول المياه؟ قد هلا اليوم حتى المصالح العامة رجعت مستباحة. لا اله الا الله،
4: ومن يدافع عنها؟ المشكلة من يدافع عنها يا بنت سعيد؟ حقول المياه في سيئون وفي تريم ريعة شات من كلها، وبعضهم يا رحمة ما يتورع لو صرفوا له حتى وسط مصلحة عامة بايلهطها يا بنت سعيد ولا بايوسوس.
3: ما نحن شوف معاد لنا حاجة بالقطعة، لا قدها بتعطل مصلحة عامة ما بغيناها. لا لا لا لا،
4: حقول المياه مستباحة فمن لها؟
3: حقول المياه مستباحة فمن يحميها؟
4: دعونا نقف ضد أهل المصالح
3: الذين يستبيحون المصالح.
5: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
0: حينما تعصف بنا الأيام، لا شيء يضمد جراحنا سوى أسرة سعيدة نجتمع حولها. بيت العز يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا، ويعاد الجمعة الساعة 9 صباحا.

0: راديو صهيون أنتم
1: إلى كل الشباب والرياضيين إذاعة صهيون تقدم
2: الأهلية البعث عالية بعيدة باتجاه عبد الله بعامر فإذا الفرق وفرق بين مدافعي شمسان العبا حلوة عبد الله واخر برصة مينة خطيرة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
1: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

0: أعزائي الشباب الرياضيين، مرحبا بكم إلى حلقة اليوم الأحد من برنامج عالم الشباب والرياضة. من أخبارنا المحلية، ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس فاز المكلا على اليرموك من الأمانة بهدفين مقابل هدف، وفاز أهلي صنعاء على وحدة صنعاء بهدف وحيد. وكانت منافسات الجولة الأولى قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث فاز شباب البيضاء على أهلي الحديدة بهدف وحيد، والعروبة من الأمانة على اتحاد إب بهدفين لهدف، وتضامن حضرموت على فحمان أبين بهدف وحيد، والسد من مأرب على سلام الغرفة بهدف وحيد أيضا، وشعب حضرموت على اتحاد حضرموت بهدفين دون مقابل. قام منتخب فرسان المكلا مساء يوم الجمعة بزيارة نادي سيون، وكان في استقبال مسؤول النشاط بالنادي سامي رزق، حيث رحب بهم في هذه الزيارة الطيبة التي تعكس روح المحبة والألفة بين الطرفين المنتخب ونادي سيون. وأشار مسؤول النشاط إلى أن نادي سيون ونادي شعب حضرموت إطار واحد في العلاقة المتينة بينهما، وأن نادي سيون يعد بيتهم الثاني ومكانة حاضنة لبقية الأندية في الاستضافات. وفي ختام الزيارة، قدم منتخب فرسان المكلا درع الوفاء لنادي سيون على حسن استضافتهم من قبل إدارة النادي، وأهدت إدارة نادي سيون درع خاص لمنتخب فرسان المكلا نظير زيارتهم للنادي. أنهى الفريق الأول لكرة السلة بنادي تضامن حضرموت آخر تحضيرات الفنية والبدنية على ملعب كرة السلة بنادي المكلا، وذلك استعدادا للمغادرة إلى مدينة سيون للمشاركة في منافسات المربع الذهبي لبطولة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث سيلعب في أولى مبارياته في سيون أمام سيون بطل أندية وادي حضرموت. برعاية الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيون وبإشراف رباط العلم الشريف، نظمت إدارة التربية والتعليم مديرية سيون المسابقة الختامية للقرآن الكريم مدارس التعليم الأساس والثانوي للعام الدراسي 25-26، وذلك بحضور ماجد أمين الكثير رئيس قسم الأنشطة المدرسية بإدارة التربية والتعليم. وأقيم الصباح يوم الخميس في رباط العلم الشريف المسابقة القرآنية الختامية بين أبطال المجموعات، وسط أجواء تنافسية متميزة عكست مستوى الحفظ والإتقان لدى الطلاب المشاركين. أولا، مسابقة العشرة أجزاء من القرآن الكريم، تنافست مدارس 22 مايو تاربة أجيال الرياض الأهلية عبد الناصر المجد الأهلية الحصن، وجاءت النتائج على النحو الآتي: المركز الأول مدرسة عبد الناصر 97 درجة من 100، المركز الثاني مدرسة 22 مايو 93 درجة ونصف الدرجة، المركز الثالث مدرسة الحصن 92 درجة، المركز الرابع مدرسة أجيال الرياض الأهلية 87 درجة، المركز الخامس مدرسة المجد الأهلية 86 درجة، المركز السادس مدرسة تاربة. مثل مدرسة عبد الناصر الطالب أنس عبد الله خميس غسان، فيما مثل مدرسة 22 مايو الطالب حمزة خالد حسينون. ثانيا، مسابقة الخمسة أجزاء من القرآن الكريم، تنافست فيها مدارس النور تاربة الارتقاء الأهلية مدودة القرن الحصن، وأسفرت عن النتائج التالية: المركز الأول مدرسة النور ب93 درجة ونصف الدرجة، المركز الثاني مدرسة تاربة ب92 درجة ونصف الدرجة، المركز الثالث مدرسة الحصن ب85 درجة ونصف الدرجة، المركز الرابع مدرسة مدودة 80 ونصف درجة، المركز الخامس مدرسة القرن 44 درجة، المركز السادس مدرسة الارتقاء الأهلية ب41 درجة ونصف الدرجة، مثل مدرسة النور الطالب فارس علي سعيد الدخيل، فيما مثل مدرسة تاربة الطالب محمد عبد الله عوض بلخم. حضر المسابقة علوي عيدروس العيدروس المشرف الثقافي والمشرف على المسابقة، منير محمد حسام منسق المسابقة من قبل رباط العلم الشريف، كما حضر المسابقة أيضا عبد الله سعيد عميران مدير مدرسة عبد الناصر ومراد محمد بن عبيد الله مدير مدرسة مدودة. وتكونت لجنة التحكيم من الحافظ مرتضى علي محمد الحبشي رئيس قسم القرآن برباط العلم الشريف والحافظ محمد علوي الحبشي. أعزائي الشباب والرياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، سيلعب اليوم الأحد حرس الحدود مع طلائع الجيش، زد اف سي مع الجونة، غزل المحلة مع الإسماعيلي، البنك الأهلي مع مودرن سبورت. وضمن منافسات دوري روشن في أسبوع 31 سيلعب اليوم مع الشباب مع التعاون في 7 مساء، الأهلي مع الأخدود في 9، القادسية مع النصر في 9. أمس تعادل الفتح ونيوم بهدفين لكل منهما، وفاز الخليج على ضمك بهدفين دون مقابل، وفاز الهلال على الحزم بثلاثية نظيفة. توج نادي الوحدة الإماراتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية كأس مصر في أبوظبي الإسلامي بعد الفوز في النهاية على العين بركلات الترجيح 4-2، ونال الحارس زايد الحامدي جائزة أفضل لاعب في اللقاء، حيث تمكن من التصدي لركلتي ترجيح وقيادة فريقه للقب للمرة الرابعة في تاريخه. ضمن منافسات الجولة 35 بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حقق ليتشي فوزا ثمينا على حساب بيزا بنتيجة 2-2، وبات رصيد ليتشي 32 نقطة في المركز 17، فيما هبط بيزا رسميا قابعا في المركز الأخير بالنقطة 18. في دوري أبطال أوروبا للسيدات في إياب نصف النهائي، أمس فاز ليون الفرنسي على أرسنال الإنجليزي 3-2، ليتأهل للنهائي بمجموع 4-3 في لقاءات الذهاب والإياب. اليوم الأحد سيلعب برشلونة مع بايرن ميونخ، لقاء الذهاب كان أسفر عن التعادل بهدف لكل منهما. المباراة ستقام في 7:30 مساء. في الدوري الإسباني أمس فاز فياريال على ليفانتي 5-0، وأتلتيكو مدريد على فالنسيا 2 دون مقابل، وأتلتيك بلباو على ديبورتيفو ألافيس 4-2، وبرشلونة على أوساسونا 2-0. اليوم الأحد في 3 عصرا سيلعب سيلتافيغو مع ألتشي، وفي 5:15 ختافي مع راي فايكانو، وفي 7:30 سيلعب ريال بيتيس مع ريال أوفيدو، وفي 10 مساء سيلعب إسبانيول مع ريال مدريد. في الدوري الإنجليزي أمس فاز برنتفورد على وستهام يونايتد 3 دون مقابل، وفاز نيوكاسل يونايتد على برايتون 3-0، وتعادل ولفرهامبتون وسندرلاند 1 لكل منهما، وفاز أرسنال على فولم 3 دون مقابل. اليوم الأحد في 4 عصرا سيلعب بورنموث مع كريستال بالاس، وفي 5:30 مانشستر يونايتد مع ليفربول، وفي 9 مساء سيلعب أستون فيلا مع توتنهام هوتسبير. وفي الدوري الألماني اليوم الأحد سيلعب سان باولي مع ماينز، بروسيا مونشن غلادباخ مع بروسيا دورتموند، فرايبورغ مع فولفسبورغ. أمس في أبرز اللقاءات تعادل بايرن ميونخ مع هايدنهايم 3 لكل منهما، وفاز باير ليفركوزن على لايبزيج 4-0. وفي الدوري الإيطالي سيلعب اليوم
1: أعزائي الصغار، إذاعة سيئون تدعوكم إلى هذا البرنامج.

0: شاعر الوطن برنامج أسبوعي الإعداد والتقديم إدارة رياض الأطفال. التنسيق والمونتاج هود بسوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تكريم الوالدين هو واجب على كل فرد، فهما من يستحقان كل التقدير والاحترام، فليكن حبنا لهما دائما في قلوبنا، ولنجعل من حياتنا تجسدا لقيمهما ومبادئهما. فاقطار حلقة اليوم لبرنامج براعم الوطن من روضة الطفل بمريمة. فقبل أن يبدأ القطار في الانطلاق لرحلته، نرحب بكل المسافرين، فأربطوا أحزمة الأمان معنا في حلقة اليوم، ونقول أهلا ومرحبا بكم جميعا. وخير بداية في انطلاقة رحلتنا القرآن الكريم على لسان الطفلة آمنة باجبير، والحديث الشريف على لسان الطفلة الغالية حسين باجبير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.

0: ماما قال أبوه.
1: بارك الله فيك، أهلا وسهلا بكم في رحابنا حيث الأجواء مفعمة بالحب والود. إن استماعكم لنا يضيء قلوبنا ويدخل البهجة لها. نطلع لقضاء أوقات ممتعة معكم، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. والإنشودة الترحيبية.

0: قطار حلقتنا سيشد رحاله ليتنقل في أرجاء شعب روضتنا الحبيبة ليتعرف على جميع الشعب ومشاركاتهم، وتبدأ مع مشاركات شعبة أحباب المصطفى ولديهم عدة مشاركات، أولها حكمة الحلقة على لسان الطفلة نور السقاف، ومن ثم شاعرة الشعبة في كلماتها الشعرية وهي دلال باساود، ومنشدة الشعبة هبة باساود في إنشودتها الرائعة، وختام فقراتهم عبارات للوالدين والأطفال حسان الحاج هلا راجي ياسين عسيلة. فليتفضلوا أطفال شعبة أحباب المصطفى.
1: حكمة اليوم: برد الوالدين جنة فوق الأرض، تجني في مارها بدا العمر، قطعة من جسدها ونبض من فؤادها، فأنا لكون لولاها والله ولا أنام بالحياة بلاها، أنا سر الوجود كيانها وتوفيقي يكنون بدعائها، هي هبة من الرحمن وتحت قدميها دينان، أمي أمي يا بسمة فؤادي وفرحت عيني يا باقة دهري وغزيدة زاري. حقكم يا والدي يا عمري حتى اللزم، كل هم قد عصبنا زادكم بطبعهم، إن كل ما جبينا من فودكم لزم، والدي يا خير عمرك إذا أنت يا من تملكين جنة تحت الغنم، كل ألفاظي لسانك شكر قدرهم، اجمعوا كل المعاني من أو عجب لا توافي شكرهن أو ذلالهم.
2: أمي أمي كفى الله بك جودا، والحمد لله قياما مقعودا،
3: في السماء جنة وفي الأرض أمي.
4: أتعلمين يا أمي لا تجد الجنة تحت قدميك، بل أنت جنة وروعتها.

0: أبدعتم حبايبي أطفال شعبة أحباب المصطفى، نسمع لهم أحلى تحية لهم ولمربياتهم الغاليات. ما زال قطار حلقتنا يواصل مشواره الرائع، فحلق في رحال شعبة صلاح الدين ومع قصيدة شعرية عن الوالدين والأطفال المشاركين هم ناصر سمير عسيلة، خميس المري، حمزة سائق، منار رمزي باساود. فليتفضلوا مبدعين الصغار.
1: أطع لله كما أمر، أمن فؤادك بالحذر، الدين حق واجب، نور البصيرة والبصر.
2: حافظ عليه فإنه نعم سعد، تخر وطع باك فإنه رباها من أهد الزغر. فإذا مرضت إنها تبكي بدمع كالمطر، فأتمهما فقرهما كي لن نعذب في فقر.

أحسنتم، وسنراكم أجمل شعار في المستقبل بإذن الله تعالى. نسمع لهم أحلى تحية لهم ولمربياتهم الغاليات. مستمعين الكرام ومسافرين الأفاضل، نقطف لكم فاصل جميل وأنشودة رائعة عن الأم.

0: ما زال قطار حلقتنا يواصل سيره في شعب روضتنا، والآن مع شعبة الزهور ونشاطهم كلمة أقولها لأمي وأبي، كلمة بسيطة تحمل لهم معاني كثيرة بالرغم من بساطتها.
1: أحب أمي وأحب أبي، الله يحفظ أمي وأبي فتحفظهما طوال حياتي. الله يطول في أبي وأمي،
2: الله يطول في عمر وأبي الغريب. أحبكم يا أبي يا أمي.
0: أحسنتم وبارك الله فيكم وفي مربياتكم، أحلى تحية لهم. أمي يا زهرة في بستاني، يا نبع الحنان في كل زماني، أنت السبب في سعادتي وبدونك لا أرى الأمان. ومع مشاركة

0: شعبة المستقبل والأطفال سلسبي سمير سوالم وغيث محمد بالليل.
1: أمي يا تاج راسي، أمي يا عز داسي، أمي يا أحلى كلمة لساني، أحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يكون، أمي علمت اللصول، أمي بخير شوف، أمي دينا بيها طوف، أمي تختار الروى، أمي عزم الهوى، أمي وصبها الرسول. أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الوصول، أمي بخير شوف، أمي ديني بيها طوف، أمي تختار الروى، أمي عزم الهوى، أمي أحسن من الورد، أمي أحسن من الورد، أمي وصبها الرسول.
0: أحسنتم صغاري، وأحلى تحية لكم ولمربياتكم.

ما زال قطار حلقتنا يواصل سيره حتى وصل في محطة شعبة الوفاء ليطربونا بفقراتهم الرائعة ومع شعر للطفلة بخيت الكثير وتعقبها إنشودة للزهرات آمنة عمر باجبير الغالية حسين باجبير مدينة دعكيت وغدير فهمي العامري. وتختم مشاركة شعبة الوفاء الشاعر أمير فيصل بقصيدته التي تحمل عنوان أمي فليتفضلوا.

0: الحبيبة، أنت زهرة فاقت كل الزهور، أنت شمعة يشع عنك النور، أنت أشكى من كل العطور، أنت من أنا بك أفتخر، أنت وسط قلبي بهجة وسرور، لأجلك تعلمت الكتاب على الصدور.
1: بارك الله فيكم وأنار الله دروبكم بالعلم والمعرفة، وأحلى تحية لهم ولمربياتهم. أحبكما من كل قلبي، أنتما أجمل ما في حياتي، شكرا لأنكما دائما بجانبي، أنتما أفضل والدين في العالم، فيكفيني منكما أجمل الدعوات لي بالتوفيق والنجاح. وما زال قطار حلقتنا يترحل في أرجاء روضتنا الحبيبة، وحطت رحاله في آخر شعب روضتنا وهي شعبة النور، ليستقبلنا براعمها الصغار بكل شغف وحب. والآن لنستمع معا لمشاركاتهم، والأطفال المشاركين هم مجاهد غروان، نور بارجة، وعلي يوسف، ودلال سكران.
2: هل تعلم إن الوالدين من أجمل نعم الله تعالى؟ هل تعلم إن رضا الله من رضا الوالد؟
3: أمي وردة في بستاني، وأبي بسمة في وجداني، أختي وأخي أجمل صحبتي، لهم الهدى عين القلب غدا النور، بتعاوننا نفرح ونلعب في ملعبنا.
4: هل تعلم إن الوالدين يمثلان الحب والحنان والإيمان والسند والاستقرار؟
5: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم اليتيم العلم والأدب.
6: هل تعلم إن طاعة الوالدين تدخل الجنة؟ هل تعلم إن الدين الإسلامي حصل على طاعة الوالدين؟
1: بارك الله فيكم جميعا، تحية لكم ولمربياتكم. أعزائي المسافرين المستمعين الكرام، سوف يقف قطار رحلتنا ليعلن لكم عن الوصول إلى نهاية الرحلة ومكان الوقوف، وها نحن نقول لكم كلمتنا الأخيرة وهي كلمة الختام. في ختام حلقتنا وعبر أثير إذاعة السيئون، نشكر والدينا على كل ما يقدمونه لنا من حب ودعم، لنجعلهم فخورين بنا ولنحتفل بحبهم كل يوم. أطال الله في عمر والدي ووالدي جميع المستمعين، ومن كان قد فقد أحد أبويه رب يغفر له ويرحمه ويطل في أعمار الأحياء. وكما لا ننسى أن نقدم شكرنا لإذاعة السيئون الحبيبة، ونخص بالشكر مسجل برنامج براعم الوطن الأستاذ هود باسعود، والشكر أيضا موصول لكل من استمع لنا في حلقة اليوم. شكرا لكم على الاستماع، ونتمنى لكم يوما سعيدا. نحن أطفال روضة الطفل بمريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

براعم الوطن برنامج أسبوعي، الإعداد والتقديم إدارة رياض الأطفال. التنسيق والمونتاج مجهود بسوي.

أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.

0: مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد.
1: تقدم النظافة ثقافة. الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران. تنفيذ منير هبيص.
2: الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات بل ومن كل المواطنين والمواطنات الساكنين والساكنات والمقيمين والمقيمات والزائرين والزائرات لهذا الوادي وادي حضرموت النظيف بأهله وناسه، نقول عيد عمال سعيد لكل مهندسي النظافة ولكل مهندسي التشجير بمناسبة الأول من مايو عيد العمال. حقيقة نفتخر بكم أنتم يا من تصنعون الجمال وتزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من مواقع وأمكنة مدن كل وادي حضرموت دون استثناء. كما إننا نرحب بكم وأنتم تتابعون الحلقة 253 من حلقات برنامجكم الأسبوعي هذا النظافة ثقافة في عامه التاسع. أهلا بكم مرة أخرى.

0: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
1: فكن له عونا، وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: كلمتنا.
3: الإخوة المستمعون الكرام، يستعد صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء بمختلف دوائره وأقسامه ووحدات النظافة بالمديريات، يستعد بالتحضير لاستقبال موسم حج هذا العام 1447 هجرية، وكذا الترتيبات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وإن كان هذا الحديث سابقا لأوانه، لكنه يدل دلالة واضحة لا تقبل التشكيك بأن هناك استراتيجية وأعمال يتم التخطيط لها ورسم أوقات زمنية لعملية التنفيذ، مما يعكس أن إدارة الصندوق قد ودعت فعلا الأعمال الارتجالية والمزاجية الفردية داخل مكاتبها وأقسامها ووحدات نظافتها، وتعتمد على منهج العمل العلمي وفق التخطيط المسبق والتنفيذ المبرمج المزمن المعد لذلك. وهنا يبرز مفهوم الإدارة الشابة في أهميتها وفي وجودها لقيادة العمل. فصندوق النظافة ممثلا بالأخ مرعى فضل الكثيري على أن فكرة تمكين الشباب للقيادة يعد النجاح، لأنهم بناة مستقبل الوطن، وأن النماذج الشابة الناجحة كثيرة في بلادنا إذا ما وجدت الدعم والمساندة والتشجيع رسميا وشعبيا. مستمعين الكرام، هناك ربما مفاجآت تحتفظ بها الإدارة الشابة لصندوق النظافة، ومناظر مفرحة ستدخل السرور والانشراح على نفوس المواطنين، تؤكد أن مدينة سيون ستجدد فرص المحبة والسلام والمودة والإخاء والتقارب من خلال عرض ما تم تحقيقه من إنجازات في المشاريع من قبل صندوق النظافة بوادي حضرموت، ومن تحسين المدن وتنظيفها وتزيين شوارعها الرئيسية بالأشجار والأشكال الهندسية الجميلة والمجسمات التاريخية التي أضفت على المدن الرئيسية سيئون شبام تريم القطن، أضفت جمالا رائعا ترتاح لمشاهدته العيون ويثير في الأنفس الشجون. الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، إنما تشهده مدينة سيئون خاصة ومدن وادي حضرموت عامة من تطور في النظافة يلمسه المواطن ويشعر بها الزائر في مرحلة يئن فيها الوطن من جراء الحروب والانقسامات الداخلية، وتنفرد فيها مدن وادي بالمحبة والسلام والأمن والأمان. إنما يعكس ما تبذله السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء وتشجيعها المستمر ومباركتها للأفكار التي تنتج مشاريع للمصلحة العامة للمواطن والوطن.

أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل، فكن له عونا في وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالمواطن.

أخي المستمع، أختي المستمعة، في زحام الحياة وتسارعها كتب الزميل عامر الجابري: كثيرا ما نغفل عن أولئك الذين يعملون بصمت دون انتظار شكر أو تقدير، أولئك الذين يستحقون أن نرفع لهم القبعة احتراما وتقديرا، فهم بحق فرسان الميدان. لا أدري كيف أصف هؤلاء الرجال. هذا ما يقوله زميلنا عامر الجابري. تعجز الكلمات ويتوقف القلم ويجف الحبر حين نحاول الحديث عن إخلاصهم تحت حرارة الشمس الحارقة. يواصلون العمل بلا كلل فقط ليظهر المكان من حولنا بصورة أجمل وأكثر بهاء. هم لا يبحثون عن الأضواء بل يصنعونها للآخرين. إنهم مهندسو النظافة في بلدي. مستمع الكرام، يستطرد الزميل عامر: ما لفت انتباهي في هؤلاء البسطاء هو إخلاصهم للعمل وقوة إرادتهم وعلو معنوياتهم. لا شيء يثنيهم عن أداء واجبهم حتى حين تعيقهم الظروف لا يتوقفون. رأيت أحدهم لم تمنعه وقوف مركبة مركونة من أداء عمله، فصعد عليها ليكمل تزيين الشجرة وكأن التعب لا يعرف طريقا إليه. أي روح عظيمة هذه التي تسكنهم، وأي عزيمة تدفعهم للاستمرار. ألف تحية لهؤلاء الفرسان أينما كانوا، تحية لكل يد تعمل بإخلاص ولكل قلب ينبض حبا لما يقدمه. نعم، إنهم يبذلون جهودا جبارة ويستحقون من الجميع كل تقدير والاحترام والاهتمام.

0: الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، ترأس مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمديرية، الهادف مناقشة تقارير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والأنشطة خلال الفترة الماضية، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية المهندس حسين سالم بمخرمة، تم استعراض تقرير نشاط وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون وخطة عملها، حيث جرى الوقوف أمام أبرز الاحتياجات الملحة التي تواجهها، وفي مقدمتها قلة عدد الآليات والمركبات، إلى جانب عدم التزام بعض المواطنين وأرباب المحلات التجارية عدم التزامهم بالإرشادات والتوجيهات التي تمنع رمي المخلفات أمام محلاتهم أو في الأزقة والشوارع القريبة من مواقعهم دون التزامهم برميها في الأماكن المخصصة لها، الأمر الذي يؤثر على مستوى النظافة العامة، مؤكدين في هذا الاجتماع أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز الرقابة.
1: أنا عرفت المشكلة وعندي الحل.
2: تكلم، جزاك الله خير. إيش المشكلة وإيش هو الحل؟
1: المشكلة القمامة اللي تحت دارك، والحل تبعدها وتضعها في مكانها.
2: القمامة

0: أخي المواطن.
1: لا ترمي القمامة بشكل عشوائي، بل ضعها في مكانها المخصص لها.
0: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حلقات البرنامج النظافة ثقافة، ونكرر التهاني والتبريكات لصانع الجمال، وهم يزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من أمكنة مدن كل وادي حضرموت، لمهندسي النظافة والتحسين في وادي حضرموت وصحراء، كل عام والعمال بخير وفي صحة وعافية واستقرار بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: النظافة ثقافة، الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران، تنفيذ منير هبيص.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
0: حينما تعصف بنا الأيام، لا شيء يضمد جراحنا سوى أسرة سعيدة نجتمع حولها. بيت العز يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا، ويعاد الجمعة الساعة 9 صباحا.

راديو سيئون أنتم في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 12:15 ظهرا.

0: هنا سيئون. أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: في وقت تزدحم فيه القضايا وتتنوع الاحتياجات، نمنحكم مساحة للحوار والمشاركة والتساؤل في إذاعة سيئون في برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة. مساحة حرة، الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة، نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الخدمات.
1: الأعزاء والعزيزات المستمعون الكرام، مع اقتراب موسم الحج من كل عام تتجه الأنظار إلى واحدة من أهم المحطات في رحلة ضيوف الرحمن، حيث تبدأ أولى خطوات هذه الرحلة الإيمانية من منافذ العبور التي تمثل البوابة الأولى نحو أداء المناسك. ويعد منفذ الوديعة الحدودي شريانا حيويا لعبور آلاف الحجاج من مختلف المحافظات، مما يجعله أمام تحد كبير يتمثل في تنظيم حركة التفويج وتقديم الخدمات وضمان سلامة الإجراءات في ظل الأعداد الكبيرة. وفي كل موسم تظهر تحديات مرتبطة بالازدحام وطول فترات الانتظار والضغط على الخدمات، وهي تحديات تتطلب استعدادا مبكرا وتنسيقا عاليا ومعالجات عملية لضمان راحة الحاج وسلامته. حلقتنا لهذا اليوم تسلط الضوء على استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لموسم الحج لهذا العام للوقوف على مستوى الجاهزية وأبرز والدروس المستفادة من المواسم الماضية وما الذي تغير على أرض الواقع. ضيفنا في هذه الحلقة مدير منفذ الوديعة الحدودي على الهواء مباشرة في هذه الحلقة، وهو الأستاذ عامر بن حبيش. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر.
2: الله يحييك ويسلم وشكرا على الاستضافة داعة سيئون.
1: حياكم الله. أهلا بكم مستمعين الكرام، وأهلا بك ضيفنا الكريم، ونحن ندير هذه الحلقة عبر النت مباشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لحجاجنا في هذا الموسم حجا مبرورا وسعيا مشكورا بإذن الله تعالى. لحظات ونبدأ في محاور هذه الحلقة.
3: مساحة حرة.
4: مساحة حرة.

0: الضيوف الكرام، عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لتفويج الحجاج التنظيم والتحديات. وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عامر بن حبيش، مدير عام منفذ الوديعة الحدودي. أستاذ عامر، متى بدأتم الاستعدادات لموسم هذا العام، وكيف هي تسير الاستعدادات في هذا الموسم؟
1: احنا في منفذ الوديعة في على أتم الاستعداد لاستقبال الحجاج، وقد بدأنا من تقريبا من 10 أيام في تجهيز الاستقبال الحجاج، وفي تجهيز الصالات المخصصة من ناحية في الجوازات وفي الجهات الأمنية، الطرق الخاصة، المسارات الخاصة بالباصات الحجاج. أولا اللي بخبرك إياه وبقولك إياه،
0: تفضل،
1: أن الحجاج هم مربوطين بجداول ترتيبية ومزمنة، عرفت، يجونا مفوجين على حسب اليوم وعلى حسب الرحلة وعلى حسب أعداد الباصات اللي منطلقة، بالتنسيق بين النقل وبين وزارة الأوقاف. فإحنا هنا نستقبل الحجاج على دفعات مرتبة ومنظمة، كلهم في يوم وكل في باص في وقت المحدد المعروف، على حسب أرقام لوائح الباصات، على حسب تفويج الرحلات، على حسب يومها المحدد. احنا في منفذ الوديعة عندنا الإجراءات على نوعين، إجراءات حكومية متبعة متخذة لازم منها، وخدمات مقدمة للحجاج. أما من ناحية الإجراءات، ففي الإجراءات من ناحية الجهات الأمنية والمدنية في على كل سنة متساهلين ومتعاونين ومتساعدين في تقديم جميع الإجراءات وتسهيلها من ناحية مرور الحجاج وتفويجهم وانسيابة حركة مرورهم عبر منفذ الوديعة. الجوازات سووا صالات خاصة للحجاج، الجمارك عندنا والجهات الأمنية وجهات المسارات، تنظيمات مرور الحجاج بدون تأخير بدون عرقلة بدون شيء. هذا من ناحية الإجراءات الحكومية المتخذة. أما من ناحية الخدمات،
0: تفضل،
1: الخدمات احنا كل سنة نسوي استراحات من مخيمات كبيرة، من خدمات مقدمة، خدمات طبية، من وجبات مقدمة للحجاج. عندنا عربة يقدمونها الصحة بالوادي والصحراء، عربة كاملة متكاملة من معاينة الدكاترة إلى المختبرات المجانية إلى الأدوية المجانية إلى الخيام المجهزة بالسرة وبالمعدات الطبية. وزارة الأوقاف من ناحية الوجبات اللي تقدم للحجاج والخدمات، ما تقول غل خدمات طبية وخدمات غذائية والاستراحات، فإحنا مجهزينها مرتبينها في كل سنة، وكل سنة نأخذ من نتعلم من السنة اللي راحت. هذا اللي حبينا نوضح لك.
0: ممتاز جدا. ما هي أبرز التجهيزات التي تم عليها خلال هذا العام بالضبط من تحديثات والاستفادة مما تم تجاوزه للسنوات السابقة، سواء على مستوى الخدمات أو الإجراءات الحكومية؟
1: الخدمات تقدم يطول عمر الخدمات من ناحية استراحات، من ناحية خدمات طبية كاملة متكاملة مجانية بعلاجك بفحصك بكل ما يقدم لك، من ناحية الإسعافات، من ناحية الوجبات اللي تقدم، من ناحية كل ما يقدم لك داخل منفذ الوديعة. احنا كل ما شفناها السنة هذك يعني ناقص أو شيء، كل سنة تكون أفضل من سنة بإذن الله في من ناحية الخدمات اللي تقدم. في بعض الأحيان نعاني من إشكاليات يعني بسيطة، تقول بعض الشركات ما تنضبط بيومها المحدد، أو إحنا نخاف من الارتداد، عرفت، إنه يصير ارتداد أو ارتجاع، بعض الأحيان تأخير من قبل المنفذين في ارتداد الحجاج وارتجاعهم. هذه أكبر المعرقلات، بس إنه إن شاء الله هذه إنه ما نواجهها، السنة اللي فاتت ما واجهناها، وإن شاء الله هذه السنة إن نفوج الحجاج بكل راحة وانسيابية إن شاء الله تامة.
0: بالنسبة للخطة التشغيلية، هل متوقع كم مثلا تستوعبون في اليوم الواحد من عدد الباصات أو عدد المسافرين في اليوم الواحد؟
1: نعم، أنا مثل ما قلت لك سابقا عندنا خطة زمنية، خطوة مجملة، أن أعداد الباصات الكل يوم بيومه، يعني في بعض الباصات مثل يوم 20 باص 15 باص أعداد الأشخاص. إحنا السنة ده أن بنفوج 11,000 حاج، العدد ما هو كبير، وبعدين مقسم على الأيام على كل على يومه اللي بيمر فيه، العدد ما هو كبير إن شاء الله، وإن العدد ده إن شاء الله ما يواجه ارتداد ولا يواجه عرقلة، وإن الأمور إن شاء الله تصير على تم يرافي من فضل الله.
0: أعتقد هذا العدد هو نصف العدد العام الماضي. العام الماضي كان 24,000 تقريبا
1: لإجمال. هم يتم تفويج شق طيران عبر المطارات.
0: أيوة عبر المطارات صح.
1: نعم والباقي برا. السنة ده يمكن 20,000 والله أعلم، أدري كم هم حاج. بس إنه في منهم عبر الجو، في منهم عبر البر.
0: عبر البر نعم. 11,000 اللي هو باسم منفذ الوديعة، هذا بيكون استيعابهم.
1: 11,000.
0: طيب هل تم رفع القدرة الاستيعابية للمنفذ هذا الموسم، أم نفس القدرة الاستيعابية يعني نفس خطوط السير اللي بقيت نفسها للعام الماضي؟
1: من ناحية قصدك الطواقم أو أيوة. الخدمات
0: القدرة الاستيعابية للمنفذ في ما في الطواقم التي ستسير هذا العمل، وفي إجراء وفي خطوط السير للحافلات.
1: الطواقم أو الطواقم هو بديهي تلقاي الطواقم يطول عمر موسم الحج. إحنا موسم الحج نشوفها أول حاجة هاجر في خدمة الحجاج قبل نشوفها خدمة نقدمها تجارات حكومية للمواطنين. الطواقم في منفذ الوديعة أكيد وقت الحج المدراء اللي في الجهات هنا يستدعون موظفينهم اللي في الإجازات والهان مشان يغطون لأشياء نقص يحصل أو أي شيء مثل من هذه الأمور.
0: ممتاز جدا. طيب بالنسبة للجهات المشاركة في التفويج داخل المنفذ، يعني هل هم مثلا مختصر دور التوزيع، مثلا الصحة شاركت، الأوقاف شاركت، المبادرات الشبابية مثلا شاركت، إيش أدوار كل جهة؟
1: يا أخي شوف الأوقاف بينها بينها وين في تفويج الرحلات عبر الشركات، كل عبر تحديد الأشخاص أو الأعداد من قبل الأوقاف. هذا اللي خدمنا أفضل شيء واللي بيخدمنا، إن الرحلات مزمنة مجدولة كلنا نجيب يوم وبتحديدها، هذا اللي بي. أما من ناحية الجهات المتطوعة في اللي جينا في المنفذ، جهات مثل الشباب اللي متطوعين في خدمة الحجاج، أنا استوعب كم طاقم مثل كم جهة معينة، إلا نخليهم يشاركون معنا في التفويج وفي خدمة الحجاج وفي تقديم الأشياء اللازمة لهم.
0: ممتاز. طيب بالنسبة لتفويج، عملية تفويج الحجاج كيف تتم، من دخول عملية الدخول إلى الخروج، من أين يبدأ إلى أين يستمر وثم يخرج من أين، يعني كيف آلية خط السير في هذه الحافلة؟ يعني
1: حسب الرحلة المعينة، على حسب يومك الموعود فيه، جينا مرورا بالنقاط العسكرية في الإجراءات الروتينية التفتيشية هذه في الإجراءات العسكرية، وبعدين تدخل الجمارك من تأكيد ومن تفتيش ومن الجوازات، من تختيم الجوازات ومن الأمور ده.
0: حلو.
1: الإجراءات الحكومية المعتادة اللي كل سنة كل مرة هذه في المنافذ، لكن بخصوص الحجاج إن نقدمها بشكل بسيط وميسر وخدمة مقدمة علشان الحجاج
0: بإذن الله. طبعا بالنسبة للوقت المتوقع أنه في الوضع الطبيعي يستغرق الحاج في إكمال إجراءات هذه الإجراءات الحكومية، هل تتوقع الحافلة بتستغرق كم مثلا من البداية إلى النهاية في ظل أوقات الذروة؟ يعني
1: الذروة ما تتجاوز 20 دقيقة إلى نص ساعة، ما تتجاوزها أبدا عندنا في المنفذ.
0: في المنفذ اليمني هذا الكلام.
1: المنفذ اليمني ما حتى يمكنها ما تصل الرقم اللي أعطيتك إياه.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة للخدمات، يعني أنت استعرضت أنه هناك موضوع الاستراحات وموضوع المياه، هناك برضو احتياج في موضوع دورات مياه، هل تمت زيادتها أو وضع الحلول لها؟
1: شوف أنا بقول لك شيء، قبل كل موسم حج لابد من صيانة كاملة للخدمات اللي داخل المنفذ كامل. قبل موسم اي حج لابد من استعداد، لابد من تشوف اللي شغل عندك الحجاج وتفويجهم وتسهيل حركة مرورهم
0: كامل
1: في جميع الجوانب اللي
0: لكن اصبحت الان الجاهزية كاملة في كل مجال، في مرافق الخدمات،
1: في كل المجالات، في كل الاجراءات الحكومية. تعرفت الاجراءات الحكومية من ناحية تفتيش الباصات الجمركية، من ناحية الإجراءات الجوازات التختيمية، صالات مخصصة، أطقم مخصصة في استقبالهم، تسجيل حركة مرورهم، هذه في الإجراءات الحكومية. في النقاط العسكرية تعاون مع الحجاج بشكل مش بسيط، عرفت الحجاج ما يخرونهم، ما ننخرهم، ما يقطعونهم في النقاط العسكرية. من ناحية الخدمات مقدمة إن كانت الخدمات الطبية خدمات طبية، مخيمات، استراحات مجانية، علاج مجاني، مستشفيات تحاليل، كل ما يحتاجونه هو كل ما يحتاج الحاج هو إن شاء الله موجود ومقدم ومجانا
0: بإذن الله تعالى. طيب هل هناك فرق إرشادية توعوية للحجاج تعمل على تسهيل الإجراءات؟
1: كيف
0: يعني سواء
1: الإجراءات هي الإجراءات واضحة، اللهم الفرق قلت لك هذه الفرق التطوعية.
0: أيوة.
1: اللي من ناحية تقديم الخدمات، التوزيع عليهم المياه أو استقبالهم أو الحالات المرضية مثل يساعدون في عافها زي كذا، هذه من ناحية الفرق التطوعية.
0: ممتاز جدا. طيب أستاذ عامر خلنا دقائق نتوقف شوي ونشوف آراء المواطنين في هذا الموضوع، خصيصا فيما يتعلق بالموسم الذي الآن مقبل عليكم بإذن الله تعالى، كان الله في عونكم إن شاء الله، ونشوف أبرز ما أورده الأخوة المواطنين في هذا السؤال الميداني الذي أجراه فريق العمل، ومن ثم نعاود التعليق على ما ورد فيه. نستمع.
2: السنة اللي عبرت كانت

0: في المنبذ السعودي بتأخير تصل إلى يوم كامل أو يوم ونص. هم الآن طالعين في أداء فريضة الحج، وأنت إن شاء الله تؤجر على كل الخطوات اللي تمشي عليها. يعني أنت أخرت ولا لعت؟
1: والله التجربة هي يعني نوعا ما هو يكون الحج منسق أكثر منه من العمرة، يكون في تنسيق أكثر بعد أنه كل يوم مجموعة تمشي للمنفذ. بس برضو يعني في تأخير يكون الجانب السعودي بحكم التفتيش، بحكم الإجراءات المعقدة في المنفذ السعودي، يكون في إجراءات تأخر البازار يعني يوم يوم ونص. هذه ضروري منه، يعني ضروري الواحد يجلس يوم ونص، الواحد يحسب حسابه ويتحلى بالصبر، قد رايح حج أصلا يعني رايح باري، يعني نويها نية لله سبحانه وتعالى، مهما حصل كل يروح أجره لازم. والله هو يعني شوف السنوات السابقة فيه كان فرق تطوعية دي للمنفذ الجامعي تقوم بعمل جبار، يعني الفترة الأخيرة السنتين الأخيرة قلت هذه الفرق التطوعية، عارف الأسباب لديهم يعني. فإذا كان يعني إذا في جهات تطوعية أو جهات خيرية تساعد الحجاج مثلا تقول لهم الإشكالية الكبيرة اللي بتواجه الحجاج اللي هي قلة الحمامات في المنفذ بين المنفذين، يعني تحصل واحدة عجوز وكذا ما في حمام يعني تمسك حق الحاجة لوقت كثير يعني. فلو كان في تسهيل من الجهات ذات العلاقة سواء الحكومة أو الجهات الخيرية والتنموية في مثل هذه الحالات المسلم الحج يقوم مثل هذه الحملات عشان التسهيل على الحجاج، ما عاد يحسون بالتعب يعني يهون عليهم.
2: اغلب الصعوبات تكون في التاخير في العبر، لان هنا يعني تكون في تكدس الباصات كثيره تجي من المناطق الشماليه، تجي من عدن، تجي من حضرموت، فتتكدس الباصات ويتاخروا في العبر على اساس انه في تصاريح الايه كل باصات تمشي على موعدها، فاحيانا يجوك ناس تجيك بوكالات من غير موعدها، فالتكدس هذا هو اللي يأخر الناس. برضه احيانا يكون في تفتيش في نقطه السلاح هناك، تفتيش العفش، تفتيش هذا يكون في تفتيش متاخر. في برضه الحجاج الله يهديهم احيانا هم اللي كثروا من العفوشات حقهم العفش، يجيبون العفش كثير فيتاخروا في التفتيش. فياريت لو فيه يعملوا حلول مثلا يوعوا الحجاج انه كل حاجه لا شنطه وكرتون مثلا، لا يكثر في العفش، لا يكثر في هذا. برضه المسارات حق التفتيش، المسارات حق التختيم في المنفذ، لو كثروا مسارات يعني لو كل مسار 5 مسارات 6 مسارات كل مسار خذ له 3 باصات 4 باصات فيمشي الناس سريع. ما شاء الله هذه الافكار تكون طيبه ويعتمدوها ويشوفوا كيف الحل هذا فيها.
3: قضيه الاجراءات في المنفذ السعودي، المنفذ اليمني الحمد لله ما في صعوبات. طبعا الحاجه اللي هي اكثر تضر نحن في المنفذ اليمني انه ما في خدمات، لا حمامات لا حتى مطاعم، لا طبعا مقابل الوقفه اللي نوقفها في المنفذ اليمني ما في الا الخدمات ما فيه موجود، اما الباقي الاجراءات سهله تكون. من ناحيه عفش ما عفش، طبعا العفش المعقول اللي يحتاجه الحاج او المعتمر، وما في زياده. قضيه الهدايا ما هدايا هذه في الافضل ان الواحد يتجنبها، لان في تشديدات في المنفذ السعودي على الكلام هذا.
4: مساحة حرة.
5: مساحة
6: مساحة حرة عبر أثير إذاعة سيون على الهواء مباشرة، وعنوان حلقتنا استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لتفويج الحجاج، التنظيم والتحديات. وضيفنا في هذه عامر بن حبيش مدير عام منفذ الوديعة الحدودي. أستاذ عامر، استمعنا وإياكم إلى ما أورده الأخوة المواطنين في ملاحظاتهم حول أداء المنفذ اليمني. هناك انطباع جيد حول الأداء المرفق بشكل كامل، هناك بعض الصعوبات ربما استمعتم إليها فيما يتعلق ببعض الخدمات، ما هو تعليقكم على ما سمعتم؟
7: يمكن أن في بعضهم يتكلم بس ما هو على يمكن على تفويج الحجاج، يمكن الرأي طرحها في الأيام العادية، أما حاج يخذ له يوم ونص في منفذ الوديعة من جانب السعودي مستحيل يعني. يوم ونص بتتكدس وبترتد الحالات علينا وبيرزد الزحمة، مع أن عندنا جداول مزمنة يصل بعض الأحيان الـ مثل التأخير، يمكن تأخير إجراء بسيط ما هو للدرجة. أما من ناحية الخدمات اللي مقدمة في المنفذ
6: نسمعك استاذ عمر.
7: اما من ناحيه تقول لي المشترك اللي ما في دورات، في مشترك، في دورات مياه خاصه بالعوائل، في دورات مياه خاصه بالرجال، في موقع انتظار الساحات كذلك دورات مياه خاصه بالرجال، دورات مياه خاصه بالنساء، مقدمه وموجوده ويندر يصور ويشوفها يعني قدام العالم قدام الناس، وجهزناها وضبطناها على اتم استعداد. أما من ناحية في التأخير في التفتيش في العفش هذا يمكن في الإجراءات في الأيام العادية، أما عندنا كعمل

0: عندنا في منفذ الوديعة في أيام في الحج في الحج في الحج كل نسهل الإجراءات الحكومية التفتيش نقاط المرور مسهلة جدا جدا جدا.
1: ممتاز جدا. طيب فيما يتعلق أيضا إن شاء الله يعني في في في موضوع الخدمات توفر خدمات المياه خصيصا الآن في منفذ الوديعة لهذا العام هل تم زيادتها بعدد أكبر مثلا؟
0: زيادتها
1: وصيانتها
0: وترميمها وأي شيء خلل فيها قبل موسم كل حي قبل موسم كل حي الإدارة كانت عندي والإدارة السابقة اللي قبلي قبل موسم يتم صيانة دورية كامل المرافق اللي مقدمة في منفذ الوديعة كامل ومن حقكم كقنوات إعلامية تجون تشوفون وتوضحون الحقيقة للجميع وتصورون وتشوفون الإجراءات حتى تأخير الباصات كم يستغرق وش الخدمات اللي تقدم لهم.
1: طيب بالنسبة لتأخير الباصات في منطقة العبر طبعا هو أعتقد أنه عملية تكدس للباصات لأنه كل واحد يأخذ يأتي على غير موعده.
0: تكدس الباصات في العبر في الأيام العادية ما هي أيام الحجاج الأيام العادية أما أيام الحجاج فهي رحلات مزمنة معروفة الحجاج تفويجهم كذا كذا يجي في العبر يمشي على يومه المعروف ما يقدرون يخرونه لا يقدمونه بس في بعضهم مثل ما قلت لك يمكن بعض الرحلات نادرة تحصل إنه ما ينضبط بيوم بموعد دخوله
1: لكن في الغالب إنه خصيصا في حق الحجاج تكون مضبوطة
0: موسم الحج وترتيب الحج منسق مرتب على أتم استعداد من جميع الجهات العاملة وغير العاملة في المنفذ كلها.
1: ممتاز جدا. طيب هل هناك خصوصية أو إجراءات خاصة لكبار السن تراعونها في مثلا في عملية التفويج بما يقلل من معاناتهم مثلا؟
0: وقع للسم
1: أه؟
0: هلا ألو
1: أستاذ عمر قلت لك السؤال يقول كيف يمكن التعامل مع الحالات الخاصة وحالات كبار السن أثناء عملية التفويج في المنفذ؟
0: يخلو له مثل لو نعارض من ناحية من لو نعارض تأخير في التفويج أو شيء يمكن أن نسوي أطر أو شيء للتنسيق في الشيء ده بس احنا في عندنا خاصة عندنا في المنفذ أول ما تتم الإجراءات الكاملة الحكومية نحولهم سيدة للمخيمات والاستراحات والمواقف الانتظار مخيمات استراحات وجبات مياه خدمات طبية مقدمة كامل مخيمات كامل تجهيزات أول ما يكمل إجراءاته نحيلهم للمخيمات هذه وعلى طلب من المنفذ السعودي نمشيه
1: مباشرة. هل يحصل تنسيق بينكم وبين المنفذ السعودي؟
0: تنسيق شبه يومي.
1: وبالنسبة للإشكاليات التي يواجهها اليمنيين في المنفذ السعودي هل يتم العمل على حلها وإبلاغ الجهات المختصة
0: في جانب الحجاج؟
1: نعم
0: في جانب الحجاج نعم يتم التنسيق والتواصل حتى الإجراءات التفتيشية ما تكون ذوك الإجراءات التفتيشية بس في الأيام العادية يجيك راكب مع عفش حق 10 أشخاص ويقول لك طيب أنا لو أبغى 5 دقائق بتفتيشك عفشك هذا يبغانا ساعة عشان أفتشه
1: صح.
0: التأخير بعض الأحيان من العفوشات من الحمولات الزايدة أو عدم انضباط في الأيام العادية عطم انضباط الرحلة للشركات بمواعيدها ومواعيد رحلاتها. أما من ناحية موسم الحج أنا أشوف صراحة السنة اللي راحت فوجت كنت موجود وموسم الحج صار على ما تحب.
1: ممتاز جدا. طيب بالنسبة لمشاكل العفش اللي أبرز المشكلات التي تواجهونها في مشاكل العفش وأثرها حتى على المواطن وعلى المنفذ.
0: شوف أنا بقولك في الأيام العادية.
1: أيوة.
0: يجيك الشخص طيب أنت مسافر تأخذ شنطتك اللي فيها ملابسك وأوراقك الرسمية فقط. يجيك الشخص مع 3 شنط 4 شنط ومع مواد غذائية. وبعضهم مع دخان وعشان نحتاج مثل ما قلت لك في تفتيشك 5 دقائق أنا أحتاج ساعة كاملة. طيب العفش ما هو مرقم ما هو اسمه ما هو مسجل باستكرات هذا عفش من هذا منه عليه يصير تأخير في معرفة عفش من وذا عفش من لأن المواطن يخرج في صالة يتم تفتيش الباصات في الإجراءات ذا هي تكون سبب أكثر سبب في التأخير. وبعد ألو
1: معك اسمعك نسمعك
0: وبعد طيب انا اكلمك من ناحيه الايام العاديه احنا في منفذ الوديعة المنفذ الوحيد اللي اليوم رابط بين المنفذ والسعوديه فتعرض لنا الزحمة أو التأخير أو هذا شيء بديهي طبيعي جدا. إحنا المحافظات اليوم كلها علينا على منفذ واحد، على طاقتنا الاستيعابية ضاعفت 4 مرات 5 مرات، فوجود الزحمة شيء طبيعي عادي، لكن لابد من وجود حلول، عرفت، حلول تنظيمية. فالحلول من ضمن الحلول التنظيمية اللجان لهذه البرامج اللي تنظم الحركة دخولك، خلاص تحدد موعد دخولك وتجي في اليوم المحدد، اليوم المحدد لك من ناحية السيارات. الآن في القواطر والباصات نفس الموضوع، بينطلق خلال الأيام هذه، جي في يومك المحدد وتدخل من دون تأخير من دون.
1: ممتاز. طيب كيف يتم التعامل مع الدروة خصيصا أحيانا لما يكون في الأيام العادية، خصيصا لما يأتي وقت دروة، خصيصا أنه يعني أحيانا يحصل تكدس أو بعض الإشكاليات أنه تأخر في في في المواطنين، هل مثلا يتم توقيفهم هناك مثلا فيما في العبر؟ هل هناك تواصل أيضا مع الجهات المختصة من وزارة النقل؟
0: طيب هو صح، في من ناحية الأيام العادية تصير ذروات، تصير مواسم، عرفت، تصير طيب يخرجون الإجازات وبعض الأحيان يرجعون إذا كملت الإجازات، انتهى يرجعون المدارس أو انتهى الإجازات لدوامهم العملهم. في بعض المواسم تصير ذروة وزحمة
1: صح،
0: وتصير يقف من ناحية السيارات هي مرتبة حركتها خلاص مقيدة بنظام برنامج، ومن ناحية الباصات طول عمرها هي محددة برحلات، بس إنها يصير تكدس في العبر وفي ال... أما إحنا في منفذ الطيعة نطلب على طاقتنا الاستيعابية، تعال العبر أنت اليوم عطنا 15 باص، عطنا 30 باص، اللي يقدر يفوجها
1: بناء على طلب، بناء على طلب وتنسيق منكم.
0: ما يمشي من العبر إلا بناء على طلب وتنسيق منا. من ناحية الباصات والقواطر هذه احنا خلاص احنا عملنا لها زي ما عملنا للسيارات، لقينا لها البرامج واللي تنظم حركتها، ولقينا لها هذه الأجهزة الجي بي اس اللي تتبع حركتها، اللي بيمشي من جميع المحافظة، اللي بيمشي غير في موعده يطلع عندنا في الجهاز هذا غير موعدك، نتصل عليه نتخذ الإجراءات اللي لازم عليه مشان نتفادى التكدس في العبر وتفادى التكدس في المنفذ.
1: جميل، يعني تتابعون خط الرحلة من البداية.
0: نعم، تابع رحلة انطلاقها. طيب على ضوء الرحلات اللي معنا مثل على دراسة شهر شهرين، حتى على ضوء إيش إنها كل باص يدخل الجوازات حق الركاب اللي معه. شفنا بعض الركاب مثل هذا مع كبار سن، هذا مع عوائل، هذا مع أطفال، بعكس الباصات الثانية إن عنده كلهم مقيمين وشيء. هذا نعطيه
1: أولوية،
0: تصريح أولي يدخل على أولويها مباشرة. طيب إحنا على يعني في بعض الأحيان على حسب المدن هذه، كم نشوف كم الرحلات اللي تحتاجها هذه المدن، مثل مدينة من صنعاء، من عدن، من حضرموت، من بتحتاج مثل 10 رحلات، في صنعاء 50 رحلة، في عدن تفرق، فنرجع ننسق الرحلات على حسب الطاقة الاستيعابية، هم نقلل من ذا على ذا في حسب البرامج هذه اللي بنطلقها واللي بترتب الحركة كامل في منفذ الوديعة إن شاء الله
1: بإذن الله. هل بدأتم الآن عملية التفويج أم إن شاء الله هذا الأسبوع ستنطلق عمليات التفويج؟
0: بعد بكرة إن شاء الله الثلوث بأول عملية تفويج بتكون عبر منفذ الوديعة
1: بإذن الله تعالى. طيب مهم النصائح التي توجهونها للحجاج قبل الوصول للمنفذ؟
0: احنا من الحجاج نرحبهم ونتمنى خدمتهم، خدمتهم اجر قبل الخدمه، قبل واجب علينا. اما من ناحيه الحجاج ما عاد نوجه لهم نصايح، هم منضبطين مثل ما قلت لك برحلاتهم، بجداولهم المزمنه، بقاهم في المنفذ، بقاهم في المملكه العربيه السعوديه، في عمليه خروجهم، في عمليه عفشهم، حركتهم منظمه جدا جدا مرتبه في دخوله في بقاءه في خروجه.
1: ممتاز. طيب ما هي الأخطاء التي يقع فيها الحجاج غالبا تسبب لكم تأخير أو بعض الإشكاليات؟ ربما مثلا أسلفت ذكرت العفش، هل هناك أخطاء أخرى ممكن أن تحصل من قبل بحيث أنه يتجاوزها وينتبه لها الحاج أو المسافر أو المسافر في الأيام العادية؟
0: من ناحية الشركات بيقول لك بعض الشركات يمكن تمشي قبل يومها المحدد، وقلت طيب عندي في شركات موجودة يومها المحدد ذا، يخلق بعض الأحيان عرقلة شوية وتكدس شوي من ناحية انضباطها. بس احنا في المنفذ نأخذ الإجراءات اللي عليها العقابية ونرفع بها للجهات اللي فوق تحاسبها وتعقبها.
1: جن. طيب بالنسبة للآن هل نقول أن المنفذ جاهز هذا العام لتفويج الحجاج؟
0: لا، أتم الاستعداد من جهاته العاملة المدنية والأمنية في تسهيل الإجراءات الحكومية المتبعة المتخذة فيه من تفتيش ومن رقابة ومن تختيم جوازات، في تسهيلها وتذليلها قدام الحاج وفي تقديم الخدمات اللازمة من مخيمات واستراحات وخدمات صحية ومن وجبات مجانية ومن طواقم تطوعية في خدمة الحاج على أتم الاستعداد لاستقبالهم تسهيل حركة مرورهم في منفذ الوديعة.
1: ممتاز. هل هناك أستاذ عامر نقاط لتلقي بلاغات الأخوة المواطنين في نقطة اتصال وتواصل في مع إدارة المنفذ؟
0: أعلنت هيئة النقل عن إنشاء غرفة في عدن وفي في في المحافظات لاستقبال البلاغات اللي صادرة من الحجاج ومن الركاب كامل في على على على مدى موسم تفويج الحج كامل.
1: ممتاز. طيب يعني هل هناك مثلا أرقام محددة أم كيف يمكن الوصول إليها مثلا؟
0: أرقام محددة ومجانية عادها أرقام محددة ويمكنك تتواصل بها وفي تدخل الصفحة الرسمية تحصلها فيها موجودة.
1: ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها للحجاج وأسرهم لهذا العام؟
0: الحجاج احنا في المنفذ هنا نرحب بالحجاج ومثل ما قلت لك على تم الاستعداد لاستقبالهم وتفويجهم وتسهيل حركة مرورهم ونبغى دعواتهم دعوة منهم الحجاج إن شاء الله وشكرا على الاستضافة
1: بإذن الله تعالى. أستاذ عامر آخر سؤال، أبرز الصعوبات التي تواجهونها وكلمة ختامية تختم بها.
0: أبرز الصعوبات اللي نواجهها مثل ما قلت لك في موسم الحج هي عدم انضباط الأشخاص أو من ناحية مثل ما قلت ذكرت العفش. هذه أبرز الصعوبات. احنا نوجه رسالة للشركات الانضباط بموعد يوم الدخول، ومن ناحية العفش إن شاء الله الحجاج بيجون بالعفوشات أو المستلزمات اللي يبغونها المحددة اللي بتكفاهم في موسم الحج، وهذه أبرز المعوقات إن شاء الله أننا ما نتعرضنا لها. السنة اللي فاتت ما تعرضنا لها، هذه السنة إن شاء الله أننا ما نتعرضنا
1: بإذن الله تعالى. كان الله في عونكم أستاذ عامر بن حبيش مدير عام منفذ الوديعة الحدودي، وإن شاء الله نسأل الله أن يوفقكم في إدارة هذا الموسم وتكونوا في خدمة الحجاج وخدمة بيوت ضيوف الرحمن إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لتفاعلكم معنا في هذه الحلقة. أشكركم، شكرا جزيلا، في أمان الله. الأعزاء والعزيزات المستمعون والمستمعات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مساحة حرة. كان معنا ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عامر بن حبيش مدير عام منفذ الوديعة الحدودي، وتطرقنا في هذه الحلقة حول استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لتفويج حجاج بيت الله الحرام. يبقى التأكيد أن نجاح موسم الحج لا يبدأ فقط عند وصول الحاج إلى المشاعر المقدسة، بل أيضا من حسن التنظيم في المنافذ وجودة الخدمات وسلاسلة الإجراءات منذ لحظة العبور الأولى. منفذ الوديعة الحدودي يمثل بوابة مهمة في هذه الرحلة المباركة، وكل جهد يبذل فيه ينعكس مباشر على راحة الحجاج وسلامتهم ويسهم في تيسير أداء هذه الفريضة العظيمة. ومثل ما أشار الأستاذ عامر بن حبيش لأن الجهود تبذل بشكل متسارع، ومثل ما عكسه الأخوة المواطنون في أسئلة الميدان أن هناك رضا وهناك شيء ملموس إيجابي في الخدمات المقدمة في هذا المنفذ، وهو شيء يشكر عليه القائمين على هذا المنفذ. ما بين تلك التحديات التي أشار لها الأستاذ عامر وما بين الدروس المستفادة، تبقى الأمال معقودة على أن يشهد هذا الموسم تحسنا ملموسا في التنظيم والخدمات، وأن تترجم الاستعدادات إلى واقع.
2: الكلام كلامكم، راديو سيئون.
1: بإذن الله يصل كل المسافرين إلى مقصدهم وهم في أمان ويعودون إلينا بأمان. نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ عامر بن حبيش على ما قدمه من إيضاحات، كما نشكر كل الجهات العاملة في خدمة الحجاج، ولكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن ييسر لهم رحلتهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مساحة حرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
3: مساحة حرة، مساحة حرة. الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الخدمات.

0: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
1: هم حصون البلاد وأسوارها.
2: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
1: أمل أمتنا وسر نهضتنا.
3: إن يصل حلمهم حتى لو إمكانية بسيطة.
4: أهم حاجة التطوير.
1: في قضاياهم نتحاور، وعن إبداعاتهم نتحدث.
5: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
1: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4:00 عصرا.

حينما تعصف بنا الأيام لا شيء يضمد جراحنا سوى أسرة سعيدة نجتمع حولها. بيت العز يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا ويعاد الجمعة الساعة 9 صباحا. راديو سيئون 89.5 FM. هنا سيئون.

0: راديو صيحون أنتم هم حصون البلاد وأسوارها.
1: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
0: أمل أمتنا وسر نهضتنا
2: إنه يصل حلمهم حتى لو إمكانيات بسيطة.
1: أهم حاجة التطوير.
0: في قضاياهم نتحاور وعن إبداعاتهم نتحدث.
1: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
0: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة الواحدة والربع ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.

0: مواسم الهجرة،
1: أنهار وفاء في ذاكرة الوطن،
0: وطن نحمله في الوجدان
1: ويحملنا في الأرض والإنسان،
0: فيكون الجواز الأول لمرورنا.
1: مع المغتربين،
2: إذاعة سيئون، إذاعة محبوبة لدي، خصوصا دائما تابعها عبر الانترنت يوميا.
3: إذاعة سيئون، برنامج مع المغتربين.
4: طبعا أنا من المتابعين فعلا لإذاعة سيئون، بس طبعا عن طريق الانترنت، يعني على الأقل نعرف أخبارنا وأخبار بلدنا وكيف، يعني ولله الحمد.
0: مع المغتربين رحلة أثرية تربط الغائب بالحاضر.
1: إعداد وتقديم
0: حسن عبد الله السقاف،
1: إخراج
5: أحمد سعيد بزعل.
6: بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ بكم ومعكم ومنكم، حياكم الله يا أهل حضرموت ساحلا وواديا، مدينة وقرية، وحيا الله كل يمني مغترب يسمعنا الآن في آخر الدنيا. أهلا وسهلا بكم في الانطلاقة الجديدة والثوب الجديد لبرنامجكم مع المغتربين، نافذة المغترب وصوت الوطن للطيور المهاجرة. مستمعين الأوفياء، اليوم نكتب معكم أول سطر في حلقة جديدة بحلة جديدة وفقرات جديدة استحدثناها لكم ومن أجلكم، لأن مع المغتربين هو منكم وإليكم، وما يكبر إلا بمشاركاتكم أنتم. ابتداء من حلقتنا اليوم نفتح لكم أبواب جديدة للتواصل، وعلى رأسها فقرتنا الأسبوعية سلام يطوي المسافات، الفقرة التي بتنقل صوتكم، تهانيكم، شوقكم، دعواتكم، فسلام من البلاد للمهجر وسلام من المهجر للبلاد، منها شالتنا الدنيا وحطتنا. وهنا نقولها لكم بصراحة، البرنامج ما ينجح إلا بكم، لا تخلوا الحلقة تمشي وأنتم ساكتين، واتساب البرنامج يبث أثناء حلقات البرنامج، وهذا هو ميدانكم. عندك أخ مغترب، سجل له سلامك وأرسله لنا. ولدك مبتعث وتخرج، بارك له بصوتك وقدام كل الناس. مشتاق لأبوك في الغربة، أرسل له سلامك والله بيوصله. لا تقول بأخجل ولا ما أعرف، عبر تسجيل دقيقتين منك قد يكون هي اللي ترفع معنويات مغترب ويمسح دمعته في غربته. يا أهلنا، مع المغتربين اليوم صار جسر وصار حضن وصار واجب علينا كلنا، نجحنا في الدورات اللي راحت بفضلكم، واليوم نبغى ننجح أكثر بمشاركاتكم أنتم. فافتحوا قلوبكم وجهزوا جوالاتكم وسجلوا سلامكم لفقرة سلام يطوي المسافات، خلونا نسمع صوت حضرموت كلها وهي تسلم على عيالها في المهجر. مع المغتربين انطلاقة جديدة وميدانكم أنتم، فكونوا فرسانه. أنا محدثكم حسن عبد الله السقاف من أرض الاقتراب، ومعي من خلف الكنترول زميلي المخرج أحمد سعيد بزعل. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع.

0: تحية البداية.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية وفاء وتقدير نبعثها اليوم عبر أثير إذاعتنا إلى كل يد قادحة، إلى كل جبين يتصبب عرقا من أجل لقمة العيش الكريمة. اليوم نقف مع العالم أجمع لنحتفل بعيد العمال العالمي الأول من مايو، يوم نرفع فيه القبعات احتراما لكل عامل وعاملة داخل الوطن وخارجه. وإلى أهلنا المغتربين، أنتم العنوان الأبرز للتضحية والكفاح، تركتم الأهل والديار وحملتم على أكتافكم هم أسركم ووطنكم في المصانع والورش والمزارع ومواقع البناء. أنتم تثبتون كل يوم إن اليمني عامل ماهر أمين ومخلص في عمله. نهنيكم جميعا بهذا اليوم، نقول لكل عامل مغترب شكرا لعرقك، شكرا لصبرك، شكرا لأنك ترفع اسم اليمن عاليا في كل ميدان عمل. أنتم الثروة الحقيقية، أنتم من تبنون الأوطان هنا وهناك. فكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأيديكم عامرة بالخير والعطاء.

0: المغترب.
1: في هذه الفقرة بساط المغترب بهذه قصيدة أيها المستمعون المغتربون وأبيات جميلة عن أحوال المغتربين ومعاناتهم في أرض الاغتراب، بعث بها إلى البرنامج المستمع من تريم الغناء أحمد مطهر الحامد، شكرا له سلفا وتعالوا نتابع.

0: سلام يطوي المسافات.
1: مستمعين الكرام، نوصل الآن لفقرتنا الأسبوعية اللي تنتظرونها، سلام يطوي المسافات. سلام من حضرموت لكم يا أحبابنا في المهجر. سلام يطلع مع ريحة الشاهي الحضرمي، ومع هبة البحر في المكلة، ومع لعاء الأمهات في الفجر. وسلام منكم لنا يا عيالنا في المهجر. سلام يوصلنا مع كل رسالة، ومع كل تسجيل، ومع كل كلمة تقول نحن معاكم. فسلام من البلاد للمهجر، وسلام من المهجر للبلاد، ونبقى أهل مهما شالتنا الدنيا وحطتنا. هذا الأسبوع وصلتنا رسائل وسلامات كثيرة من أهلنا في الداخل والمهجر، تعالوا بنسمع لبعض منها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم المغترب ابن حضرموت السويري خالد صالح قصعور، المملكة العربية السعودية الدمام. أولا أحب أن أشكر إذاعة سيون على هذا البرنامج الطيب وهذه الفرصة للمغتربين، وأحب أن أهدي سلامي لكل أهلي وأحبابي في حضرموت ساحلها وواديها، وأخص أمي الغالية وأقول لها كل يوم في الغربة يمر وأنا أدعو لك، رضاك وصحتك أهم عندي من أي شيء. اشتقنا لكم كثير، وإن شاء الله نلتقي قريبا في خير وعافية، ونسأل الله أن يطيل عمرك وأن يمتعك بالصحة والعافية. ودعواتك هي بلسم ووقود لي في هذه الغربة. شكرا إذاعة سيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا بابا؟ أبعث كلمات الاستيقاظ روضتي الحبيبة، روضة الطفل بتاربة، عبر سير إذاعة سيئون. بابا ضم منك اسوى الدنيا كلها، بابا وجهك سعادة وغياب القصة، اللهم يا قريب نسينا ويا الغياب. كل عام وانت بخير، ابنتك المشتاقة إليك سارة أحمد العامري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الأخ عمر سالم.

أحبتي واصلة السلامات ووجع الشوق واحد، هذه حضرموت وهدول عيالها، المسافة ما تفرقنا، ارسلوا لنا سلامكم للأسبوع القادم على نفس الرقم وسمعونا صوتكم، سجل سلامك بجوالك، أذكر اسمك ومن وين ترسل ولمن تهدي السلام، وارسلوا لنا المدة لا تزيد عن دقيقتين علشان نسمع أكبر عدد. نلقاكم إن شاء الله في فقرة السلام يطوي المسافات كل أحد من كل أسبوع، ودربكم أخضر.

0: الأخوة المغتربون في كل مكان.
1: للتواصل والمشاركة في هذا البرنامج
0: يمكنكم التواصل عبر واتساب على الرقم
1: 771-223-239
0: أو على الرقم الدولي 00966-504-67636،
1: وذلك للتنسيق معنا وإرسال أصواتكم
0: ومساهماتكم لبثها في برنامج
1: مع المغتربين.
0: مع المغتربين.
1: تغريد مهاجرة.
2: تغريد مهاجرة، أصحابكم إلى تركيا مع الطالب المبتعث عمر باعشن من حضرموت، تحدث عن تجربته في الغربة والدراسة بحلوها ومرها. تعالوا نستفيد ونستمع إلى هذه التجربة. أهلا وسهلا بك أخينا عمر باعشن من جامعة تركيا، أرحب بك وأشكرك على حرصك للمشاركة في برنامج مع المغتربين. بداية السؤال التقليدي، عرف نفسك للمستمعين، تفضل.
3: بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عمر عاصم باعشن، خريج ثانوية المكرة النموذجية، أدرس حاليا في تركيا في جامعة رجب طيب أردوغان مدينة ريزة الشمال التركي.
2: ما هي الرحلة الدراسية التي وصلت إليها حاليا يا أخينا عمر، وكم هي عدد السنوات التي قطعتها في مشوارك الدراسي، وكم هو الباقي؟
3: أنا حاليا طالب مستوى أول في جامعة رجب طيب أردوغان. لي حاليا في تركيا حوالي سنتين، السنة الأولى كانت عبارة عن سنة تحضيرية، والسنة الثانية حاليا بدأت في مستوى أول في تخصص الهندسة المدنية.
2: أيضا نبغى نعرف أخينا عمر باعشن، ما هو الذي دفعك لاتخاذ قرار الدراسة في الخارج

0: وتحديدا في تركيا، هل في دوافع رئيسية وراء هذا الاختيار؟
1: أهم الأسباب وأهم العوامل التي أدت للغربة كثيرة جدا، لكن أبرزها الوضع الذي يعيشه بلدي في الوقت الحالي، من حيث جودة التعليم، من حيث الضرابات، من هذه الأشياء ما في استقرار في التعليم، فسعيت للحصول على فرصة دراسية في الخارج وتسهلت لي، وبدون تفكير مباشرة خرجت لإكمال مسيرتي الدراسية من أجل أن يكون مستقبل زاهر بإذن الله تعالى. نحن نبذل الأسباب وباقي على الله.
0: ولماذا أيضا اخترت يعني الجامعة بالتحديد في تركيا لإكمال دراستك؟ ما هو يعني الذي يميزها برأيك؟
1: صراحة اخترت خص هندسة مدنية عن شغف وحب منذ الطفولة. كنت أتساءل من الطفولة عن المباني وكيف لها أن تقف هكذا ومن قام بها. مع مرور الوقت اكتشفت أن تخصص الهندسة المدنية أيضا وعمود الأساس اللي تقوم عليه الحضارات، ومن هذا المنطلق تيقنت أن تخصص الهندسة المدنية هو التخصص المثالي لي.
0: طيب أخينا عمر بعشن، وأنت طالب في هذه الجامعة في تركيا، يعني كيف كانت عملية تحضير للسفر؟ من إجراءات القبول والتأشيرة والترتيبات المالية، يعني كيف البداية؟ أعطينا بداية التحضير لسفرك إلى تركيا.
1: بالنسبة لإجراءات القبول، أنا وصلنا القبول تحديدا تاريخ 7/8/2023. تمام. عند وصول القبول لي طبعا كانت المشاعر في هذاك الوقت مزيج بين الفرح والخوف. الخوف كيف أكمل الإجراءات، يعني ما عندي خلفية كان في هذا المجال، كيف ستمكن من السفر إلى دولة أخرى وإكمال معاملات وهذه الأشياء، لكن كل شيء بإذن الله تسهل وتيسرت الأمور. سافرنا طبعا إلى المملكة العربية السعودية، لأنه ضروري بقية المعاملات تتم معاملتها في السفارة التركية، فسافرنا إلى السعودية تحديدا مدينة جدة، كملنا المعاملات من تختيم بعض الشهايد، من إكمال اتفاقية المنحة وخطاب القبول وهذه الأشياء. وقعنا على أوراق مهمة كانت إلزام نحن نوقع عليها. بعدها توجهنا إلى مكتب معتمد من قبل السفارة التركية لإصدار التأشيرات، ولما إصدار التأشيرات بكل يسر وسهولة بحكم أنه نحن كنا طلاب، تم استدعانا من قبل الحكومة التركية نفسها. هذه أغلب الإجراء بالنسبة للتأشيرة وهذه الأشياء. وبعدها تم حجز تذاكر لنا وتحركنا من مدينة جدة إلى اسطنبول، ومنها تفرقنا، كل واحد ذهب إلى مدينته، سواء الريزة، في أشخاص كان في طرابزن ومدن أخرى، وبعدها كل واحد بدأ مشواره التعليمي.
0: أيضا كيف كانت خطواتك الأولى في بلد الدراسة في تركيا؟
1: صراحة الخطوة الأولى كنا متحمسين جدا، حتى كان الشباب القدامى يقولون لنا خفف الحماس قليل، فكنا نحاول نشاهد كل شيء، نحاول نجرب كل حاجة، كنا مندهشين من كل شيء نراه. أيضا كنا نحمل في داخلنا شغف كبير أن احنا راح نصير شيء كبير ونحن بدأنا خطوة جديدة، لكن مع الوقت طبعا الحماس يقل، تبدأ الجدية في الدراسة. طبعا بدأنا في بداية في مرحلة تعلم اللغة التركية، واجهنا صعوبات في البداية كتعلم لغة جديدة، تعايش مع مجتمع جديد، وعدة أشياء أخرى، لكن مع الوقت تيسرت بإذن الله.
0: ونحن سعداء أخينا عمر بعشان من تركيا في هذا اللقاء الجميل والسريع. أتمنى لك أيضا إن شاء الله التوفيق والنجاح، ونشوفك قريب إن شاء الله في حضرموت وتخدم بلدك بسواعدك، يعني بسواعدكم أنتم الشباب بإذن الله تعالى. نعود إلى بعض أيضا من الأسئلة التي نحاورك في هذا اللقاء، حيث كيف كانت انطباعاتك الأولى عند وصولك إلى تركيا؟
1: انطباعي الأول كان مزيجا من الانبهار والرهبة، كون تركيا بلد يجمع بين الحداثة الأوروبية والروح الشرقية أيضا الإسلامية. هذا شعرنا منه من الألفة، التنظيم، البنية التحتية والمناظر الطبيعية. حياتي في الأيام الأولى كانت كنت سعيد جدا، مستمتع، منبهر أيضا في أيام الأولى. أما بالنسبة للصعوبات الغير أكاديمية، فبالتأكيد كان أصعب شيء هو الحاجز اللغوي. كان أول العوائق التي عشتها في التعاملات اليومية خارج الجامعة. من ناحية الحنين للوطن فكان التحدي العاطفي الأكبر، خاصة في الأعياد والمناسبات، رمضان والأعياد أكثر الأوقات اللي تشوع على الطالب نفسه، يعني يعيش الأعياد في سكنات بعيدا عن ضحكات الأهل وفرحة الأعياد، حتى لذة المناسبات تروح من يعني في هذه الأوقات، فأكثر الأوقات يعني هذه خصوصا يعني. طبعا بقية الأوقات أكيد راح تكون فيها حنين، لكن هذه الأوقات هي أكثر الأوقات التي يحن على الطالب، يحن على بلده وأهله وأصدقائه.
0: هل واجهتك صدمة ثقافية يا عمر في تركيا؟
1: صراحة واجهت صدمة ثقافية كبرى جدا، خصوصا عند وصولي للمطار وانصدمت المجتمع المنفتح، كوني جيت من بيئة عربية يمنية، خصوصا في حضرموت بيئة محافظة جدا، فكان صدمة كبيرة بالنسبة لي، لكن مع الوقت تعودنا يعني واعتدنا على هذا المكان، والأمور مشت الحمد لله.
0: كيف الآن تدير أمورك المالية ونفقات المعيشة في بلد الاغتراب؟ هل تعمل بجانب دراستك؟
1: بالنسبة للمصاريف المالية فكنت ما أحمل همها كثيرا جدا، كون كل شيء مرتب قبل منها، سواء سكن، سواء مصاريف الجامعة، سواء مصاريف التغذية في السكنات أيضا، سواء أيضا من مصاريف العلاج، تأمين صحي، وكل حاجة كانت تكفل به الدولة، فقط كنت أدير المبلغ الذي يعطى لي كل شهر، يعطى لي تقريبا 4500 ليرة، أي ما يعادل 100 دولار تقريبا، كنت أحاول أديرها أقسمها على احتياجاتي الشهرية، سواء من مقاضي، سواء من مواصلات إلى الجامعة، أيضا من احتياجات شخصية، فكنت أحاول أقسمها وأرتبها بحيث أن أكمل الشهر بالمبلغ المتوفر لدي. فهذه كانت بالنسبة لمصاري إدارة الأموال وكيفية الحصول عليها. بالنسبة للعمل طبعا العمل غير مسموح أبدا للطلاب الأجانب بأي شكل من الأشكال، وفي حال مسكوك تحصل يعني على إشكالية وعلى مخالفة ممكن تنقطع المنحة وترحل، فعشان هذا الشيء فكنت ما أشتغل، أحاول أمشي أموري بالمبلغ الذي يأتي من قبل المنحة والحكومة التركية.
0: ما رأيك يا أخينا عمر عشان نريحك شوية ونقف ثواني مع فاصل قصير من اختيار الزميل أحمد بزعل ونعود نكمل هذا اللقاء، فأبقوا معنا مستمعين الكرام ثواني ونعود إلى هذا اللقاء الجميل من تركيا مع الطالب عمر بعشن، لا تروحوا بعيدا.
2: الأخوة المغتربون في كل مكان،
3: للتواصل والمشاركة في هذا البرنامج
2: يمكنكم التواصل عبر واتساب على الرقم
3: 771-223-239
2: أو على الرقم الدولي 00966-504-67636،
3: وذلك للتنسيق معنا وإرسال أصواتكم
2: ومساهماتكم لبثها في برنامج
3: مع المغتربين.
2: مع المغتربين. مع المغتربين يأتيكم في الأوقات التالية:
3: الأحد الساعة 12 ظهرا،
2: ويعاد الجمعة عصرا.
4: بعد سيقول أنتم.
0: أهلا وسهلا بك أخينا عمر بعشان من تركيا، وأرحب بك مرة أخرى في هذا اللقاء الجميل. هل يعني انضممت إلى أي نوادي أو مجموعات طلابية سواء كانت خاصة بالجالية أو عامة؟ وكيف ساعدتك هذه الأنشطة؟
1: بالنسبة للنوادي انضميت إلى ملتقى يسمى ملتقى الطلاب الحضارة، كان من أفضل الملتقيات اللي انضممت لها، كانوا طلاب رائعين جدا، أشكرهم على كل اللحظات السعيدة اللي صنعوها لنا. بالنسبة للجالية اليمنية كنت أنا فعال كثير بالنسبة معهم، أيضا في بعض الملتقيات الطلابية الموجودة في الجامعة انضمت لهم، تعرفت، كونت علاقات، مارست اللغة بشكل مستمر معهم، وهذا الشيء ساعدني سواء في تكوين علاقات أو تحسين لغتي التركية.
0: طيب نعود قليلا إلى يعني الأشياء التي تفتقدها من وطنك، يعني مثل الأطعمة، مشاركة الأجواء العائلية والمناسبات، وخاصة في الأعياد ورمضان وهكذا، ما هو الذي تفتقده؟
1: بالنسبة للموضوع ما أفتقده في بلدي صراحة، أكثر الأوقات التي تفتقد فيها بلدك الغربة هي أوقات المناسبات، الأعياد، رمضان، تفتقد فيها لمة الأهل، فرحة الأطفال، الفرحة مع الجميع، الابتسامة اللي تلاحظها في وجه أبوك في وجه أمك، هذه كان من أكثر اللحظات اللي يحس فيها المغترب بالحنين للوطن. خلافا عن الأطعمة والأشياء الجميلة في بلدك تحن لها دائما، لكن أكثر أشياء التي يعني تكون يعني كيف تؤثر على نفسية الطالب هي صراحة فترة رمضان والأعياد، صراحة من أكثر الأشياء اللي يحن فيها الشخص لوطنه.
0: ممكن تصف لنا تجربتك الأكاديمية في الخارج؟ ما هي أوجه الاختلاف الرئيسية بين نظام التعليم هنا في بلدك؟ كيف تقيم نظام التعليم في الخارج؟
1: كانت تجربة الأكاديمية في تركيا تجربة جميلة جدا، طبعا أنا حاليا في مستوى أول، إلى الآن كانت تجربة جميلة جدا، حيث تركيا يركب بشكل كبير على البحث العلمي، التطبيق العملي، وأيضا هناك إمكانيات كمختبرات حديثة، مكتبات ضخمة جدا. في اليمن الطالب ذكي جدا ومجتهد، لكنه يعاني من نقص المواد، من نقص الموارد، من نقص الإمكانيات، من نقص الدعم الجامعي، أو سواء معنوي أو سواء أيضا توفر الإمكانيات لكي يعني يفرغ هذا الاجتهاد وهذا الإبداع، لا يجد المكان المناسب أو الساحة المناسبة لكي يعبر عن إبداعه فيها، بعكس الجامعات التركية والنظام في الدراسة في الخارج.
0: أبرز التحديات التي واجهتك في دراستك، يعني مثل أسلوب التدريس، اللغة، التعامل مع المواد، كيف يعني تغلبت عليها؟
1: بالنسبة للتحديات التي واجهتها في دراستي، فصراحة أكثر التحديات اللي واجهتها هي الدراسة باللغة التركية، كانت تحديا صعبا صعبا بالنسبة لي والآن أعاني منه، خاصة في المصطلحات العلمية. كلغة عامة كتعامل تعلمنا اللغة، سنة كاملة تعلمنا فيها اللغة، أعتدنا فيها على المعاملات اليومية، أريد أحصل على حاجة، أريد أن أتحدث مع تركي، وهذه الأشياء كلها تستيعبها، لكن كمصطلحات علمية مصطلحات أكاديمية نواجه فيها صعوبات كبيرة جدا، لكن مع الوقت تتغلب على ذلك عن طريق تسجيل محاضرات، قضاء وقت إضافي في الترجمة والمراجعة، وأيضا عدم الخجل، كمال المثل اللي يقول عندنا أنه من استحى ما يتعلم، معنى العام حقه، فكنت ما أخجل، أسأل الأساتذة والزملاء الأتراك، إذن كانوا متعاونين جدا معي سواء كملخصات أيضا كتبسيط المواد وشرحها لي.
0: نصيحتك يا عمر التي تقدمها للطلاب الذين يفكرون بالدراسة في الخارج، وأنت يعني من تجربة لك سنين طبعا في تركيا، فكيف التجربة هذه ممكن أن تفيدك وتفيد أيضا المستمعين والطلاب الذين يفكرون في الدراسة في الخارج، نصيحتك لهم؟
1: في وقت الحالي أكثر نصيحة وجهها للطلاب سواء كانوا يدرسون في تركيا أو أي بلد ثاني، اللغة التي تدرس بها يجب أن تتقنها قبل دخولك الجامعة، فهو أكبر حاجة ممكن تعاني منها، فلو تدرس باللغة التركية يجب أن تدرس اللغة بتمكن، لأن اللغة هي المفتاح، لا تكتب بالدراسة الأكاديمية، اندمج في المجتمع، يعني تحدث، مارس اللغة بشكل أكثر لتتعلم اللغة الحية، كن صبورا لنا في البداية، السنة الأولى هي الأصعب دائما، لكن مع الوقت تتسهل الأمور يعني الأمور تمشي إن شاء الله بسلاسة مع الوقت.
0: ما هي المهارات التي شعرت أنها تطورت لديك وفي شخصيتك بشكل كبير نتيجة للدراسة في الخارج؟
1: هناك كثير مهارات تطورت في يعني عمر، لما يجي لتركيا كان شخص ثاني، وحاليا شخص يعني مختلف تماما، تعلمت الاعتماد على النفس، إدارة الوقت، القدرة على حل المشكلات بدون الرجوع أي شخص، أيضا تعلمت المرونة، يعني تقبل الآخرين، لعيش معه مختلف الثقافات، مختلف الأديان، أيضا كونت علاقات كبيرة جدا. أيضا العيش في بيئة واحدة، يعني أنا في السكن أسكن مع طلاب ليسوا مسلمين أساسا، فكيفية تعيش معهم، كيفية احترام آراء الآخرين، كيفية أيضا التحدث بطلاقة، أيضا كيفية المناقشة، فهمت كثير أشياء، تغيرت لدي مفاهيم كثيرة تجاه دول عربية أو أجنبية أو أفريقية وغيرها، فكانت صراحة تجربة أكثر من رائعة وغيرت من شخصيتي كثيرا.
0: كيف كانت عملية التأقلم مع الثقافة الجديدة والبيئة المحيطة؟ هل هناك عادات أو تقاليد كانت مفاجئة لك؟
1: بالنسبة للتأقلم مع الثقافات الجديدة، حسب ما قلت أن الغربة غيرتني، ومع الوقت تدريجيا اندمجت مع الثقافات المختلفة، خاصة الشعب التركي. الشعب التركي شعب مضياف، يحب الطلاب، خصوصا يكون طالب أجنبي. أنا أكلمك عن مدينتي الشخصية اللي عشت فيها مدينة ريزا، الشعب يحب الطلاب الأجانب جدا جدا جدا، بعكس اللي صوروا للأفلام مسلسلات الإعلام، بعكسه تماما. شعب جميل جدا. أيضا لا ننسى الطلاب العرب مختلف الجنسيات، طلاب الأفارقة، الطلاب الأفغان، الطلاب الهنود، الطلاب البنغلاديشيين. فيوم بعد يوم كانت تسهل لنا التعاملات، تسهل لنا الاختلاط بهم والتعود على ثقافاتهم.
0: كيف علاقتك بالطلاب من بلدك حضرموت؟
1: في خلال السنتين هذه كونت علاقات مع مختلف الجنسيات، سواء عربية، أفريقية، أجنبية، من جميع أنحاء العالم. كونت علاقات مع اليمني، وهم أيضا أبناء يعني من نفس البلد ومن نفس الأرق، فأكيد هم الأولى. أيضا كونت مع الجنسيات الأردنية، سورية، عراقية، تونسية، جزائرية، مغربية، موريتانية، مصرية، جميع الدول كونت معهم علاقات. فبالك أيضا تعرفت على دول كنت ما أعرف أنها موجودة أصلا في الخريطة، فتعرفت على دول جديدة، تعلمت على ثقافات جديدة، تعلمت أيضا لغات جديدة أيضا فوق اللغة التركية، كيفية التعبير عن النفس، كيفية يعني بعض الجمل البسيطة مثل الجمل من اللهجة الصومالية، اللغة الصومالية، أيضا من لغات جنوب أفريقيا وهذه الأشياء. فكانت علاقات جميلة جدا. ولا ننسى أيضا الطلاب اليمنيين عن طريق الملتقيات، عن طريق الدورات، عن طريق ملتقى أيضا ملتقى الطلاب الحضارة كان له دور فعال في الاختلاط مع الطلاب اليمنيين والحضارة خصوصا. فكانت سنين رائعة جدا ولا زال في الحكاية بقية.
0: الرسالة التي تود توجيهها للطلاب الراغبين في الاقتراب وأيضا من هم في الاقتراب؟
1: طبعا أتكلم عن نفسي أو أي طالب من جنسية أخرى ومن اليمن نفسه. الطالب في الغربة لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل دولة كاملة. يعني الطلاب الأتراك أو الأجانب من مختلف الدول العربية ينظرون للطالب هذا اليمني كأنه نموذج يمثل اليمن، سواء في تصرفاته، سواء في أخلاقه، سواء في احترامه للآخرين، سواء أيضا في اجتهاد الطالب اليمني، سواء في ذكائه، سواء في انضباطه، في كل هذه الأشياء قد تكون لديهم تصورات خاطئة. فهذا الطالب يقوم بنقل صورة مميزة ومشرفة أو العكس، يعني حسب تصرفات الشخص. فقد تصح مفاهيم خاطئة مأخوذة من الإعلام عن دولتك عن طريق تصرفاتك وأخلاقك وتعاملك معهم مع مختلف الجنسيات، سواء الأتراك أو دول عربية أخرى أو سواء أفغان وشرق آسيا وغيرها.
0: هل تنوي عمر العودة بعد التخرج أم البقاء لفترة أطول في تركيا؟
1: بالنسبة لبعد التخرج صراحة يعني يكون صحيح معك، العودة للبلد في الوقت الراهن هو خيار يعني ممكن ترى في ليس من الأولويات وإنما الأخير. ممكن العودة كزيارة لكن كاستقرار طبعا الشخص يبحث عن تطوير نفسه وتطوير ذاته، سواء عن طريق إكمال دراسات عليا، في عن طريق منح دراسية، أو عن طريق مثلا منح جامعية في نفس الجامعة اللي أدرس فيها أو في جامعات تركية أو أي بلد ثانية، أو أنه مثلا لو وجدت فرصة خارج فأكيد راح تكون في الخارج. الغربة طبعا الغربة صعبة علينا، لكن الظروف تجبرك من أجل مستقبلك، من أجل عائلتك، ومن يعني من كل النواحي، يعني بدل ما أجلس في البلد أجلس مع عائلتي، أكون أب عليهم، لا أحصل على وظيفة، طبعا في البداية في وظائف، لكن ما بتكون كراتب أو كميزانية نهاية الشهر تكفيني لأعيش حياة كريمة. مع الأسف الأولويات أو حسب ما مخطط له الاستمرار في الغربة إذا أمكن وبناء مستقبل، وبعدها ممكن في قادم الأيام العودة دائما بعد اكتساب خبرة بعد اكتساب تجارب كثيرة، ممكن في خطط في البنية التحتية في اليمن، أيضا حفظ الآثار خاصة بلدنا في حضرموت، خصوصا في كثير من الآثار المعالم الأثرية ممكن ندخل في هذا المجال، موضوع إعادة ترميمها، إعادة حفظها، إعادة واجهة سياحية ممتازة، تقوية بنيتها التحتية، ومن هذه الجوانب.
0: ونحن في نهاية هذا اللقاء الجميل مع أخينا عمر باعشن من محافظة حضرموت، والآن موجود في أروقة جامعة تركيا. أتمنى مرة أخرى لك التوفيق والنجاح، وأتمنى لجميع الطلاب أن يحذوا حذوكم ويرسلوا إلينا بأرقامهم إلى برنامج مع المغتربين، ويتعرف المستمع الكريم على تجاربهم بحلوها ومرها في الغربة. سؤالنا الأخير في دقيقة، كلمة توجهها لعائلتك وللمستمعين.
1: عائلتي وما درت مع عائلتي، يعني السند الذي ألجأ إليه عند الحاجة، لم يقصروا معي بأي شيء منذ بداية تعليمي وأنا في الروضة، يعني أنا في المستويات الابتدائية، لم يقصروا معي في الدعم، كلمة طيبة، التشجيع، غرسوا في حب الاجتهاد، حب التطور، حب أن الشخص ما يبقى جالس في مكانه، يسعى يطور من نفسه إلى وصلت لما وصلت عليه حاليا، ولا زالوا مستمرين في الدعم، في الكلمة الطيبة، في التواصل. كلمة واحدة منهم يعني لها قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لي، فالكلمات صراحة مش شيء يسير. فشكرا شكرا شكرا أبي، شكرا أمي، شكرا لكل شخص من أفراد عائلتي، سواء أيضا العائلة، أيضا الأصدقاء، كثير من الأصدقاء كان لهم دور كبير فيما في حاليا، تحفيزهم في أوقات كنت فيها يعني شبه منكسر. فشكرا عائلتي، شكرا أصدقائي، شكرا لكم على منحي الفرصة للتعبير عن غربتي وتجربتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك أخينا عمر بعشان مرة أخرى، وسعدنا بهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله نشوفك قريبا في الوطن، ومع السلامة.

0: استراحة البرنامج.
1: أعزائي المستمعين، أعزائي المغتربين، الآن نبقى مع استراحة البرنامج. وفي هذه الاستراحة ماذا اختار لنا زميلنا منفذ هذا البرنامج أحمد سعيد بزعل؟ فتعالوا نستمع.

0: أعلام في المهجر.
1: نفتح اليوم نافذة جديدة نطل منها على وجوه مضيئة حملت اسم الوطن في حقائب السفر ورفعت رايته في بلاد الغربة. في أعلام في المهجر نروي في كل أسبوع حكاية نجاح يمني، قصة كفاح بدأت من هنا وشقت طريقها هناك لتصنع اسما يشار إليه بالبنان. هم ليسوا مجرد مغتربين، هم سفراء بلا حقائب دبلوماسية، أطباء، مهندسون، أدباء، رجال أعمال ومبدعون. غادروا الأرض ولم تغادرهم، حملوا حضر موت واليمن في قلوبهم، فحملتهم مدن العالم على أكف التقدير. في هذه الزاوية ننفض الغبار عن سيرهم ونقدمهم لآجالنا قدوة، لنقول النجاح لا يعرف جغرافيا والوطن يسكن فينا أينما كنا. فأبقوا معنا لنبحر اليوم مع علم جديد من أعلام في المهجر، إنه الشيخ محمد حسين العمودي. الشيخ محمد حسين العمودي أغنى حضرمي في العالم. النشأ من مواليد أثيوبيا 1946 ميلادية لأب حضرمي من وادي دوعن وأم أثيوبية. بدأ الاغتراب من الصفر في السعودية بمقاولات بسيطة نهاية السبعينات. اليوم إمبراطورية كورال بتروليوم وميدروك يستثمر في النفط، التعدين، الذهب، الزراعة. ثروته قدرت ب 8.3 مليار دولار. بصمته على اليمن، بنى جامعة العلوم والتكنولوجيا بمستشفيات مولات، وضف آلاف اليمنيين في شركاته بالسعودية وأثيوبيا. دعمه لحضرموت لا يتوقف. قال مرة: أنا حضرمي قبل ما أكون سعودي أو أثيوبي. العصبة ما نزلت من رأسه رغم المليارات. مستمعين الكرام، الأسبوع القادم سيكون لنا حديث مع عالم جديد من أعلامنا في الغربة. طابت أوقاتكم. وتلك أعلام.

0: مسك الختام.
1: وصلنا معكم أيها الأعزاء في كل مكان يا أهل الوفاء لختام حلقتنا الأولى من مع المغتربين في ثوبه الجديد، وكانت البداية بكم والبركة فيكم. اليوم فتحنا جسر جديد بين البلاد والمهجر بفقرتنا سلام يطوي المسافات، وسمعنا أول السلامات، أول الأشواق، أول الدعوات، وثبت لنا إن السلام إذا طلع من القلب يوصل مهما بعدت المسافة. فسلام من البلاد للمهجر وسلام من المهجر للبلاد، منها شالتنا الدنيا وحطتنا. هذا عهدنا معكم كل أسبوع، نخلي السلام رايح جاي وما تقطعه لا مسافة ولا غربة. وحلقتنا الجاية بإذن الله نبغى السلامات أكثر والصوت أعلى والقلوب أقرب. لا تبخلوا علينا بتسجيلاتكم، دقيقتين منك قد تكون فرحة عمر لمقترب ينتظر يسمع اسم أهله على الهواء. واتساب البرنامج يبث في حلقات البرنامج، وخلك فارس من فرسان مع المغتربين. شكرا لقلوبكم اللي كانت معنا، ولأصواتكم اللي وصلتنا، ولدعواتكم اللي رافقتنا. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله على نفس الموعد ونفس المحبة وفي نفس الميدان. أنا محدثكم من مكة المكرمة حسن عبد الله السقاف، وهذه تحيات زميلي من خلف الكنترول المخرج المبدع أحمد سعيد بزعل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام ختام.
0: مع المغتربين
2: إذاعة سيون، إذاعة محبوبة لدي خصوصا دائما تابعها عبر الانترنت يوميا.
3: إذاعة سيون برنامج مع المغتربين.
4: طبعا أنا من المتابعين فعلا لإذاعة سيون، بس طبعا عن طريق الانترنت، يعني على الأقل نعرف أخبارنا وأخبار بلدنا وكيف، يعني ولله الحمد.
5: مع المغتربين رحلة أثرية تربط الغائب بالحاضر.
0: إعداد وتقديم
5: حسن عبد الله السقاف،
0: إخراج أحمد سعيد بزعل.
6: راديو سيئون
7: 89.5 97 96 FM 837 MW.
6: راديو سيئون

0: راديو سيئون. أنتم هم حصون البلاد وأسوارها.
1: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
0: أمل أمتنا وسر نهضتنا
2: أن يصل حلمهم حتى لو إمكانية بسيطة.
3: أهم حاجة التطوير.
0: في قضاياهم نتحاور وعن إبداعاتهم نتحدث.
4: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
0: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4 عصرا. راديو سيئون
5: 89.5 97.96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون.

0: مع إطلال يوم جديد يتجدد فينا النشاط والحب للعمل،
1: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله
1: بالخير،
0: لقاء يومي مفتوح
1: نعيش فيه معكم
0: لنرصد كل جديد ومفيد،
1: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
0: صبحكم الله بالخير،
1: دعوة لتكاتف الجهود
0: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: الأعزاء والعزيزات، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والطمأنينة. صباح يوم جديد يحمل معه الأمل والفرص الجميلة، صباح القلوب النقية، الابتسامات الصادقة، الأرواح التي تستقبل الحياة بتفاؤل وثقة وإيجابية. نسأل الله في بداية هذا الصباح أن يجعل صباحكم راحة للقلوب وتوفيقا في الخطوات وبركة في الأوقات، وأن يرزقكم من الخير ما يسعد أرواحكم ويشرح صدوركم. صباحكم نور وسعادة لا تنتهي. نلتقيكم اليوم في بداية هذا الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوع مليء بالنشاط، مليء بالإنجازات، ومليء بالأشياء الجميلة دائما وأبدا. فكل الأيام السعيدة. نلتقيكم في حلقة جديدة هذا الصباح، نصبحكم الله بالخير، وكالعادة نكون معكم من بداية هذه الدقائق حتى الساعة 11، ونكون معكم في فقرات متنوعة كما عودناكم دائما. اسمحوا لي هذه البداية أن أرحب بزميلي وصبح عليه نزار. صباح الخير.
1: صباح النور جديدة، صباح الخير خالد اليوم معنا، صباح الخير، صباح الخير والرضا، صباحا يشرق بالجد والعطاء وتزير فيه سواعد من يصنعون الحياة كل يوم. في هذا اليوم المميز نرفع أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد العمال العالمي لكل العاملين والموظفين في وادي حضرموت واليمن عموما، أولئك الذين يخطون بجهودهم قصة صبر وكفاح ويبنون بأيديهم مستقبل الأمل رغم التحديات. لكم منا كل التقدير والامتنان، أنتم نبض التنمية وروح العطاء، وبكم تستمر مسيرة البناء. كل عام وأنتم بخير، ودمتم رمزا للعمل والإخلاص.
0: كل عام وأنتم بخير، ودائما نزار العامل اليمني هو أساس التنمية دائما في كل مكان، هو اليد الذي والتي تزرع الأرض، والعقل الذي يدير المؤسسات، والروح التي تبعث الحياة في مختلف القطاعات. من خلال جهوده تتقدم الأوطان وتزدهر، تنهض المجتمعات، تستمر عجلة هذه الحياة مهما اشتدت الصعوبات. وفي عيد العمال نقف بكل تقدير واحترام أمام كل يد تعبت، وكل جبين سال منه العرق طلبا للرزق الحلال، وكل إنسان جعل من عمله رسالة، رسالة شرف وأمانة. كما نؤكد أن ندعم العمال دائما وتحسين أوضاعهم ينزار، وتوفير بيئة عمل كريمة وآمنة لهم دائما وواجب وطني وإنساني، لأنهم الثروة الحقيقية لأي بلد.
1: صحيح. إذا نقول مجددا، صباح يليق بالعاملين بصدق، صباح العمل الذي تبنى به الأوطان وتصان به كرامة الإنسان. أي العزاء، العمل ليس مجرد وظيفة نؤديها، بل رسالة وأمانة تقاس بقيم الإخلاص والانضباط واحترام الوقت والواجب. وإن احترام الوظيفة هو أول الطريق لإتقانها، كما أن احترام المواطن وخدمته بصدق هو جوهر كل عمل نبيل. فلنجعل من مواقعنا ميادين للعطاء، ومن تعاملنا صورة راقية تعكس أخلاقنا وقيمنا. فبقدر ما نحسن في أعمالنا نحسن لأنفسنا ولمجتمعنا. إذن معا نحو عمل مسؤول وخدمة تليق بالإنسان.

0: وفي هذا اليوم تحديدا يوم الأحد الثالث من شهر مايو وباعتباره يوم إجازة نحيي كل العمال الذين يداومون في هذا اليوم باعتباره أن لديهم نوبة عمل وأنهم ربما غير مأجزين مثل باقي العمال والموظفين فلهم من التحية كما هو حالنا اليوم جميلة.
1: نعم.
0: كل عام وانت طيب إن شاء الله
1: بخير يا رب
0: في مناسبة عيد العمال. إذن دعونا الآن نستعرض أبرز ما احتوته حلقة اليوم من برنامج صبحكم الله بالخير.
1: إذن مستمعينا الأعزاء جزء سعيدة دعونا الآن نستعرض لكم أبرز ما ستحتوي حلقة اليوم من فقرات. سنكون في أولى فقرة هذه الحلقة نحن والأسرة وحديثنا عن التدخلات الخارجية في شؤون الأسرة الخاصة. يا سلام اليوم حظوظين في الكل بيسمعنا الصغار الكبار يعني ما فيش مدارس إجازة الكل حيسمعنا
0: إن شاء الله يكون من صحيح يعني لأنه يعني يستغل الواحد الإجازة في أنه يخلق للراحة والنوم لكن إن شاء الله اليوم أكيد الناس صحيح باعتبار يوم أحد ومتعودين دائما
1: وعلى فكرة العكس ينزار دائما ما أدري ليش يعني وقت تكون إجازة نتمنى أن نعيش وقت يكون في عمل يجي النوم بس وقت إجازة كذا ما تداري ليش يمكن فرحة الإجازة أو شيء مش عارفة
0: يقومون الصبح يلعبون كرة ويروحون الحدائق
1: بالضبط.
0: طيب بعد ذلك سنكون في مش عارف اليوم أصحاب مكتب الزراعة والري ربما تواصل معه في مكان آخر. على كل حال هي زاوية لدينا التعرف على أسعار المحاصيل الزراعية.
1: وكذلك في منوعات وجديد دراسات مستمعين الأعزاء حديث عن مجرى العطور العطر أين يختبئ ثبات العطر.
0: أيضا ستكون لنا تغطيات ميدانية مباشرة مع مراسلينا لأهم الفعاليات والأحداث لهذا اليوم الأحد.

0: وفي صحتكم معنا مستمعين العزاز في عيد العمال، كوادر صحة الوادي والصحراء، جنود الخفا وحماة الصحة من المختبر إلى التمريض.
1: أما في زاوية تفاصيل الخبر فسيكون خبرنا ورشة عمل ختامية بسيئون والقطن تختتم المرحلة الثالثة من مشروع من الغذاء إلى الصمود لتعزيز الأمن الغذائي والصمود المجتمعي.
0: ومن بين فقراتنا مستمعينا الأعزاء سنكون في فقرة رسالة مديرية والزميل معاذ بعباد يطلعنا على أبرز وأهم الأنشطة في مديرية سيئون.
1: إذن لدينا الجديد والمفيد الذي نود أن تكونوا أنتم أيضا معنا خلال ساعتين من الزمن حتى 11 ظهرا بمشيئة الله تعالى، لنقدم لكم كل ما لدينا من مواضيع وزوايا مختلفة. كل عام وأنتم بخير مرة أخرى، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بخير ولطف وعافية.

0: من دمي أغلاك
1: وحبك يهدي ومن ظل حماك والمولى

صباحكم الله بالخير أينما كنتم، ودهون نبدأ موضوعاتنا لهذه الحلقة بهذا الموضوع الدافئ والجميل عن الأسرة التي تجتمع اليوم بهذه المناسبة الإجازة، تجتمع معا لتكون وتعلم.

0: وأننا نعيش في عصر أصبح فيه كشف المستور نوعا من الحداثة، وأصبح نشر التفاصيل نوعا من التواصل. لكن الحقيقة المرة هي أن البيت الذي لا سقف له من الخصوصية تضربه رياح الخارج من كل اتجاه حتى تقتلع جذور المودة فيه.
1: التدخل الخارجي أيها الأحبة ليس مجرد فضول، بل هو اعتداء صامت على أقدس رباط بشري. قناع المحب واسم التدخل. أخطر أنواع التدخلات أيها الأحبة هي تلك التي تأتي مغلفة بورق هدايا المحبة. صديق يريد لك الأفضل، قريب يرى أنه أكثر منك خبرة، أو جار يريد إصلاح شأنك. هنا تكمن المأساة.
0: نعم مستمعينا، هنا تكمن المأساة حقيقة. حين نفتح الباب لنصيحة واحدة نجد أنفسنا فجأة أمام طوفان من الآراء التي تصادر قرارنا نحن. هؤلاء المتدخلون حتى وإن حسنت نواياهم لا يعيشون واقعك، لا يعرفون كواليس ليلك. صحيح. ولا طبيعة الصراعات التي تخوضها خلال النهار. إنهم يحكمون على الظاهر فقط، والبيوت تبنى على البواطن.
1: يا سلام.
0: عندما تسمح لغيرك عزيزي المستمع أن يمسك بزمام رأيك في تربية ابنك أو معاملة شريك حياتك، فأنت تعلن رسميا أنك مستأجر في حياتك وليس مالكا لها.
1: مستأجر لحياتك وليس مالكا لها، والمستأجر ليس كالمالك بدون شك في ذلك. إذن هذه العملية تحتاج منا إلى مراعاة وإلى انتباه حتى يعني نتعرف أو نعرف ما الذي يمكن أن نظهره وما الذي لا يمكن أن نظهره، وأن يبقى سرا في بيوتنا. فالبيوت كما يقال أسرار. أيضا من بين هذه العناصر أيها الأحبة والمحاور عصر البيوت الزجاجية والسوشيال ميديا. السوشيال ميديا ده عالم لوحده.
0: نعم. نحن اليوم لا نعاني فقط من تدخل الأفراد، بل من تدخل الجماهير، وهنا المشكلة الحقيقية الكبرى. من خلال شاشات الهواتف حولنا بيوتنا إلى استوديوهات مفتوحة.
1: يا الله، لماذا يشعر البعض بالنقص في بيوتهم؟ لماذا يشعر البعض بالنقص في بيوتهم؟ لأنهم قارنوا واقعهم المر بزيف الآخرين على الأنترنت. طبعا كل واحد يعيش الواقع في بيته، ولكن لما يشوف الآخرين يتخيل ويتوقع أنهم يعيشون أفضل منه. والحقيقة نفس المشكلة في كل مكان، هي نفسها تتكرر، ولكن دائما الإنسان يخيل له عقله الباطن أنه أولئك يعيشون أحسن منه، بل ربما هو يعيش أحسن منهم بمرات المرات. فهذا الشعور بنقص شعور خاطئ تماما.
0: صحيح.
1: وهل يقول الحمد لله على كل شيء؟
0: الحمد لله على كل شيء. فعلا زميل نزار، يعني حتى أنه دائما كل ما تجي سنة بعد سنة يتضح حقيقة أنه حتى اللي في الإنترنت حياتهم هي ربما أسوأ من حياتك يعني، بس إنما يزينون حالهم قدام الإنترنت.
1: بالضبط. يزينون حالهم، وربما كثير من الأشياء عبارة عن تمثيل وتصنع حتى يظهر أمام الأخير أنه كويس، وهو بعد ما يصور اللقطة هذه ولا يعملها ولا يمثلها يجلس حالة ما حد
0: يبغى،
1: فما خفي كان أعظم.
0: بالضبط. والتدخل الخارجي اليوم أصبح رقميا. تعليق من غريب قد يفسد علاقة زوجية دامت سنوات.
1: نعم.
0: وإعجاب بصورة قد يثير غيرة تهدم جدار الثقة.
1: هذا الحاصل.
0: نعم.
1: للأسف.
0: إن تصدير أسرار البيوت للعلن هو دعوة صريحة للغرباء ليعبثوا بمشاعرنا. الخصوصية هي الدرع أعزائي الأهالي، وبدونها نحن عرايا أمام سهام المقارنات والحسد والتدخلات التي لا تنتهي.
1: إذن هذا أمر يحتاج منا برضو إلى وقفة وإلى تدبر وتمعن. المحور الثالث في هذه القضية هو التشريح النفسي لضحايا التدخل. ماذا يحدث للإنسان عندما يخترق الآخرون خصوصية أسرته؟ وهو حقيقة اللي أتاح لهم هذا الموضوع. أول شيء اهتزاز الشخصية، فيفقد رب الأسرة أو ربة المنزل القدرة على الحزم، لأن هناك صوتا خارجيا يهمس دائما في أذنيهما.
0: نعم. كذلك مما يحدث للإنسان عندما يخترق الآخرون خصوصياتكم، انقسام الولاء. يبدأ الأبناء في التشكيك في سلطة والديهم، طالما أن الجد أو الخال أو الجيران أو شخص بعيد عرفوه من فترة

0: هو معه في علاقة يعني بسيطة وهكذا، هو الذي يقرر أو هو الذي يأمر. فيبدأ الأبناء في التشكيك، ويعني طالما أن الجد والخالة والجيران وهذاك الشخص هم من يقررون في النهاية، يعني خلاص
1: تدخل سافر.
0: نعم،
1: هذا التدخل السافر بالآخرين فعلا، يعني أصبحت كلمة الأب غير مسموعة، كلمة الأم المباشرين هنا لديك غير مسموعة، لأنه في تدخل خارجي وتدخل للأسف سافر، يعني أصبح حتى في الخصوصيات. وهذا اللي نعيشه اليوم، اليوم لما يقولون الأبناء ما يسمعون الكلام، والبنات اختلف، يعني حتى الصغار حتى الأطفال اللي هم عدم عندهم وعي، يعني أصبحوا لا يقدرون ولا يقدسون هذه العلاقة التي تربط بين الأب والأم والأبناء وكذا. فهذا كل نتيجة هذه التدخلات التي ربما لا يشعر الإنسان مباشرة بضررها، ولكنها تبني في العقول أشياء وأشياء، والنتيجة أمامنا واضحة للأسف الشديد. نعم تفضل.
0: صحيح، كذلك من الأسباب جفاف العاطفة، الحب يحتاج إلى بيئة حميمة، عندما يشعر الطرفان أن مشاكلهما أصبحت حديث الواتساب أو مجالس القهوة، ينطفئ بريق الثقة ويحل محلها الحذر والترقب.
1: للأسف الشديد يعني اليوم أصبحنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان فيسبوك ولا واتساب ولا انستغرام ولا غيرها، يعني ربما حتى في التشهير يحصل أحيانا في التشهير بموقف لا سمح الله حدث، سواء كان بقصد أو بغير قصد، فمباشرة يصبح حديث الناس، ومثل ما يقال أصبح ترند، وخصوصا الأخبار غير السارة، دائما المشاكل هذه والبلاوي اللي ما هذا المفروض يطلع عليها هي اللي دائما تشد الناس وكذا، انه هذا حصل له كذا وهذا حصل له كذا، وبالتالي فعلا يخرب العلاقات بين الاهالي وبين الاسر، وتنعدم مساله العاطفه، ويصبح كلام النت ربما اقوى من الحقيقه واقوى من الواقع. مثل ما قررنا قبل شويه انه ربما انتقاد من شخص لا تعرفه ولا يعرفك، عمل تعليق بس انه هذا الكلام كله مش انت لا تعرفه ولا يعرفك، بس علق التعليق سلبي اثر على نفسيتك ونقدك حالتك حاله يمكن علق يعني بخبث وكلمه صغيره واعجاب مش عارف ايش كذا، يخليك طالع في السماء وانت لا تعرف هذا ولا تعرف ذاك. هذه مشكله كبيره،
0: خطر السوشيال ميديا كبير في ذا المجال يعني في الجانب.
1: نعم
0: طبعا هي مشاكل كثيره، يعني زارو لو قعدنا نتكلم فيها ما بنخلص، يعني بتخلص الحلقه ولا خلصنا نحن. فالان ناتي الى الحلول، يعني كيف نوقف هذه المشكلات من ان تحصل في منازلنا. اول حاجه ياتي في المقدمه الحزم، لا يعني منع التدخل أن نكون وقحين مع أهلنا، بل يعني أن نضع خطوطا حمراء بابتسامة حازمة، نحن نقدر رأيكم لكن قررنا كعائلة أن نسير في هذا الطريق.
1: يسمونه الحزم المؤدب أو الحزم الأديب، يعني بهدوء. هذا مما نتعلمه الحقيقة، أنه دائما لما تعترض على إنسان لا تعترض مباشرة وجه لوجه، لكن أول هات المحاسن هات الإيجابيات بعدين قل له ولكن بعد ولكن هذه تجي الأمور. أيضا ميثاق الصمت الزوجي، أن يتفق الزوجان على أن ما يحدث داخل الغرفة يبقى داخل الغرفة، خروج السر هو خروج للروح من الجسد لا يعود بعدها أبدا.
0: وهذه نقطة مهمة حقيقة زميلي نزار، يعني كثير ما زال يقع فيها لهذه اللحظة، يعني يقول لك حتى يعني مشاكلك أنت وزوجتك ما تقول لها حتى لأسرتك، ولا هو يقول لها لأسرته، يعني تبقى بينكم تماما، لأنه أنتم ممكن بعد فترة تنسوا أهلكم ما ينسون.
1: وهذا تعبير رائع جدا، أنه خروج السر هو خروج الروح من الجسد،
0: نعم، ولا تعود أبدا.
1: نعم
0: كذلك من الحلول فلترت النصائح مستمعين الأعزاء، ليس كل من تكلم ناصح وليس كل ناصح محق. تعلم كيف تستمع بأدب وتنفذ ما يمليه عليك ضميرك ومصلحة بيتك فقط.
1: يا سلام، وهذا شيء مهم، أنه فلترت النصائح وفكرة العشر ثواني هذه اللي واحد دايما يأخذها عشان يفكر ويعيد التفكير من جديد. يعني رابعا الاكتفاء بالداخل، ابحث عن الحلول لمشاكلك من داخل البيت، استثمر في الحوار مع شريكك أو مع أبنائك بدلا من البحث عن حكم خارجي قد يزيد النار اشتعالا.
0: نعم، وهي كثير من الحلول، ربما لكل مشكلة ابحث عن الحل وستجده بالتأكيد. ففي النهاية مستمعين الأعزاء تذكروا،
1: قبل النهاية ذكرتين في مسألة الحلول هذه، أحيانا يلجأ الإنسان إلى حاليا يعني إلى الشات جي بي تي، يطرح مشكلته على الشات جي بي تي. الشات جي بي تي يعني عندك اصطناعي وكلام ما هو دربك، فهو يعطيه حلول طبعا، وعمل كذا وعمل كذا. لا بأس، حلول الشات جي بي تي فيها حلول بعضها منطقية وحلوة، بس لا تخلص تقطها 100%، لا فلترها، هنا تحتاج إلى فلترة. تدخل الشات جي بي تي يعطيك حلول وأفكار، لكن مش أنه خلص هو الأمر الناهي والصح، لا، حاول أنك تأخذ الشيء الجيد منه وبعدين تشوف واقعك كيف هو ماشي وتدخل على هذا الأساس، فهو معين وليس حلال القضايا.
0: صحيح زميلي نزار. في النهاية أعزائي المستمعين تذكروا أن كل فرد منا سيحاسب على رعيته هو، لا على ما قاله الجيران عنه. والبيوت دائما تبنى بالحب وتستمر بالثقة وتدوم بالخصوصية.
1: لا تكن أنت عزيز المستمع عزيزتي المستمعة من يفتح الثغرة في جدار بيتك، ولا تكن أنت من يرمي مفاتيح سعادتك في جيوب الآخرين. اجعلوا بيوتكم واحات هادئة لا يدخلها إلا من يحمل الحب الصافي، ولا يخرج منها إلا الدعاء الصالح.
0: حقيقة، وهي برضو يعني رسالة للأبناء، نحن نستغل فرصة أنهم يسمعونا موجودين في البيوت إن شاء الله.
1: على فكرة الحلقة تعاد أظن في المساء، مش عارف الساعة 12، الساعة 12 بالليل تعاد الحلقة هذه على الإذاعة يعني على الراديو. نعم تفضل.
0: صحيح، فهي زي ما قلت لك فرصة يعني أنه نقول لهم هذا الكلام، يعني مش انه صاحبتك بكره بعد تقول لك ليش اهلك ما يفعلوا لك كذا، ليش انتم ما تسوون كذا، نحن نسوي كذا، وفتحصل المقارنات وخلاص تفر من امها وتفر من ابوها وما تسمع كلام حد وما تسمع كلام حد، فتحصل المقارنات وتسمح للاخرين بان يتدخلوا في حياتها وخصوصيتها، ربما حتى عبر الميديا. نحن يعني ممكن العيال كلهم جيل هذا المستقبل، يعني على هو عصر التكنولوجيا ما نقدر نمنعهم، بسبب تعليقات، بسبب مقارنات، بسبب كلام، يعني تحدث الكوارث مشكلة. بعدين داخل المنزل، يعني تجيب المشاكل للبيت.
1: إذن كونوا أيها الأعزاء حراسا لممالككم، فمن ضاعت خصوصية بيته ضاع أمانه، ومن ضاع أمانه تاه في دروب الحياة. أخيرا نسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا وبيوتكم ويجعلها حصونا منيعة، وأن تكون قلوبكم عامرة بالستر والسكينة.

0: إذن صباحكم بهجة وصباحكم سعادة وصباحكم كل الأشياء الجميلة في هذه الحياة. مستمعين الأعزاء مستمرون معكم ونحن في بداية الساعة الأولى من هذه الحلقة وفي بداية هذا الأسبوع. الآن دعونا نذهب إلى فقرة رسالة مديرية ومعنا الزميل معاذ بعباد ليطلعنا على أبرز وأهم الأنشطة التي اعتمدت خلال أسبوع كامل في مديرية سيئول.
1: تحية لكم في الاستوديو الزملاء الأعزاء، نرحب بكم في مستهل رسالة جديدة من رسائل هذا الأسبوع، رسالة مديرية سيئول لهذا اليوم الأحد. حقيقة كانت الأيام الماضية بالمديرية حافلة بعدد من الأنشطة والأحداث والمناشط المعتملة المهتمة بالعمل الإداري وأيضا المهتمة كذلك بالإيرادات والتنمية بالمديرية. ولعل أبرز الأحداث في الأيام الماضية كان هناك اجتماع لمناقشة تعزيز تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد المالية بالمديرية. هذا الاجتماع ترأسه مدير عام مديرية سيئول الأستاذ محمد عوض العامري، والذي تم فيه مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالإيرادات والموارد المالية التي يتم تحصيلها وتوريدها إلى حساب المديرية، طبعا بحضور مدراء المكاتب والجهات المختصة. أيضا الاجتماع استعرض مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات المحلية وآليات التوريد إلى الحسابات الرسمية وكذلك الصعوبات التي تواجه سير العمل، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة التحصيل وتنمية الموارد المالية بما يسهم في دعم المشاريع الخدمية والتنموية بالمديرية. مدير عام المديرية أكد أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للمنظمة لعملية التحصيل والتوريد، شدد أيضا على ضرورة تنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على ضمان تحسين مستوى الإيرادات والاستفادة منها في خدمة التنمية والمواطنين. كذلك أيضا من ضمن الأحداث كان الاطلاع على نشاط مركز روافد حضرموت، حيث اطلع مدير عام المديرية على نشاط مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية خلال لقائه برئيس المركز الدكتور عبد الله رمضان بجهام، حيث جرى استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات البحث والتنمية المجتمعية. خلال اللقاء استمع المدير العام إلى شرح مفصل حول أهداف هذا المركز التي تتمثل في إنتاج بحوث تطبيقية تسهم في إيجاد حلول مستدامة لمختلف القضايا، إلى جانب تمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبلهم ونشر الوعي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي. تطرق اللقاء أيضا إلى الجهود التي يقوم بها المركز في بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى برامج التأهيل للكوادر في مجالات إدارة البحوث والمشاريع المجتمعية. مدير عام مديرية سيئول أشاد بالدور الذي يقوم به مركز روافد حضرموت، أكد أهمية دعم مثل هذه المبادرات البحثية والتنموية في خدمة المجتمع وتعزز أيضا قدرات الشباب والكوادر الوطنية. كذلك أيضا من ضمن الأحداث كان مدير عام مديرية سيئول الأستاذ محمد عوض العامري قد اطلع على نظام البطاقات التعريفية بمصلحة شؤون القبائل، وأيضا بحث عدد من القضايا المتصلة بالمديرية. جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام المصلحة الشيخ سلطان التميمي. استمع أيضا المدير العام العامري إلى شرح حول آلية عمل النظام وأهميته في ضبط البيانات وتعزيز مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. ناقش أيضا اللقاء عدد من القضايا المتصلة بالمديرية، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطة المحلية ومصلحة شؤون القبائل بما يسهم في معالجة التحديات وأيضا تحسين مستوى الأداء في الجوانب الإدارية والأمنية. المدير العام لمديرية سيئول أكد أهمية تطوير الأنظمة الحديثة التي تسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الانضباط، أشاد أيضا بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا النظام الذي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات وتنظيم العمل المؤسسي. أيضا من ضمن الأحداث كان قد ناقش مدير عام مديرية سيئول الأستاذ محمد عوض العامري أبرز التدخلات التنموية التي تنفذها جمعية رعاية طالب العلم بالمديرية. استعرض اللقاء مع المدير التنفيذي للجمعية محمد الحدري ومدير المشاريع مصعب دومان مجمل البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية لخدمة الطلاب، إلى جانب تدخلاتها في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للطلبة. كذلك اطلع المدير العام على سير العمل الجاري في مشروع مجمع الأمانة بتريس، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 40%. المدير العام للمديرية أكد أهمية مضاعفة هذه الجهود لاستكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، نظرا لما يمثله من إضافة نوعية في خدمة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متكاملة. أشاد أيضا بدور الجمعية في تنفيذ المبادرات التنموية والتعليمية. أكد حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه المشاريع. أخيرا كانت هناك دعوة أطلقتها السلطة المحلية بالمديرية لمواطني المديرية إلى سرعة التسجيل واستكمال مسح الأسر، وأيضا في مشروع مسح الأسر الذي هدف إلى حصر بيانات السكان بشكل دقيق ومنظم. السلطة المحلية أوضحت أن إجمالي عدد المتقدمين للتسجيل في المسح حتى اليوم بلغ 12,606 مستفيد، في مؤشر إيجابي على تفاعل المواطنين مع هذا المشروع الحيوي، داعيا أو داعية في الوقت ذاته بقية المواطنين إلى سرعة التسجيل والمشاركة الفاعلة. المشروع يمثل خطوة مهمة هو نحو بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد في تحديد احتياجات السكان وتدعم أيضا جهود التنمية وتوزيع الخدمات. طمأنت أيضا السلطة المحلية المواطنين بأن جميع البيانات سيتم جمعها، ستتعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا لأغراض الإحصائية والتنموية. أكدت أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون الجميع وحرصهم على المصلحة العامة. إذن كانت هذه أبرز الأحداث والمناشط المعتملة بالمديرية. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في خير وعافية الأسبوع القادم مع مناشط وأحداث جديدة بإذن الله تعالى للسلطة المحلية بمديرية سيئون. وهذه عودة إليكم جديد الزملاء في الأستوديو.
2: إذن شكرا جزيلا للزميل معاذ بعباد على هذه الرسالة الصوتية التي أعطتنا صورة واضحة لكل ما تملى في مديرية سيئون خلال الأسبوع الماضي. شكرا جزيلا للزميل معاذ بعباد.

0: جديد معكم في حلقتنا هذه. الآن جميل نذهب إلى الزميل صالح بصالة في رسالة صوتية جديدة لهذا الصباح الجميل. صبحك الله بالخير صالح.
1: صبحك الله بالنور والسرور أستاذ نزار، وحييك وحيي أيضا الزميلة جليلة سعيد، وكذلك المخرج أبو بدر خالد مطبق، وكل الزملاء المرابطين في نوبة اليوم طبعا. وحيي كيف العاملين في مواقع العمل والإنتاج في وادي حضرموت بل المحافظة بمناسبة عيدهم الأول من مايو.
0: نعم.
1: الذي نحتفل به هذا العام 2026، ونتمنى للعمال التقدم والرخاء، وبإذن الله تعالى تسود إن شاء الله الحالة المعيشية لهم، وذلك للظروف التي يمرون بها. طبعا أيضا نحيي كافة العاملين الذين كانوا نموذجا في العديد من الفعاليات الخاصة في وادي حضرموت، والذين كرموا في العديد من المرافق الحكومية. وهنا أستاذ نزار، عدد من مرافق وادي حضرموت تنظم احتفالات بمناسبة اليوم الأول من مايو عيد العمال العالمي، وذلك من خلال تكريم عدد من الموظفين النموذجيين والذين بذلوا جهود في العمل خلال سنوات الخدمة. المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية سوف تنظم احتفالا بهذه المناسبة، وذلك لتكريم عدد من الموظفين النموذجيين في المؤسسة. ذكر ذلك المهندس العزيز أيمن كهمس العامري بأن المؤسسة إن شاء الله تترعى إن شاء الله احتفالا بهذه المناسبة برعاية كريمة من قيادة السلطة المحلية في وادي حضرموت والصحراء، ممثلة بالأستاذ جمعان سلمين برباع وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء. وأشار المهندس أيمن كهمس العامري المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بأن الحفل سأيضا يتضمن العديد من الفقرات التي بإذن الله تعالى تعكس أنشطة العاملين في المؤسسة، وكذلك أيضا العمال النموذجيين في كافة المحطات الخاصة بمحطة الإرسال للهاتف. طبعا أيضا هناك عدد من المرافق الأخرى ستقيم عدد من الاحتفالات بهذه المناسبة تقديرا وأيضا عرفانا لجهود العاملين في الحقل في كافة المناشط المختلفة. من جانب آخر الزميل العزيز نزار، بإذن الله تعالى تستعد إدارة شرطة السير بوادي حضرموت الصحراء لانطلاقة أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026، والذي سينطلق إن شاء الله غدا الاثنين الرابع من شهر مايو وحتى العاشر منه تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. هذا الأسبوع بإذن الله تعالى الذي سينطلق في كافة محافظات الجمهورية هنا في وادي حضرموت، وبرعاية من وكيل المحافظة بإذن الله تعالى ستدشن إن شاء الله فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026. وأشار العميد فائز عوض العامري مدير إدارة شرطة السير وادي حضرموت الصحراء بأن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات ستنظم خلال الأسبوع، منها النزول الميداني إلى عدد من الثانويات والكليات، وكذلك أيضا المواقع مواقع التجمعات، وذلك لإلقاء المحاضرات التوعوية التي أيضا تشير إلى خطورة السرعة وأيضا تهور الشباب في السياقة، وكذلك أيضا سياقة صغار السن. وشدد العميد فائز عوض العامري بأن الإدارة العامة ستضرب بيد من حديد على كل المتهورين وخاصة الشباب، وذلك بعد الحادث المؤلم الذي تعرضت له مدينة تريم، وراح ضحيته 3 شباب من خيرة شباب مدينة تريم الذين راحوا ضحية حادث تهور لهؤلاء الشباب في الأول من عيد الفطر المبارك لهذا العام. وطبعا هنا أيضا شددت إدارة شرطة السير وكافة فروعها في مديرية الوادي الالتزام بالقوانين المرورية وكذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يخالف القوانين المرورية ومنها السرعة الجنونية وكذلك التهور الخاص بالشباب. وبإذن الله تعالى سيكون في الأسبوع أيضا هناك نزولات من قبل الأخوة في إدارة المرور بوادي حضرموت وذلك من خلال إقامة المحاضرات للعديد من الأفراد أفراد شرطة السير في مديرية الوادي والصحراء. وأهاب العميد فائز عوض العامري بكافة أفراد المجتمع التفاعل مع هذا الأسبوع لنشر التوعية المرورية بين التي حصدت خلال هذا العام وراح ضحية العديد من الأنفس أيضا رجال راح ضحية حوادث مرورية واستهتار العديد من السائقين كانوا شباب كانوا أطفال يسوقون سياراتهم خارج السن القانوني للسواقة. فهنا بإذن الله تعالى يوم الرابع من
0: غدا إن شاء الله
1: مايو ستدشن هذه الفعاليات الخاصة بأسبوع المرور. وفي هذا الجانب أشاد اللواء عمر بن موسى المدير العام لشرطة السير بالجمهورية بتفاعل كافة إدارات المرور في مختلف محافظات الجمهورية لرفع التوعية المرورية بين أوساط المجتمع لخلق حركة مرورية أيضا تجسد الروح الوطنية وكذلك التوعية المرورية بين أوساط المجتمع في كافة محافظات الجمهورية. وأشار اللواء بمشموس أن هذا العام 2026 الذي أتى تحت أسبوع المرور تمهل نحن في انتظارك فهو أيضا عنوان لأن كل يتوعى في هذا الأسبوع وينشر التوعية المرورية بين أوساط المجتمع. هذه رسالتي زملائي في الاستوديو وهذه أطيب تحية مني صالح محمد وأترك لكم الميكروفون في الاستوديو.
0: شكرا جزيلا لك صالح ونتمنى أن يكون هذا الأسبوع أسبوع المرور لا شك أنه حافز وتذكير لكل من يتعامل مع المركبات وكذلك الدراجات النارية من كبار السن وصغار السن بأن يضعوا في الاعتبار أن السياقة كما أشرت هي فن وأخلاق وأسلوب وكذلك هي ثقافة. فنتمنى للجميع دائما إن شاء الله دوام الصحة والعافية وأن يمر هذا الأسبوع كجرعة لكل من يستخدم الطريق حتى يكون استخدامه لها إن شاء الله استخداما إيجابيا بعيدا عن كل الحوادث وكل يعني الحوادث المرورية المخيفة. شكرا جزيلا لك صالح وشكرا لكل من يساهم في تحقيق الشعار لهذا الموسم. شكرا جزيلا لك صالح.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله.

0: الأعزاء والعزيزات، ما زلنا معكم ومنكم وإليكم في هذه الحلقة وكل الحلقات، وسعيدين جدا بتفاعلكم الدائم معنا على كافة المنصات والمواقع. إذا مستمعينا الأعزاء، موعدنا الثابت الآن 9:10 مع الزميل توفيق شيخ من إدارة الأخبار، وكالعادة عناوين الأخبار وحالة الطقس وحركة الطيران. يسعد صباحك زميل توفيق.
1: أسعد الله صباحكم جليلة ونزار، والمخرج اليوم خالص عيد مطبق. تحية صباحية لكل من يستمع علينا في هذا الصباح. اليوم إجازة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، كل عام وأنتم والجميع في خير. جولتنا نبدأ أولا بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت أحمد الخنبشي يصدر التعميم رقم 4 لسنة 2026 ميلادية بشان قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 2026 قضى بموجبه تكليف الأخ عادل أحمد محمد باوزير مديرا عاما لمطار الريان الدولي. رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر يؤكد أهمية تمكين المرأة اليمنية في مختلف القطاعات باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية، وضرورة دعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ دورها في صنع القرار وتعزيز مشاركتها في بناء السلام بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الاختلالات ومواجهة التحديات خصوصا في الجوانب التشريعية والرقابية. وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس تبحث مع السفير الإيطالي لدى اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين المرأة اقتصاديا وبناء قدراتها. الجمهورية اليمنية تشارك في عمل الاجتماع 11 للجنة الوزارية لشؤون التغييس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول. في المكلا اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تناقش في اجتماعها الوضعين الأمني والعسكري بالمحافظة، وتستعرض مستوى الجاهزية الأمنية وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار بوصفه نموذجا ناجحا يعكس تماسك المؤسسة الأمنية والعسكرية وتكامل أدوارها. مصلحة خفر السواحل اليمنية تعلن تحديد موقع ناقلة النفط التي تعرضت لعملية سطو مسلح أمس السبت قبالة سواحل محافظة شبوة من قبل عناصر مجهولة. في مدينة سيئون اختتام مشروع التراث الحي إبداع الشباب من أجل الهوية والدخل الذي نظمته مؤسسة فن للفنون والثقافة ونفذته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ضمن إطار برنامج المنح الثقافية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وذلك ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة الممول من الاتحاد الأوروبي. فريق بلادنا يتوج بطلا عالميا في عدد من المسابقات النوعية خلال منافسات البطولة العالمية للريبوت التي أقيمت يومي الأول والثاني من شهر مايو الجاري في الجامعة البريطانية بالقاهرة في جمهورية مصر العربية، ونظمتها شركة ديسكفري بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة يمثلون 120 فريقا من 40 مؤسسة تعليمية عربية. في مدينة الغيضة في محافظة المهرة بدأت دورة تدريبية الخاصة ببناء قدرات الصحفيين والصحفيات في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي تنفذها مؤسسة جسر للتنمية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إبرت الألمانية مكتب اليمن. شركة الخطوط الجوية اليمنية تؤكد أن تقليل أوزان الأمتعة المنقولة على متن طائراتها هو إجراء مؤقت خارج عن إرادتها، وأن إعلان شركة النفط اليمنية عن شح الوقود دفع اليمنية لتخفيف الأوزان على متن الرحلات وتزود بكميات وقود تكفي للذهاب والعودة مع هامش أمان بخلاف ما كان معمولا به سابقا. تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها محليا ووطنيا لهذا اليوم الأحد. اليوم الأحد لا توجد هناك رحلات مدنية في مطار سيئون الدولي، لهذا نتعرف على الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غائمة يزين وحارة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا وهي مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيون 40 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية، في مدينة المكلا العظمى 32، الصغرى 26 درجة مئوية. اليوم بدأنا في 40 درجة مئوية، كنا في الأشهر الماضية أقل من 40، اليوم وصلنا ل 40 يا نزار، يعني هذا يدل على أن الصيف
2: قادم
1: قادم لا محالة.
0: الله يستر.
1: الله يستر.
2: الله، المشكلة ما هي في الصيف يا أبو رافض، المشكلة في
1: كله
2: الكهرباء.
1: زين الصيف كله ربك زين، لكن
2: المشكلة في الكهرباء، ما هي في الصيف.
1: الكهرباء أهم شيء تكون إن شاء الله سابرة كما يقولون. سابرة سابرة
2: سابرة
1: سابرة
2: إن شاء الله
1: باللهجة المحلية والدارجة. اليوم معنا خبر حزين شوية.
2: لا حول ولا قوة.
1: حزين حزين يعني حدث هذا في مصر. في مصر يعني، بس يدل على أن الوفاء والحب يظل هو المصدر الحقيقي في هذه الحياة. يقول الخبر: في ليلة خيم فيها الصمت على رويقة مجمع السويس الطبي بمصر، تحولت القصة الإنسانية إلى مشهد أبكى الجميع. فقد شهد المستشفى واقعة قل نظيرها، إذ أنهى الموت حياة زوجين بفاصل زمني لا يتجاوز دقائق معدودة، في مشهد جسد معنى الوفاء والتعلق حتى اللحظة الأخيرة. بدأت فصول المأساة مع نقل الزوج عبده في العقد الرابع من عمره إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته الصحية بعد صراع طويل مع المرض. ورغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه، إلا أن روحه فاضت إلى بارئها فور الوصول. لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان، فبمجرد تلقي الزوجة خبر وفاة شريك عمرها داخل المجمع الطبي، لم يتحمل قلبها هول الصدمة، لتدخل في حالة انهيار عصبي حاد، انتهى بهبوط سريع في الدورة الدموية لتلحق بزوجها في رحلته الأخيرة قبل أن تبرد دموعها. وعبر أهالي منطقة الأمل في مصر حيث يقيم الزوجان عن صدمتهما الكبيرة بفقدهما، فالجيران الذين اعتادوا رؤية الزوجين نموذجا للانسجام والهدوء أكدوا أن العلاقة بينهما كانت استثنائية، وكأن القدر أراد ألا يفرق بينهما حتى في لحظة الموت. وعادت هذه الواقعة المؤلمة فتح ملف متلازمة القلب المكسور أو موت الحزن، إذ يؤكد الأطباء أن الصدمات العاطفية العنيفة يمكن أن تؤدي إلى خلل مفاجئ في وظائف الجسم، بما في ذلك عضلة القلب، مما يثبت أن الروابط الإنسانية قد تكون أعمق مما نتخيل، وأحيانا أكثر قوة من القدرة على البقاء. قصة تذكرنا بأن العلاقات لا تقاس بطول العمر بل بعمق الارتباط.
2: يا سلام. صحيح صحيح.
1: الله يرحمهم جميعا،
2: ربنا يغفر لهم ويرحمهم.
1: هذا حدث أمس أعتقد أو قبل في مصر.
2: سبحان الله.
1: قصة وفاء بصراحة،
2: والله على قولك يعني أشياء أحيانا مقدرة ومكتوبة، والقلب أحيانا يعني إذا انكسر على عزيز وعلى غالي ربما فعلا
1: ضرور الإنسان يحزن.
2: لا فعلا شوف يعني قصص كثيرة يحدث في
1: هذه، أعتقد
2: يعني واقعنا يعني
1: نوادر تحدث
2: في واقعنا. واحد مثلا اثنتين أخوات عشن مع بعض فترة من الزمن، فتموت الأولى بعد أيام قليلة تتبعها الثانية، فقصص يعني كثيرة موجودة. فسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجعل القلوب تتآلف.
1: والأعمار بيد الله. والأعمار بيد الله.
2: والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. لكن كسرة القلب يعني ما هي بسيطة. سبحان الله.
1: وهذا يدل على أن الحب صادق.
2: أيوة.
1: بينهم.
2: والوفاء والوفاء فعلا.
1: والوفاء والوفاء.
2: سبحان الله. على قولك يعني الواحد يقول له خلاص أنا من بعد ذم على الحياة مع لها طعم
1: على لها. يعني صدق. يكون صدق بعد. يحصل
2: نعم.
1: يكون صدق.
0: نعم وفاء حتى اللحظة الأخيرة. حتى النفس الأخير.
1: حتى الدقائق الأخيرة. حتى النفس الأخير.
0: نعم.
1: سبحان الله.
0: حقيقة قصة يعني إنسانية تشعر لها الأبدان بالأمان. الله يرحمهم يا رب.
1: الله يرحمهم. شكرا. قليل الحزن. الحزن هكذا.
2: كلنا الحزن كل نخيم
1: الحزن
2: علينا.
1: والفرح هذه
2: سنة الحياة.
1: سنة الحياة.
2: سنة الحياة نعم.
1: ضروري
2: يوم
1: نفرح
2: ويوم نحزن ويوم كذا.
1: كلها عبر ودروس.
2: ولولا الأحزان لما ولولا النسيان يقولون لما نسينا الأحزان يعني.
1: نعم.
2: سبحان الله الدنيا يوم بيوم يعني يوم لك يوم عليك.
1: الدنيا عبد
2: إن شاء الله يحسن ختام
1: فيها الهم وفيها الفرح وفيها الغم وفيها ال.
2: أيوه خلاص تعب
3: نقول
2: الحياة.
3: الحياة نعم.
1: الواحد بس.
2: يعتبر.
1: يصبر ويعتبر. شكرا نزار وشكرا
2: شكراً
1: جليلة
2: شكراً
1: كل عام وانتم بخير في مناسبة اليوم العالمي للعمال. اليوم هو إجازة كما قلنا.
2: نعم نعم
1: إجازة
2: ما شاء الله. أول مايو كان يوم الجمعة.
1: يوم الجمعة صارت
2: الجمعة. جمعة إجازة وسبت إجازة والأحد إجازة.
1: ويوم 22 مايو بيصادف الجمعة
2: ما شاء الله. ودائما
1: بيصادف الجمعة
2: هو دائما واحد يصادف 22.
1: أيوة.
2: في كل شهر يعني.
1: يعني في الشهر هذا مايو إجازات وبعدين عرفة
2: ما شاء الله
1: وإجازة العيد.
2: إيه عارك متي ولا عمتي
1: كل مايو كل إجازات وعياد إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربنا إن شاء الله يجعل يعني. الفرح دائما
1: إن شاء الله يا رب.
2: أيوة نعم.
1: إن شاء الله. شكرا مزار
2: شكرا جزيلا
1: لكم يوم الغد إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
1: إلى اللقاء.
2: يعطيك العافية.

صباحكم الله بالخير، لازلنا معكم. وكما أشرنا أن هذا اليوم يوم الأحد الثالث من شهر مايو، ويوم إجازة تعويضا عن الأول من مايو الذي صادف يوم الجمعة، ولكن في هذا اليوم لا شك أن كثير من العاملين يمارسون أعمالهم، سواء كانوا في نوباتهم المختلفة في الصحة، في الحراسة، في كثير من الدوريات كما يقال، أو الورديات، يقولون الورديات في الحراسة وفي كذا، فالناس لا زالوا يداومون. ولكن نحن هنا سنقف في الزاوية الصحية الأجزاء مع جنود الخفا وحماة الصحة من المختبر إلى التمريض.

0: في الأول من مايو من كل عام يحتفل عمال يحتفل العالم بعيد العمال العالمية، ونحتفي نحن في حضر موت الوادي والصحراء بجنود الإنسانية وحماة الصحة.
1: نعم مستمعين، 181 مرفقا صحيا تعمل بروح الفريق الواحد، أطباء وممرضون يسهرون على راحة المريض، وفنيو مختبرات يبحثون عن الداء، ومهندسو صحة عامة يمنعون الوباء، وكوادر إدارية تخطط لمستقبل صحي أفضل. كلهم سلسلة مترابطة هدفها واحد، التنمية الصحية وخدمة المواطن.
0: نعم يا الحزة، وبهذه المناسبة نستطلع مع الدكتور صالح عاشور بعويضين نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت دور السواعد التي لا تكل ولا تمل، عطاؤهم المتواصل وجهودهم المخلصة التي هي صمام أمان المجتمع. ونبارك أولا للدكتور صالح عاشور ونقول لك كل عام وانت طيب دكتور صالح. كل عام وانت طيب دكتور صالح.
2: كل عام وانت بخير.
0: سعدت جدا بهذا الانضمام مع برنامج صباحكم الله بالخير في هذا الصباح الجميل. وحدثنا دكتور، والعاملون في جميع مرافق العمل والإنتاج تحتفي بعيد العمال العالم الذي صادف يوم الجمعة، واليوم تؤجز مختلف الدوائر الحكومية لدينا هنا، فما الرسالة التي توجهها ل181 مرفقا صحيا وكوادرها من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين بوادي حضرموت وهم يمارسون أعماله؟
2: أعتقد في مشكلة في الصوت، مش واصل عندي بشكل كويس.
0: على كل حال
2: أيوة الآن تمام في شوية صوت. أيوة يعني
0: على كل حال قلنا يعني في هذا اليوم لا شك أنه الناس تحتفل بالعيد، وهناك 181 مرفق صحي.
2: نعم.
0: وكوادرها، نريد أن توجه رسالة لهم وهم يمارسون أعمالهم في هذا اليوم أيضا.
2: بداية تحية لك ولفريق البرنامج والأخوة أيضا المستمعون عبر إذاعة سيئون. صباح عمالي مليء بالتفاؤل والأمل، وكل عام وعمالنا في القطاع الصحي بألف خير وعافية.
0: آمين للجميع.
2: حقيقة في هذا اليوم العالمي أتوجه بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى كافة كوادرنا الصحية في جميع المرافق العاملة بوادي وصحراء حضرموت. حقيقة أنهم هم الركيزة الأساسية للنظام الصحي وجنود الإنسانية الذين يعملون بصمت وإخلاص في أصعب الظروف.
0: يا سلام يا سلام.
2: رسالتي اليوم هي الاستمرار في هذا العطاء النبيل، فأنتم صمام أمام الأمان المجتمع، وبدون جهودكم لا يمكن تحقيق أي تنمية صحية مستدامة. نفخر بكم ونعتز بتفانيكم.
0: نعم.
2: الذي يصنع الفرق كل يوم.
0: نعم
1: نعم جميل دكتور صالح، وكل عام وأنتم بخير. ولو نتحدث دكتور صالح عن روح الفريق في القطاع الصحي، كيف تتكامل جهود الفرق الطبية والكوادر الفنية بالمختبرات وكذلك فرق الهندسة والصحة العامة والإدارة لتحقيق هدف واحد وهو رعاية المريض؟
2: طبعا القطاع الصحي هو عبارة عن منظومة متكاملة، لا يمكن أن تنجح في العمل إلا بروح الفريق الواحد. فالطبيب يشخص ويعالج، والممرض أيضا يلازم المريض ويقدم له الرعاية المباشرة، وفني المختبر يساهم في كشف المرض والداء بدقة، ومهندس الصحة العامة أيضا يعمل على الوقاية ومنع انتشار الأمراض. فيما تضع الكوادر الإدارية المؤهلة الخطط والأنشطة وتنظم أيضا العمل وتضمن استمرارية الخدمات المقدمة. هذا التكامل في الحقيقة هو سر نجاحنا في القطاع الصحي، حيث تتكامل هذه الأدوار لتقديم خدمة صحية متكاملة تضع المريض وذويه في قلب الاهتمام والرعاية.
0: جميل جميل جدا، وما أجمل أن تتكاتف الجهود وتتكامل هكذا حتى فعلا يستطيع الإنسان أن يقدم خدمة متكاملة لكل مريض يأتي، ونرفل جميعنا في ثوب الصحة والعافية. دكتور صالح، القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة لا شك في مديريات الوادي والصحراء، إذا أردنا أن نتعرف من خلالك دكتور صالح عاشور البعويضين نائب مدير عام مكتب الصحة على أبرز التحديات هذه التي تواجه الكادر الصحي، وأيضا الخطط المستقبلية للدعم وتحقيق التنمية الصحية.
2: طبعا لا شك أنه القطاع الصحي طبعا يواجه تحديات كبيرة في ظل تداعيات هذا الوضع الراهن والأحداث التي تشهدها المنطقة بشكل عام، وأبرزها تتضمن في شح الموارد والضغط المتزايد أيضا على المرافق الصحية ونقص الكوادر المتخصصة في بعض المديريات، إضافة إلى التحديات الوبائية والبيئية كل فترة وأخرى. ومع كل ذلك يعني نعمل على عدة مسارات لمواجهة هذه التحديات، وتتمثل من خلال أنه لازم أنه نعزز تعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية لكي تكون يعني دائما في أحدث المعلومات التي تصل في القطاع الصحي. أيضا تحسين البنية التحتية للمرافق الصحية ذاتها، أيضا دعم نظام الإمداد الدوائي والتجهيزات الطبية، كذلك توسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق البعيدة والمحرومة لأنه الوقاية خير من العلاج.
0: صحيح.
2: أيضا تعزيز الشراكات مع المنظمات الداعمة المحلية منها والدولية. حقيقة هدفنا هو تحقيق تنمية صحية مستدامة تضمن وصول الخدمة لكل مواطن بجودة عالية إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: نعم دكتور صالح، لو نتحدث عن كوادر الصحة العامة الذين يمثلون دائما خط الدفاع الأول للمجتمع، حماة الصحة من أخصائيين الوقاية والصحة العامة والذين لهم بلا شك دور لا يقل أهمية عن الطبيب المعالج، أنتم دكتور صالح كيف تقيمون دورهم في مواجهة الأوبئة مثل الحصبة وما كلمتكم لهم في هذا اليوم؟
2: الحقيقة هم حماة الصحة، نحن نطلق عليهم دائما هم حماة الصحة. سواء كان كوادر صحة عامة أو طب مجتمع، كوادرنا في الحقيقة والصحة العامة هم خط الدفاع الأول، ودورهم حقيقة محوري في حماية المجتمع من الأوبئة، ومنها الحصبة كما تعلمون هي منتشرة الآن بشكل كبير جدا، برزت مهامهم بشكل غير عادي هذه الأيام حيث وصلت إلى أرقام مفزعة يعني لم تكن موجودة من سابق، هددت بشكل مباشر حياة الأطفال وأيضا غيرها من الأمراض المزمنة والمستوطنة أيضا. وهنا تبرز جهود الكادر الصحي في برنامج الترصد الوبائي وبرامج التوعية المجتمعية، ومن ضمنها برضو إذاعة سيون الذي دائما يعني حاضرة في كل الأنشطة التي يقومون بها المكتب، وحملات برنامج التحصين التي كان لها أثر كبير في الحد من انتشار الأمراض. وهي فرصة أن نقول لهم في هذا اليوم أنتم حماة الصحة بحق يعني حقيقة، وعملكم الوقائي لا يقل أهمية عن العلاج بل يسبقه أيضا ويمنع الحاجة إليه.
0: صحيح. نعم ربنا إن شاء الله يجملكم ويوفقكم دائما لكل خير، وتقدمون هذه الخدمة فعلا وتحرصون الصحة وتتحملون لا شك دكتور صالح الكثير من ربما الأتعاب والمعاناة سواء الجسدية أو حتى النفسية ربما أحيانا.
2: أكيد.
0: فالعمل في القطاع الصحي هو أمانة ثقيلة، ولكن له نعمة بأنك تقدم شيء للمريض للمواطن للمحتاج. فنود هنا ونحن نختم معك هذا الحوار الجميل أبرز قصص التفاني والإخلاص التي لمستموها من كوادركم، وما الذي تطلبونه بالمقابل من المجتمع تقديرا لعطائهم المتواصل؟
2: طبعا كثير لدينا كثير من القصص يعني في التفاني التي نسهر بها حقيقة، وأن المجال ضيق في هذه العجالة النسر كل ما أنجز، لكن كوادرنا حقيقة تعمل لساعات طويلة جدا دون كلل. فرق صحية أيضا تصل إلى مناطق نائية لتقديم الخدمات الصحية، ممرضون يلازمون المرضى روح إنسانية عالية رغم ضعف يعني الرواتب والكل يعلم هذا والحوافز التي تعطى لهم. وهنا أتوجه إلى الدولة حقيقة أن تنصف قطاع الصحة في تحسين مرتباتهم أقل شيء يوصف القطاعات الأخرى، ونتمنى أن نلقى استجابة سريعة حقيقة في قادم الأيام تنتشل هذا الوضع. طبعا هذه النماذج تعكس القيم الحقيقية لمهنتنا السامية. أما رسالتنا للمجتمع حقيقة كمطلب أساسي وهو تقدير هذه الجهود من خلال التعاون مع الكوادر الصحية والالتزام الصارم بالإرشادات الطبية والصحية ودعمهم معنويا، يعني فالشراكة بين المجتمع والقطاع الصحي هي أساس النجاح في الحقيقة يعني.
0: صحيح.
2: لحماية صحة المجتمع من كل هذه الأمراض التي نواجهها. في ختاما في عيد العمال نجدد العهد بأننا سنظل أوفياء لرسالتنا الإنسانية، وأن نواصل العمل الدؤوب من أجل صحة أفضل لكل مواطن في وادينا الحبيب. شاكرين لكم في إذاعة سيون إتاحة هذه الفرصة لتهنئة كوادرنا الصحية بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم الأول من مايو من كل عام. شاكرين ومقدرين لكم إتاحة هذه الفرصة مرة أخرى.
0: نحن كماكم مناوبين يا دكتور. أقول لك نحن كماكم مناوبين أيضا.
2: نعم الحال من بعض.
0: يعطيك العافية إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور صالح عاشور بعوضين نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، وكل التحية حقيقة والتقدير لكافة العمال وخصوصا جنود الصحة الذين دائما يواصلون رسالتهم النبيلة بكل إخلاص. كل عام والجميع بخير دكتور.
0: شكرا جزيلا.
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا.

0: مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم صباحكم الله بالخير، ونحن نتنقل بين هذه الفقرات. فقرتنا الآن تفاصيل الخبر.
1: خبرنا الذي سنتحدث عنه يعزاء ورشة ختامية لممثلي السلطة المحلية واللجان المجتمعية بمديريتي سيئون والقطن، وذلك في إطار أنشطة المرحلة الثالثة لمشروع من الغذاء إلى الصمود التي عقدت بمدينة سيئون الخميس الماضي. هذا المشروع الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي للتنمية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي الذي تنفذه منظمة صناع النهضة. للوقوف على تفاصيل هذا الخبر، يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ صالح بن حمران. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح.
2: أهلا وسهلا،
1: سعادة جدا بوجودك كل يوم معنا، وكل سنة وانت طيب بمناسبة عيد العمال.
2: وأنتم كذلك، أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة في هذه الإذاعة العريق التي نعزها كثيرا يعني، وإن شاء الله يكون لقاء مثمر وله يعني أصداء على هذا.

0: الخبر بإذن الله.
1: أكيد طالما أنكم صناع النهضة فأكيد بيكون الخبر في
0: إن شاء الله يعني
1: من الصناعة والنهضة والجمال.
2: يا مرحبا أستاذ صالح، نورتنا في الاستوديو. وبداية الحديث عن هذه التفاصيل، في تفاصيل خبر ضعنا في تفاصيل هذه الورشة الختامية أستاذ صالح، ما أبرز أهدافها وما أهميتها كذلك؟
0: أي نعم، طبعا الورشة الختامية تم تنفيذها يوم الخميس الماضي بحضور كريم من الأستاذ جمعان برباع وكيل محافظة عظم الوضع للشؤون مديرية الوادي الصحراء. طبعا هي ورشة ختامية للمرحلة الثالثة من مشروع من الغذاء إلى الصمود فيوتشر، والذي هو مشروع مهتم بتعزيز وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات في هذا القطاع يعني. فبالتالي هذه مرحلة من عدة مراحل ماضية، ونحن أيضا نطمح لاستمرار المراحل القادمة في هذا المشروع. طبعا الورشة هدفها بشكل أساسي هو مراجعة ونقاشات مستفيضة عن المرحلة وأنشطتها والمكونات الرئيسية في المشروع، بحيث أنها جمعت بين السلطات الحكومية والمكاتب التنفيذية التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، وكذلك ممثلين عن اللجان المجتمعية. الهدف الرئيسي زي ما سلفت اللي هو النقاشات المستفيضة والتوصيات والملاحظات التي يعني نأمل أنها تنعكس على المراحل القادمة، سواء بالتصحيح أو تعزيزها إن شاء الله
1: بإذن الله. وهذا المأمول إن شاء الله من هذه الورش عادة، ولكن من الغذاء إلى الصمود، حدثنا عن هذه الفكرة والمشروع.
0: نعم، الفكرة هو هذا زي ما تكلمت أنه مشروع مهتم بتعزيز القطاع الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات في القطاع الزراعي. يعني الهدف الآن أن نحن نعتبر أنفسنا في حضرموت مجتمعات زراعية، ونعتبر أيضا أن سبل العيش الرئيسي هو الزراعة، ولو تغيرت اليوم مع التطور والحداثة، لكن يبقى سبل العيش الرئيسي هو الزراعة يعني. فبالتالي يعني تأمين هذا السبل وتعزيزه وتنميته هو يمثل أمن غذائي مستدام لمجتمعاتنا في حضرموت. فبالتالي هدفنا احنا تعزيز هذا القطاع عن طريق تأهيل قنوات الري الزراعي او الري التقليدي، وايضا الاستصلاح الزراعي، وهناك ايضا مكونات في التدريب المهني للمستفيدين والمزارعين ايضا. فبالتالي احنا نستفيد ايضا من المجتمعات المستفيدة، بحيث انهم هم بانفسهم يشاركون في عملية التأهيل هذه الاصول من خلال نظام النقد مقابل العمل.
2: نعم، جميل جدا أستاذ صالح. أستاذ صالح، يعني أهمية تنفيذ هذا المشروع في وادي حضرموت تحديدا في مديريتي سيئون والقطن، ما أهمية ذلك؟
0: صحيح، طبعا المشروع مر بمراحل، يعني مراحل توسع ومراحل تقلص. احنا بدأنا المرحلة الأولى بأربع مديريات كمنظمة صنع النهضة، وتوسعنا في المرحلة الثانية إلى 6 مديريات. المرحلة الثالثة أيضا مع الأسف تقلصت إلى مديريتين، لكن هناك مديريتين أضيفت فيها موضوع الدراسات المائية. فعملنا أيضا دراسات مائية في مديرية سا وتريم، إضافة إلى المشروع اللي هو منفذ في مديرية سيئون والقطن. تنفيذها في محافظة حضرموت لأهمية كبيرة. أنا محافظة حضرموت الأكبر مساحة، التربة الخصبة فيها، بالتالي احنا نعتبرها سلة
1: توفر
0: غذاء.
1: المياه ايضا، المياه
0: طبعا
1: عندنا بشكل
0: توفر المياه يعني.
1: الحمد لله، هذا
0: طبعا توفر المياه وايضا وجود المساحات، وفي مساحات ايضا يعني بور احنا نعتبرها لم يتم استصلاحها، فبالتالي يعني في وجود فرصة
1: بور لانه عندنا منطقة اسمها بور
0: بور
1: بور يعني اراضي يتم استصلاحها،
0: فهي اراضي زراعية لم يتم الاستفادة منها بشكل اساسي. هذا المشروع يساعد ولو بنسبة يعني نقول جيدة مع تكاتف الجهود طبعا من كل الأطراف في استصلاح هذه الأراضي الزراعية.
1: هل عندكم
0: كله في النهاية ينعكس يعني على
1: طبعا عندنا هنا مديرية الوادي والصحراء، هل فكرتم أنه مثلا مديرية الصحراء تدخل مستقبلا في كما شرط يعني استصلاح الأراضي غير المستصلحة الصحاري كثير عندنا، يعني هل فكرتم أنكم تكونوا في العبر مثلا في زمخ منزل في ثمود في الأماكن هذه؟ هل جاءت الفكرة بهذا الشكل؟
0: طبعا احنا الفكرة ان نتوسع بشكل اكبر لنشمل كافة المديريات اللي في وادي وصحراء حضرموت. طبعا احنا نعتبر ان هذه المراحل هي جميعها مراحل تجريبية يعني، وبالتالي احنا نطمح اننا كل مرحلة في توسع المرحلة التي قبلها تستهدف مديريات اكثر، تستهدف احتياج اكثر. لكن انا أؤكد لك إن احنا الآن في تخطيط التشارك اللي احنا جالسين نعمله لأكثر من وصلنا إلى أكثر من 8 مديريات، ونطمح أيضا لتوسيع الوصول إلى 12 مديرية داخل مديريات وادي وصحراء حضرموت اللي هو تقريبا هي 16 مديرية أو 15 مديرية. فبالتالي احنا وجود هذه الدراسات بحد ذاتها هي نجاح كبير، أن في احتياج موجود في هذه المديريات فور وجود تمويل سواء من المانحين الدوليين أو تمويل ذاتي، معناه أننا المشروع قابل أنه يطلق.
1: يعني تم وضع دراسات،
0: فالدراسات موجودة في أغلب المديريات، وصلنا إلى 8، نخطط إلى توسيع إلى 12، ممكن تشمل مراحل المتقدمة المديريات كافة في الوادي وصحراء
1: الحمد لله، وإن شاء الله يكون فعلا اكتفاء ذاتي ليس الوادي حضرموت ولكن لليمن عموما، وربما حتى نصدر بعض
0: في قبل عدة أيام كنا في لقاء مع مدير مكتب مديرية العبر مع مدير وحدة النازحين أيضا، تناقشنا عن احتياج المديرية، وهذه كلها بينعكس على الخطط التشاركية للاحتياج في المديريات إن شاء الله
1: بإذن الله.
2: جميل أستاذ صالح، نحن نتحدث عن هذه المشاريع، ودائما نجاح المشاريع يقاس بمدى انعكاسها على حياة الناس وتحسن أوضاعهم. أنتم أستاذ صالح يعني هل لديكم مؤشرات أو نتائج أولية على حول مدى استفادة المجتمع المحلي من هذه المشاريع التي تقدمونها؟
0: أي صحيح، احنا زي ما أخبرنا احنا الآن في المرحلة أو في السنة الثالثة من المشروع، فبالتالي احنا هناك زي ما نقول المؤشرات جيدة بالنسبة لنا لنجاح المشروع، وعلى رأس هذه المؤشرات قصص النجاح التي يعني لازلنا احنا نتابعها ونتابع يعني نجاحها. احنا نتحدث ايضا عن مكون التدريبات المهنية، احنا نحاول ندرب الشباب سواء في جانب الزراعي او في الجانب الحياتي بشكل عام زي الطاقة الشمسية والخياطة والكوفير والنجارة والحدادة. طبعا لدينا قصص نجاح في هذا الجانب كبيرة، من ناحية أن فيها يعني مستفيدين بدأوا بهذا التدريب والآن فتحوا ورشهم الخاصة، منه المستفيدات أيضا فتحا معمل خياطة خاص بهن والآن يعمل وأصبح مصدر دخل دائم. عندنا أيضا قصة نجاح في القطن وفي سيون متمثلة بفريق نسائي في المعجنات، والآن أصبح من أفضل المتاجر في تقديم هذه المعجنات،
1: صناع النهضة. أقول لك صناع النهضة،
0: بالتالي هذا في جانب التدريب المهني. في جانب الزراعي هناك أراضي شاسعة تم استصلاحها، وجود أيضا يعني زي ما نقول إحنا أيضا مستهدفين الجمعيات الزراعية، مستهدفين مكاتب الزراعة عن طريق الجرين هاوس أو البيت المحمي والمشاتل، فهذه المشاتل الآن شغالة وتنتج بشكل دائم. بعدين في هذا معناه أن دخل مستدام لهذه الجمعية ودخل مستدام أيضا لمكتب الزراعة يساعدها على تنفيذ أنشطتها مستقبلا. هذا بالنسبة للأشياء الملموسة التي نراها، لكن في تقييمات معينة احنا نعملها عن طريق قسم المتابعة والتقييم ويرفع تقارير دائمة فيها. احنا الآن اجتمع الفريق في عمل موضوع نوعا ما يعني طويل المدى، فبالتالي هناك تقييمات أيضا على المستفيد نفسه، يعني قبل استلام هذه المبالغ وبعد استلام هذه المبالغ، قبل استلام التمكين وبعد استلام التمكين، ونقارنها بهذه البيانات، ويعني ولدينا مؤشرات جيدة من خلال هذه المقارنة.
1: جميل جدا الحقيقة، ما شاء الله تبارك الله.
0: أنا طبعا أنا أريد أن أشير يعني إذا قطعتك عفوا، إن في النهاية هذا جهد جيد، ولكن يحتاج طبعا إلى تكاتف الجميع، لا يمكن أن من خلال مساواة، فهي مجرد مساهمة القطاع الحكومي والقطاع الإشرافي والأساسي والقانوني، هذا لديه المسؤولية الأكبر. حتى احنا الان الخطط القادمه ان نحاول قدر الامكان تكون هذه المشاريع يعني احنا نكون مساهمين في الخطه الحكوميه التي وضعتها خلال 5 سنوات القادمه الفقيه. فهي جهود في جهود كثيره ان شاء الله تساهم في هذه التنميه.
1: نعم الحقيقه يعني اختصرت علينا كثير من الاسئله في هذه الكلمات الجميله فيما يتعلق بالخطوات القادمه فيما يتعلق بالاثر. نحن الان تقريبا في ختام الفقره، وإذا كانت لك رسالة أو كلمة أخيرة تختم بها هذا الأمر أو شيء استدراك على ما تم الحديث عنه.
0: أنا فقط سعيد بهذا اللقاء وسعيد أن يكون في هذا المنبر عبر أثير إذاعة سيون القريبة إلى قلوبنا طبعا ولها معزة خاصة، فتحية لكم أنتم هنا في الاستوديو والفريق اللي يعد هذا البرنامج، فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
1: يعطيك العافية إن شاء الله.
2: شكرا لك حقيقة، نحن سعيدين بك أستاذ صالح بن حمران منسق في منظمة صناع النهضة على حضورك معنا ومشاركتك لنا هذه الإضاءات المهمة لهذه المشاريع حقيقة، وخاصة مشروع الغذاء إلى الصمود. نشكركم أستاذ صالح، نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المشاريع
0: بإذن الله، ويكون في لقاء قادم إن شاء الله نتحدث عن إنجازات أخرى
1: بإذن الله. وإن شاء الله نشوف صحراء حضرموت كلها أصبحت يعني مزهرة، وأصبحت يعني تزرع علينا بالمحاصيل الغذائية التي تؤدي إلى مسألة الاكتفاء الذاتي. إن شاء الله عندنا مساحات كثيرة وتربة خصبة وبها الأرض الطيبة يعني.
0: نعم
1: أعطيك العافية.
0: أيضا استدرك يعني استدرك أنا الدعم الكبير من السلطات المحلية اللي يعني أثناء تنفيذ المشاريع صراحة في كل المديريات تسهيلات ودعم كبير. اللجان المجتمعية التي اشتغلت معنا كان لها دور كبير أيضا في تحديد المواقع والاحتياج، وأيضا مواجهة التحديات التي تواجهنا. في النهاية أي مشروع ينفذ في تحديات كبيرة يعني احنا نواجهها تقريبا بشكل يومي يعني
1: إن شاء الله.
0: فبالتالي وجود الدعم الحكومي والسلطات الحكومية
1: التحديات هذه تتمثل فيش بالضبط يعني؟
0: والله التحديات دائما غالبا في التنفيذ على حسب الخطط الموجودة والتوقيت يعني. احنا نواجه إشكاليات في موضوع التوريدات اللوجستية، نواجه إشكاليات في موضوع المستفيدين أيضا وتسجيلهم أثناء التسجيل والاختيار الدقيق لأصحاب الاحتياج.
1: مكتب الزراعة ما يساعدكم؟
0: مكتب الزراعة شريك في هذا المشروع بشكل أساسي، وهو داخل في مكون أيضا من هذه المكونات، فبالتالي وجودهم مهم جدا. وإحنا نحاول إشراكهم من خلال مهندسين مكتب الزراعة بشكل أو بآخر، وإن شاء الله يكون إشراكهم في المستقبل أكبر ودافع عالية أكثر من الوقت الحالي إن شاء الله.
1: بالتوفيق أستاذ صالح بن حمران منسق في منظمة صنع الحياة، وإن شاء الله القادم أجمل.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا لك. ونذهب إلى فاصل ثم نعود لنواصل ما تبقى من حلقتنا من برنامجكم اليومي الصباحي المباشر المنوع

0: إذن أيها الأعزاء، نحن في الدقائق الأخيرة وما زال في الوقت متسع، لأن نذهب إلى زميل جمعان دويل في تغطية ميدالية جديدة هذا اليوم. وأهلا جمعان، ويسعد صباحك.
1: حياكم الله، حياكم الله، سعد الله وصباحكم زميلي نزار والأخت جليلة،
2: حياك،
1: وكل من في الاستوديو وكل من عبر الأثير إذاعة الحبيبة إذاعة سيون.
2: كل عام وانت طيب يا
1: صباح اليوم.
2: كل عام وانت طيب. كل عام وانت طيب أقول لك بس.
1: عيد عمال يعني.
2: نعم، وانت في الميدان ما شاء الله، ربنا يوفقك. تفضل.
1: ربنا يوفق الجميع إن شاء الله. حقيقة نحن اليوم سعد كما يسعد الجميع في تدشين المرحلة الأولى لمستشفى المدينة الخيري الذي كان ينتظر الكثير من الناس، لما يكون إضافة جديدة للقطاع الصحي لوادي حضرموت وما سيقدمه من خدمات جليلة وصحية لخدمة أهلنا في وادي حضرموت. حقيقة الأولى تتضمن تشغيل العيادات الخارجية لمدة أسبوع من خلال الكوكبة من الأطباء والاستشاريين والاختصاصيين في عدد من المجالات الأخرى. ليس على الوقت أن نتحدث كثير، ولكن أنا متواجد في مستشفى المدينة التي تقع شمال مدينة تريس. أيضا مباحة بالشارع الخط الرئيسي أمام محطة بن دول، يعني جنوب محطة بن دول، لمن يريد أن يزور هذه المستشفى. حقيقة نحن اليوم نشاهد في هذا المستشفى من خلال تواجد العديد من زوارها من المواطنين والمرضى وفتحة العيادات، تقدم أربع عيادات فيها، هي عيادة المخ والأعصاب وعيادة الجراحة وعيادة الإذن والأنف والحنجرة والعظام. تلك الكوكبة من الدكاترة، الدكتور رويس، الدكتور فيصل بوزير، ومحمد بيمين،
2: نعم،
1: أمين في الطواب، أحد الكوادر الجيدة في المخ والأعصاب. في هذه اللحظات يسرني أن ألتقي بالمدير الفني لمستشفى المدينة الخيري الدكتور استشاري أول طب أطفال عمر بن نصر، أطال الله في عمره وحفظه، أحد الكوادر الطبية في وادي حضرموت. يحدثنا حول هذا العمل الإنساني والعمل الخيري الذي بدأ اليوم مراحله الأولى.
3: جميل. أهلا وسهلا بالأخ جمعان والأخ الزملاء في الاستوديو والأخوة المستمعين والمستمعات. حقيقة بدأت اليوم المرحلة الأولى في مستشفى المدينة عبارة عن عيادات خارجية مجانية في تكون معينة مجانية، إضافة إلى تخفيض في رسوم المختبر والأشعة. كمرحلة أولى استضفنا فيها عدد التخصصات المتنوعة، بإذن الله سيتم تحديث الجدول بإضافة بعض التخصصات الأخرى إن شاء الله، وسيتم إعلان عنها في حينها إذا تمكن بإذن الله تعالى.
2: نعم، جميل جدا.
1: مستشفى المدينة حقيقة الخيري سيكون إضافة جديدة أيضا من خلال استقبال العديد من المخيمات الطبية والجراحية، إضافة إلى استضافة العديد من الكوادر الطبية الخارجية سواء العربية أو الأجنبية، يكون حاضنا للعديد من العمليات ما يمتلكه من أجهزة ومعدات فنية ومن خبرات أيضا في مجال الطب. تلك هي مستشفى المدينة الخيري، نتمنى لكم الصحة والعافية للجميع
2: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والعافية، وأن تلقى هذه المستشفى الإقبال يعني بالنسبة للمواطنين، وأن تقدم خدماتها بشكل أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك جمعان.
1: شكرا لكم جميعا،
2: في أمان الله.
4: صبحكم الله بالخير.

0: يا سلام يا سلام، لما الواحد يجي احيانا الى مكان كذا وتشم ريحته قبل ما يدخل المسجد، على الا داخل قد عطر ما شاء الله يعني ينفح. فهناك سر يقف خلف ثبات الأثر، فما هو هذا السر وأين يختبئ لغز ثبات الأثر؟
1: إذن مستمعينا الأعزاء، في منوعات وجديد الدراسات وحديث عن العطور، ويبدو فهم مدى ثبات العطور أشبه بحل لغز، إذ يعتمد هذا الثبات على عوامل كثيرة تتجاوز مجرد اختيار الزجاجة، فمن نوع البشرة إلى طريقة وتطبيق العطر تلعب عوامل عديدة دورا في ثبات رائحته أو اختفائها بسرعة البرق.
0: إذن يكمن أيها الأعزاء، يكمن سر ثبات العطور في تركيزها. ويحتوي ماء العطر عادة على 15-20% من الزيت العطري، ولهذا السبب يدوم من 6-8 ساعات. أما ماء التواليت العادي يدوم بين 4-6 ساعات، يعني أقل شوية. وتحافظ ماء الكولونيا على ثباتها من 2-4 ساعات، فتختلف مسألة الثبات. فعادة يمر ثبات العطور بمراحل 3، ما هي؟
1: نعم، أول هذه المراحل مستمعين الأعزاء النوتات العليا تفوح منها الروائح العطرية المنعشة والنابضة بالحياة التي تجذب الانتباه في أول 15-30 دقيقة، ومنها الحمضيات أو الأعشاب أو الأزهار الخفيفة التي تترك ذلك الانطباع الأولي.
0: هذه النوتات العليا. في نوتات وسطى، وتكون قلب العطر وتدوم من 2-4 ساعات، وهي تبرز الطابع الأساسي للعطر سواء كان الورد أو الياسمين أو حتى رائحة غير متوقعة تماما.
1: وثالث هذه المراحل نوتات القاعدة وأبرزها، اللي هي تتكون من خشب الصندل والفانيليا والمسك، وتدوم لمدة تتراوح بين 4-8 ساعات، وأحيانا لفترات أطول على البشرة المناسبة.
0: يا سلام. وتختلف العوامل المؤثرة على ثبات العطر بين بشرة وأخرى، وأبرزها نوع البشرة وتركيبتها الكيميائية. فتميل البشرة الدهنية عادة إلى الاحتفاظ بالعطر لفترة أطول، لأن الزيوت الطبيعية التي تفرزها تشكل قاعدة تساعد جزيئات العطر على الثبات. أما البشرة الجافة فتمتص العطر بسرعة، مما يجعل رائحته تبدو وكأنها اختفت فجأة. وكذلك مستوى حموضة البشرة أيضا يؤثر ذلك على كيفية تطور العطر. فالبشرة ذات الحموضة الطفيفة، وهي سمة شائعة لدى معظمنا، قد تبرز بعض الروائح بينما تخفي أخرى. لهذا السبب قد تختلف رائحة العطر نفسه تماما بين شخص وآخر.
1: نعم، إضافة إلى البشرة ومكونات العطر، كذلك موضوع الظروف البيئية يؤثر كذلك من أحد العوامل التي تؤثر على ثبات العطر، حيث تعزز حرارة ورطوبة الطقس من قوة وانتشار العطور، مما يجعلها أكثر وضوحا، ولكنها قد تدوم لفترة أكثر نظرا لتبخرها السريع. أما الطقس البارد فيفعل العكس، فقد يدوم العطر لفترة أطول ولكنه أقل انتشارا. ويمكن أن يؤثر نظام التدفئة والتكييف الداخلي أيضا على كيفية ثبات العطر على مدار اليوم.
0: أيضا ضمن هذه المؤثرات التي تتكيف في أثر وبقاء العطر مكونات العطر نفسه، فليست كل العطور مصممة لتدوم طويلا، بل تتميز العطور الخشبية والمسكية والشرقية عادة بثبات أفضل بفضل تركيبها الجزيئي الأثقل. أما عطور الحمضيات والزهور الخفيفة فرغم روعتها إلا أنها تميل إلى أن تكون أكثر زوالا.
1: الآن مستمعنا الأعزاء، يعني نأتي إلى نصائح لتطبيق ذكي للعطر. من أول هذه النصائح نقاط النبض الاستراتيجي، وحين دائما نسمع عن نقاط النبض اللي هي في أماكن مختلفة في الجسد، هنا يقولوا إنه العطر يدوم أكثر يعني من غير من المناطق،
0: في بعض أماكن
1: نعم. برضو من هذه النصائح أيضا تقنية الطبقات.
0: طيب أقل حاجة إيش المناطق هذه عشان الواحد
1: أوكي.
0: تعد النقاط
1: طبعا اللي هي يعني المعصمين الرقبة خلف الأذنين هذه مناطق نبض دائما في الجسد واللي ممكن نحط فيها العطر ويدوم وقت أطول.
0: كويس تمام يعني عشان نعرف بس يعني الحين واحد وين تفشفش أنت يا خالد فشفش وين العطر فشتين بس يلا فشتين فوق فشتين في الباب.
1: نعم
0: طيب لكن الخطأ الشائع فرك المعصمين بعد بلع العطر في كثير بعدين يعمل تش بعدين يعمل كذا يعني لا ما فيش ده هذا عاد تضيع الشغل كله يلا بسرعة عشان بقي دقيقتين.
1: كذلك موضوع المسافة والكمية زميل نزار يعني يجب إمساك زجاجة العطر على بعد حوالي 15 سنتيمتر من البشرة لضمان توزيع متساوي للعطر.
0: تمام. أيضا هناك استراتيجيات متقدمة تحضير البشرة فينصح بتطبيق العطر مباشرة بعد الاستحمام عندما تكون البشرة رطبة ودافئة كذلك التخزين المثالي لقارورة العطر حيث تحتاج إلى عناية خاصة فينصح بحفظها بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر حرارة ورطوبة هي في الدولاب تكون كويسة يعني أظن الآن يعني كل من عنده زجاج يحاول يعمل له فشة ولا فشتين عشان يبقى الرائحة يعني طيبة خصوصا نحن نعيش يوم عطلة وفي المخرج يقول لنا خلاص انتهى الوقت تماما. شكرا جزيلا لكم دمتم في حفظ الله وأمانه كل عام وأنتم بخير. هذه كانت تحية مني أنا نزار سالم حميد ومن الزميلة العزيزة جليلة سعيد الكولي لكم تحياتنا جميعا. هذا خالد مطبق حيكم في الإخراج في أمان الله
1: إلى اللقاء.
2: صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. لقاء يومي مفتوح
3: نعيش فيه معكم
2: لنرصد كل جديد ومفيد
3: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
2: صبحكم الله بالخير.
3: دعوة لتكاتف الجهود
2: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: عبقري.
1: لا تسوق ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.